في الحب والهنا حبيبي يا أنا يا أغلى من عيني نسيت من أنا.

0: ربنا بيقبل للحج عمرته.
1: طيب يا طيب على سبع
0: الرجال منا بيتمرجل عمرته لصاحبته بدبدب على الرجال.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تسمي تترك الروح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي تترك الروح لو تبتسمي كل ما صوب العين مرت بسمي ببعتلك سلام تحت جناحك

اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. اشتقنا لقربك يا حلو اشتقنا، عادت ليالي الشوق تحرقنا. قطعنا بحور الحب كلتها، الا ببحرك انت مغرقنا يا حلو اشتقنا.

حبيبي من كتر عصافير الحب ونقلوا القلب غيرك ما بيحتلوا قالوا لقلبك يا حلو قلوا نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو استقلوا.

أحلام أحلام عالطرق ورا أحلام عشنا بزمانك أسعد الأيام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا.

شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هيروح شاعر عالربوع

0: 50 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
15: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك،
16: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
17: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
18: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
0: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
19: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ بنفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية خاضع لشروط الخدمة.

103.3 107.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين، 11 مايو أيار. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: إيران تعلن رفض مقترحات ترامب لإنهاء الحرب وتصفها بالتعجيزية وسط ترقب لإمكانية عودة الحرب بعد التهديدات الأمريكية. انعدام الأمن وتقاعس الشرطة يكسر أرقاما قياسية، مواطن في كفر كنا يفترش الأرض أمام مركز الشرطة لطلب الحماية. من دون تحرك من جانب السلطات الإسرائيلية، اعتداءات المستوطنين تتحول إلى واقع يومي في الضفة الغربية وسط تصاعد الهدم والنهب. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. الطقس اليوم مشمس والجو حار، بل سيكون خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة حارا جدا. سنكون الآن مع أبرز ما جاءنا من غرفة الأخبار، أخبار الساعات 24 الأخيرة. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في الاحتياط خلال معارك قرب الحدود اللبنانية، وقال الجيش إن الجندي خدم سائقا لشاحنة كبيرة في الكتيبة التابعة لمركز النقل العسكري. وفي وقت سابق أعلن الجيش أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق من لبنان، اخترق الأجواء الإسرائيلية من جنوب لبنان، وذلك عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق شمالي البلاد. طبعا الجندي قتل جراء تفجير مسيرة. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان بلدات دير الزهراني وجرجوع وسجد في جنوبي لبنان بإخلاء بيوتهم وبلداتهم والابتعاد عنها تمهيدا لقصفها، فيما أفادت تقارير لبنانية بمقتل 6 أشخاص بينهم مسعفان وإصابة آخرين أمس جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حزب الله وينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران، مضيفا أن إيران تريد وقف إطلاق النار في لبنان بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الخليج. بدوره قال رئيس الأركان إيال زمير إن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا في منشور على منصة إكس أنه اطلع على رد طهران ورفضه بشكل قاطع. على ووفق وول ستريت جورنال، فإن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رد طهران على المقترح الأمريكي تضمن المطالبة برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة ودفع تعويضات عن الحرب، إضافة إلى التأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أن ردها يشمل استعدادا لوقف القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والحصول على ضمانات بعدم تجدد الهجمات عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش الرد الإيراني على المقترح الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، واصفا المكالمة بأنها لطيفة للغاية. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنه بحث مع نتنياهو الرد الإيراني إلى جانب قضايا أخرى، مضيفا أن العلاقة بينهما جيدة، وأكد أن ملف المفاوضات مع إيران مسؤوليته الخاصة. خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران اليورانيوم المخصب. وأضاف نتنياهو أن ما تحقق في الحرب كبير لكنه غير مكتمل، موضحا أن هناك مواد نووية يجب نقلها إلى خارج إيران إضافة إلى مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها.
1: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
2: President Trump, this war cannot end until all those things are eliminated.
1: Well, certainly we want to get the nuclear material out. We certainly want to get the enrichment sites dismantled.
0: بيتحدث عن ضرورة إخراج اليورانيوم المخصب بمسألة الصواريخ البالستية وما يصفه دائما بأذرع إيران في المنطقة. هذه الأمور لم تنتهي بعد في إيران. في سياق ذاته اتهم رئيس الوزراء الصين بتقديم دعم لإيران في مجال تصنيع الصواريخ زاعما أن بكين ساعدت طهران في توفير

0: مكونات لإنتاج الصواريخ، مضيفا أنه لا يستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل. يذكر أن وزارة الدفاع الصينية قد نفت في أبريل الماضي تقارير تحدثت عن تقديم دعم عسكري لإيران، مؤكدة أن بكين لم تنخرط في أي أنشطة من شأنها أن تؤجج الصراع. إلى ذلك، نفى نتنياهو ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بشأن تقديمه تقديرات مفرطة بالتفاؤل حول إسقاط النظام الإيراني خلال اجتماع عقد في فبراير شباط داخل غرفة العمليات في البيت الأبيض، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان متفقا معه على وجود حالة من عدم اليقين والمخاطر الكبيرة التي تحيط بأي عمل عسكري ضد إيران. حذرت إيران، بريطانيا وفرنسا من رد حاسم وفوري على أي قطع بحرية ترسل إلى مضيق هرمز بعد إعلان البلدين نشر سفن لحماية الملاحة البحرية. في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس لم تفكر مطلقا في نشر سفن حربية بالمضيق، موضحا أن المهمة المقترحة تقتصر على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران. أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أن الشرطيين المتورطين في اعتداء على محام من دير الأسد وثلاثة من أقاربه في مدينة بئر السبع، طبعا المحامي صالح نعمي، خضعا للتحقيق بشبهة الاعتداء والتسبب بإصابة خطيرة. ووفق البيان، فقد تقرر إبعادهما عن مرافق الشرطة لمدة 5 أيام، إضافة إلى منعهما من التواصل مع باقي الأطراف المتورطة في الحادثة. أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس عن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدامون. كانت المحكمة قد حكمت على خطيب بالسجن ل4 سنوات في أغسطس آب من عام 23، بعدما كانت قد أمضت جزءا من المحكومية منذ اعتقالها. إلى هنا هذه الجولة الإخبارية، عرجنا فيها على معظم الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة. سائر الأخبار سنوافيكم بها بعد قليل ضمن قراءة عاجلة وسريعة في عناوين الصحف، وكذلك سنتوقف مع الملفات المركزية في أجندة هذا اليوم. ابقوا معنا بعد الفاصل.
1: مش عارفه ماما، عندي احساس حلو انه بدي احمل وبنفس الوقت خايفه.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن اي مكان، كمان بفتره الحمل. اكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الالتراساوند المنزلي للحمل، مرافقه الحمل للحمل الاول، الملف الرقمي لمتابعه الحمل. مجموعه ماما هلا جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
5: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا، طعم الحياة.
6: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
7: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
6: ليش وعندهن؟
7: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
6: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
7: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
6: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي. 0400

0: 631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: هذا النهار مع شيرين يونس.
3: إيران تعلن رفض مقترحات ترامب لإنهاء الحرب وتصفها بالتعجيزية وسط ترقب لإمكانية عودة الحرب بعد التهديدات الأمريكية. انعدام الأمن وتقاعس الشرطة يكسر أرقاما قياسية. مواطن في كفر كنا يفترش الأرض أمام مركز الشرطة لطلب الحماية. ومن دون تحرك من جانب السلطات الإسرائيلية، اعتداءات المستوطنين تتحول إلى واقع يومي في الضفة الغربية وسط تصاعد الهدم والنهب. 13 دقيقة بعد 7، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذا العدد من برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا قد عرجنا على معظم الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة وفي اليوم الأخير، كل التطورات الإيرانية، الرد الإيراني عبر الطرف الباكستاني على الورقة الأمريكية، هذا الرد الذي لم يعجب الرئيس الأمريكي، اتصال بين ترامب وبنيامين نتنياهو ومقابلة أجراها بنيامين نتنياهو للإعلام الأمريكي لأول مرة منذ بداية الحرب على إيران لبرنامج 60 دقيقة، تحدث فيها عن معظم القضايا التي تخص إيران ولبنان وكل ما يجري في المنطقة. الآن إلى أبرز عناوين الصحف المركزية، والبداية منها آرتس، وطبعا الخبر المركزي الذي يتعلق بإفادة المستشارة القضائية وموقفها أمام المحكمة العليا، التي تقول المستشارة غالي بهراف ميارا إن ظلالا ثقيلة في مسألة تعيين غوفمان، رومان غوفمان، في رئاسة الموساد ويجب إلغاءه، تعتمد على رسالة سرية من رئيس الموساد الحالي، وتقول إن ثمة تشويشات في بعض الإفادات التي كانت أمام لجنة التعيين، تعيين الشخصيات العامة، وإن يعني بعض الشوائب رافقت كل عملية تعيين مرشح رئيس الوزراء لرئاسة الموساد في الخلفية عندما كان غوفمان قائدا في إحدى الشعب الرئيسة في الجيش الإسرائيلي. كان هناك تجنيد لأحد القاصرين الإسرائيليين ضمن حملة للتأثير في بعض وسائل التواصل، حملة للتأثير في إيران، في حزب الله في الضفة الغربية، استخدم هذا القاصر ولكنه اعتقل من جانب الشباك بشبهة تسريبه معلومات سرية، تم التحقيق معه بشكل، وطبعا تعرض للتعذيب، وفقط بعد 1.5 عام تمكن من إثبات أنه جزء من حملة كان غوفمان يقودها في شعبة إحدى شعب الاستخبارات التابعة للجيش دون تنسيق مع سائر أقسام الجيش، لم يتحمل المسؤولية، تنصل، وبالتالي هذه القضية ترافقه أيضا في هذا التعيين. في هآرتس أيضا خبر من مدينة يافا، أحد الشبان واسمه وليد سيف تعرض لاعتداءات من جانب أفراد الشرطة لدى خروجه أو في طريق عودته من إحدى مباريات كرة القدم، استوقفه شرطي وبدأ باستفزازه وفق ما تنقله الصحيفة.

علق بمحاكمة أفراد النخبة في حماس، ويقول إنه على هذه التشريعات وعلى تنفيذ هذه التشريعات أن تكون يعني عادلة وتتعامل بشكل قانوني ولا تنخرط فيها الشخصيات التي تريد أن ترى مجرد أن ترى الدم وشلال وسفك الدماء، لأنه هذا امتحان أساسي أيضا للجهاز القضائي في إسرائيل، محاكمة كل من شارك في أحداث 7 أكتوبر. سري بارئيل يقول إن السعودية المملكة العربية السعودية تضغط على الرئيس الأمريكي على الولايات المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار واتفاق في لبنان، وسط حديث متواصل حديث عربي ولبناني عن أن المفاوضات المستمرة بين إسرائيل ولبنان تجري ضمن إطلاق النار المستمر بين الطرفين. وطبعا هذا يصعب كل مسألة الحديث والحوار في قضية أيضا نزع سلاح حزب الله. مقالة المحرر طبعا تدعو أيضا فيها آرتس المحكمة العليا إلى التدخل واستخدام الصلاحيات خلافا لالتماسات سابقة في مسألة الالتماس المقدم ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد، بسبب وضوح ما تقول الصحيفة إنه وضوح في موقف الرئيس وإفادة رئيس الموساد الحالي والمستشارة القضائية ورئيس لجنة التعيينات آشر جرونس الذي كان في موقف أقلية وعارض هذا التعيين. طيب، الكثير من العناوين المقالات فيها آرتس يمكنكم متابعتها، ولكن أنا سأختصر قليلا، سأتحول إلى يديعوت أحرونوت. أيضا الخبر المركزي في يديعوت أحرونوت، الرئيس الأمريكي: إيران لن تبتسم لن تضحك أكثر. وطبعا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وترامب تحدث إلى بنيامين نتنياهو بعد هذا الرد. وهناك تقارير في صحف أمريكية عن أن دولا تنشط، طبعا دول الوساطة، يعني تمديد وقف إطلاق النار بشهر إضافي. العنوان المركزي في يديعوت أحرونوت أيضا: المعركة على الموساد، كل ما يجري والالتماسات التي ستبحثها المحكمة العليا أيضا في جلسة غدا في مسألة ضد تعيين غوفمان رئيسا للموساد. أيضا يديعوت أحرونوت تتحدث عن لوائح الاتهام التي قدمت ضد 16 شابا إسرائيليا الذين شاركوا بقتل الشاب يمانو زلكا في بيتح تيكفا عمليا. والتهمة المركزية أو أحد المتهمين هو قاصر يبلغ 15 عاما. نحن برنيع في انتقاد للرئيس الإسرائيلي يقول: على الرئيس الإسرائيلي بالملخص أن يسحب فكرة التسوية بين نتنياهو والمستشارة القضائية أو الجهاز القضائي، في بما أنه نتنياهو عمليا لم يرد حتى اللحظة على هذه التسوية وعلى هذا المقترح. ترامب يغوص في النفط الإيراني وفي أزمة النفط التي تتسبب بها هذه الحرب المستمرة أو وقف إطلاق النار الذي لم ينتهي يعني إعلان لإنهاء الحرب. هذا هو كاريكاتير يديعوت أحرونوت. ترامب يبدو وكأنه يهرب من هذا من برميل النفط اللي عمليا غاصت في رجليه، ويقول يعني وبعدين مع هالشغلة. الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يواصل التواجد في منطقة الخط الأصفر، تعزيز سيطرته في هذه المنطقة وسط تعليقات وكذلك تكهنات وتقديرات بالأحرى لدى الجيش بأن قوة حماس آخذة بالتعاظم مجددا، وأن حماس تعمل على ترتيب أوراقها في قطاع غزة مجددا.
طيب نكتفي بهذا القدر من العناوين، وهذا هو الوقت لنقول صباح

0: الخير لزميلنا وديع عودي. يسعد صباحك وديع.
1: الله صباحك الخير يا شيرين، انت وكل المستمعات والمستمعين.
0: شو وضعنا اليوم؟
1: بكفي انك موجوده وبتحكي بحيويه الصبح، بتفتح يعني الافق على انه الواحد يستيقظ، اللي بسمعك ينطلق بشيء من التفاؤل.
0: يعني في هيك امل شوي نعطيه للناس؟
1: طبعا هناك دائما باب او نافذه الامل مفتوحه، والا ستصبح الحياه مسلسل يعني اسود باسود، ولذلك دائما نخليك على هذا النفس المتفائل.
0: نتمنى بنتمنى، مع انه الاخبار وديع مش افضل شيء. اذا بدنا نبدا بملف ايران، رد ترامب والمحادثه بين نتنياهو وترامب توحي بانه، وكمان مقابله نتنياهو امس توحي بانه الوضع مش بالضبط كيف توقعوا او كيف بدهم من ناحيه رد ايران، فبالتالي الامور بعدها مفتوحة على أكثر من سيناريو.
1: نعم هذا صحيح، بقصة التفاؤل كنا بين الجد والمزح، ولكن دائما لابد من التذكير شيرين أننا سنصبح يوما ما نريد. الآن بما يتعلق بالعم ترامب، نعم رياح طهران جرت وتجري بما لا تشتهي سفن ترامب وسفن نتنياهو في واشنطن وفي تل أبيب، وهناك ورطة تماما كما عبر عن هذا الكاريكاتير الظريف. ترامب عالق في مستنقع نفط وينزف ولا يستطيع لا يتقدم ولا يتأخر. إيران ردت في الليل الفائت على المقترح الأمريكي على وقف الحرب، واعتبرت هذا الرد الأمريكي بمثابة وثيقة استسلام، المقترح الأمريكي وثيقة استسلام، وتقول إيران في المقابل أنه لديها شروط، السيطرة على هرمز وتعويض عن الحرب وما إلى ذلك، بالإضافة طبعا للنقاشات حول موضوع النووي. ورجعنا باختصار شديد لنقطة البداية،
0: المربع الأول.
1: والرد ما أعجب ترامب، إيران تلعب لعيب مع العالم ومع أمريكا طيلة 47 سنة، قريبا لن يضحكوا بعد. طبعا ترامب يعني يكرر، المؤرخين بعد كم سنة رح يلاقوا أنه كرر حاله 200 مليون مرة باليوم.
0: صح بهذا الإطار،
1: وراد رجع عمل هجوم كاسح مبارح بالليل على أوباما، وهذا طبعا تعبير عن إحباط، دور على حدا يعلق عليه الفشل. وينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي السفن حربية أمريكية تضرب أهداف إيرانية، وهذا أيضا يعكس الغضب وقلة الصبر. ويبقى سؤال، هل هذا يشي بعودة الحرب؟ كل الأبواب مفتوحة. كان يريد لو مشت الأمور مع أن يصل إلى بكين، هذه الزيارة الوشيكة اللي باتت خلف عتبة الباب أيام
0: يوم الخميس،
1: أن يذهب إلى هناك ويكون بيده انتصار ليلوح فيها أمام الصينيين، ولكن على ما يبدو هاي المرة سيضطر إلى أن يطلب الصلح حتى ولو كان في الصين كما يقول المثل، بمعنى أنه يبحث عن سلم من هناك، ربما الصين توفر له أنه الصين معنية أيضا بوقف هذا النزيف، لأنه هي تدفع ثمنه. الصينيين كثير بحسبوا أمورهم وخطواتهم. الضغوط الداخلية شيرين بعدها كما كانت وأكثر إلحاحا، مونديال كرة القدم يعني بعد شهر تقريبا وربما بالدقة 11 حزيران، الأزمة الاقتصادية تتفاعل، الانتخابات النصفية يعني كثير كثير كما كنا كاريكاتير يدعوت يصف هذا المأزق، يبحث عن سهلة سلم في مهلة الشهر هاي اللي أعلنها للتذكير، هو أعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لشهر، وصول لاتفاق دائم.
0: طب وديع في حديث أنه كمان مرة ممكن يتم تمديد وقف إطلاق النار، يعني نبقى على ما نحن فيه الآن لمدة 30 يوم، لأنه بعض الوسطاء والدول تريد يعني أو الأطراف تريد أن يستمر وقف إطلاق النار.
1: نعم صحيح، واللي بتبع شو اللي بيحكيه واللي ما بيحكيه وبلغة الجسد وكل اللي سواه بيستنتج أنه ترامب لا يريد العودة للحرب، هو يدرك أن الحرب ربما تكون محاولة إطفاء النار بالبنزين، أنه تورط أكثر وأكثر، مش محبب بالسلم العالمي. وتصريحات نتنياهو بالأمس لسي بي إس برنامج الستين دقيقة زادت الطين بلة بالنسبة لترامب، وقال في من جملة ما قاله نتنياهو أنه رئيس ترامب أبلغه أنه يريد تسليم اليورانيوم المخصب إلى إله لأيديه لترامب، وأنه لم يدفع ترامب للحرب، بل قلت لترامب أنا في حينه قبل الحرب أنه هذا الخيار خيار الحرب خطير، لكن الأخطر أن تبقى إيران على هذه الحالة. شو بستنتج اللي بسمع من هذا الكلام؟ أنه كان له يعني مش بشكل مباشر دز، ولكن طريقة لبقى أنيقة إلى الحرب. رئيس الموساد للتذكير كان قد أقنع ترامب، عمل زوم معه من تل أبيب لواشنطن وقال له أنه في إمكانية نسقط النظام، وترامب تبنى هذا التقدير رغم تحذير مستشاري.
0: شفت شو كاتب رفيف دروكر عن خطة رئيس الموساد؟

0: صبيانية.
1: صحيح تماما. ربيب دروكر يكشف عن جزء من التفاصيل، لأنه في كثير من التفاصيل لم تنشر بعد في قسم من الركاب العسكرية تحول دون نشرها، لكن كان واضح منذ اليوم الأول أن الأمريكيين اتهموا نتنياهو بأن هذه الحرب هي من صنع أيديهم، وأن هذه الحرب ليست أمريكية. وكان في كثير تسريبات في إسرائيل أن هذه الحرب حرب نتنياهو، وده وفيها ليست فقط استراتيجية وأمنية وموضوعية. باختصار شديد الحرب لم تنتهي، قال نتنياهو في المقابلة التلفزيونية مع CBS، وبذلك عبر عن أمنيته. طبعا نتنياهو يريد أن تستمر الحرب، ولكن جهة ثانية هو باختصار زاد طينة ترامب بلي، لأنه الرأي العام الأمريكي بيغلي شيرين. استطلاعات الرأي بتعطي يعني انذارات وراء انذارات أن هاي حرب نتنياهو. لما بيجي بيحكي هذا الكلام أن الحرب لم تنتهي بزيد الغضب ومنسوب العتب أكثر وأكثر.
0: بخدمش ترامب عمليا
1: طبعا، بس اللي حدث انه نتنياهو يعني تحدث ما حدث. شوف من كل هاي القصة، في حرب ولا ما في حرب؟ هل تتجدد الحرب؟
0: انا بعدني مش حاسمة، مش فاهمة بصراحة، بضل مع نفس الاسئلة.
1: واضح انه ترامب غير راغب في هاي التصعيد في هاي الحرب، لكن ما حدا بيعرف شو بيعمل مزاجه، شو بيعمل مأزقه. ممكن كمان زوجته تلعب دور في هذا الموضوع، ما حدا بيعرف. الباب مفتوح للأسف، لكن واضح يستطيع أن يكون الإنسان بثقة أنه ترامب غير معني بالحرب،
0: غير معني
1: عن خيارات الخروج من هذا المستنقع، لأنه ببساطة اللي بجرب قاعد بصير. وهناك ضغوط واعتبارات وحسابات داخلية وخارجية تدفعه لأن يبحث عن مأزق، عن مخرج من هذا المأزق. ربما قطر الآن دخلت على الخط، ربما الصين تلعب دور
0: تدخل بشكل فاعل أكثر بعد الزيارة بالفعل. طب وديع، أنت يعني إحنا دائما بنسأل شو بده يصير، بدها ترجع الحرب ولا بدهاش؟ في كمان سؤال اللي برضو حاليا ما عندناش عليه جواب، وهو من ننتقل لهيك ساحة ثانية أبعد عن وضع الحرب، وضع الانتخابات والقائم المشترك. وأنا بسألك لأنه امبارح أنت شاركت كمان في نقاش حول القائم المشترك بمبادرة منتدى الكرمل، بدي هيك خلاصات، نعود نحكي عنه المساء، بس بدي هيك خلاصاتك أو مشاهداتك الأساسية من امبارح والنقاش اللي كان.
1: بدها ترجع الحرب، هذا سؤال. سؤال ثاني، بدها ترجع المشترك، أفهم هيك
0: بالضبط.
1: فورم الكرمل، منتدى الكرمل، اللي هو مجموعة من المثقفين العرب من كافة المشارب الفكرية والسياسية، بركزوا أريج صباح خوري وحسن جبرين وأسعد غانم، وكان بالأمس عشرات من المثقفين في مركز عدالة في حيفا مع رؤساء الأحزاب العربية. وكان قد طلب مني أن أقدم ورقة عمل اللي استعرضت فيها تاريخ المشترك، كيف نشأت، لماذا نشأت، وكيف تطورت بطبعاتها المختلفة حتى ما وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم، وما هي الاحتمالات، ما هي نقاط الخلاف، ما هي نقاط الاتفاق، ومن إلى أين ربما نسير. طبعا الورقة مكتوبة خطيا وقدمت هناك، وكان في نقاش، قدموا رؤساء تعقيب على الورقة، وكان في نقاش مع المثقفين اللي كانوا موجودين. بالمختصر المفيد شيرين، منذ إعلان النوايا في سخنين على الاتفاق في يناير اجتمع رؤساء الأحزاب مرة واحدة حتى الآن، والآن جاري مساعي لترتيب اجتماع جديد. وهذا طبعا يعني أمر اللي ما مفروض كان يكون هيك، مفروض أن يكون أكثر من اجتماع، لأنه الوقت داهم وإحنا بشهر 6، يعني حتى لو انتخابات كانت في موعدها إحنا على مسافة شهور.
0: صحيح.
1: قليل جدا من الموضوع. نقاط الاتفاق بين رؤساء الأحزاب، انه في اتفاق مبدئي رسمي على تشكيل المشتركة، في اتفاق ثاني على مبدا التعدديه والتقنيه، مصطلحات اللي ربما نتوسع فيهم بعدين، انه تتعايش الاحزاب العربيه مع رغبه القائم الموحد بالانفصال بعد الانتخابات في اليوم التالي، والمشاركه ربما بائتلاف بديل، ائتلاف تغيير، حكومه التغيير الجديده. طبعا دائما في اختلاف وتباينات في التفاصيل في التعريفات،
0: هاي اللي مشكلتهم يبدو.
1: طبعا نقاط الاختلاف والخلاف، تعريف المصطلحات، يعني منصور عباس تحدث عن اتفاق استراتيجي اللي فيه تقاسم أدوار، انه هو يكون شريك في الحكومة او في الائتلاف القادم، على انه بقية الاحزاب العربية تعطي نوع من الدعم الخارجي من خلال اشكال مختلفة، اما بالامتناع واما باستنساخ تجربة 92 اللي هي سلة الامان او ما يعرف
0: شبكة الامان.
1: موضوع التقنية ايضا في اتفاق، في نقاش عليه، انه متى تكون التقنية وماذا تعني التقنية، ما دور كل من الطرفين من الأحزاب. واضح أنه في الاصطفاف الجبهة والتجمع والعربية للتغيير في جهة والقائمة العربية في جهة ثانية. النقطة الخلافية الثانية برنامج سياسي. منصور عباس بيقول ما بقدر أنا أتفق اليوم معكم على برنامج سياسي الموحد، تقول أنه هذا أمر غير ممكن لأنه إحنا مختلفين سياسيا وهذا يكيف.

0: حركة المناورة ويحول دون أن أطبق رؤيتي بأن نكون مؤثرين وشركاء، مش بس مشاركة إنما شراكة مع الحكومة البديلة اللي حتى الآن تقول لا أريد عرب. طبعا في طبعا أجوبة على هذا السؤال، طب كيف بدكش أنت يعني هالشراكة؟ العريس بده زواج والعروس ما بدها زواج، هذا راح نحكي عليه إذا بدك المدى كيف نتعامل مع الائتلاف البديل. هذا يعني ربما يكون الاختلاف الكبير اللي كيف نتعامل مع نفتالي بنت إلى آخر. ربما نتوقف أيضا عند هذا الموضوع. بسطر الأخير اعترف رؤساء الأحزاب أنه في هناك أزمة ثقة بيناتهم، لكن في هناك نوع من إذا بدك بسطر الأخير نوع من التقدم الطفيف بهذا الاتجاه، التطور الإيجابي أنه في نوع من الإصغاء أكثر من محاولة التعامل أكثر ببناء الثقة من جديد إلى آخره. وللحديث تتم طبعا
1: للحديث بقية بالتأكيد. وقبل ما نختم هيك بدقيقة، اليوم برنامج خارج الضوء شو محضر لنا؟ ضيف اليوم هيك مش ضيف
0: ضيفي طبعا دائما الاستوديو بيكون اجمل مع النساء، مش بالشكل لانه السيدات قادرات شيرين يونس على ان يقدمنا روايات بسرد روائي جميل وبذاكره اعتقد انه اشد واكثر ندره من ذاكره الرجال. خلينا نزعل الزلام اليوم بمش بتدبرين اذا انت استفزت حدا
1: نشوف اذا بيجي عليك اليوم شكاوى.
0: السيدة سميرة كرمان دياب أم نزار من مواليد 32 في مدينة حيفا، ذاكرة خضراء روح مرحة وشبابية مع صفاء ذهن نادر وقدرة جميلة طبعا على التعبير بسلاسة. الحلقة الأولى كانت قد أخذتنا اليوم، رح نكمل جولة في حيفا الفلسطينية شيرين استكمال الحديث عن والدها طاهر كرمان اللي كان نائب رئيس بلدية حيفا ومدير الغرفة التجارية فيها قبل النكبة، عن سوق الشوام بتخدنا يعني رحلة اللي بدور على أسواق حيفا قبل النكبة، عن ملامح الحياة الاقتصادية الاجتماعية أعياد الميلاد الأعراس. أم نزار تتحدث عن صداقاتها، عن اللبنانيين السوريين اللي أقاموا في حيفا، عن مدارس رهبات الناصري والكرمليت والمدارس الأهلية المختلفة في مدينة حيفا. تغريبة عائلة كرمان من حيفا إلى لبنان شيرين كانت صبية عمرها 16 سنة، تروي كيف استقرت العائلة هناك لمدة سنتين في هذا اليوم يوم الهجيج، كيف كانت تقول ستي يوم الرحيل. تصف طوابير تذكر بالتغريب الفلسطيني بالمسلسل، تصف طوابير الناس من عكا مرورا برأس الناقورة وصور وصيدا إلى بيروت إلى طرابلس، مشهد من مشاهد يوم القيامة، مشهد سينمائي تستعيد ذلك بدقة متناهية وتتأرجح بين الألم وبين الفرح، تقارن بين حيفا وبيروت. وللحديث طويل اللي بده
1: نسمع خارج الضوء الساعة 7 اليوم بالضبط الجزء الثاني من الحلقة مع السيدة سميرة قرمان دياب. شكرا جزيلا، يسعد صباحك زميلنا وديع عوضي. شكرا جزيلا لك. طيب إذن إلى هنا في هذه النافذة التحليلية، ويعني تحدثنا فيها عن الكثير من القضايا السياسية الإقليمية والمحلية. الآن يعني إلى موضوع آخر أيضا يخص الجريمة والعنف وانعدام الأمان، ويختزل حالة الفوضى بالفعل وحالة انعدام الأمان في مجتمعنا. ففي مشهد يختزل هذه الحالة افترش المواطن صفوة عواودي من كفر كنا الأرض أمام محطة الشرطة في البلدة الليلة الماضية، وذلك احتجاجا على تعرض منزله لوابل من الرصاص كاد أن يودي بحياة أفراد عائلته وسط غياب أي تحرك فعلي من الشرطة حتى الآن. صباح الخير سيد صفوة عواودي.
2: صباح الخير يا طبعا.
1: أهلا بك. وين موجود أنت اليوم، بالبيت ولا أمام مركز الشرطة؟
2: حاليا بالبيت.
1: الليلة كنت أمام مركز الشرطة نمت؟
2: مضبوط، جراء حادث اعتداء وإطلاق نار على بيتي، فأنا بعد ما توجهت للشرطة وفتحت شكوى بالموضوع الساعة 1 بالليل بالليل الفائتة
1: قبل بليلة يعني
2: قبل بليلة. اللي صار معي هيك، اللي صار ان انا ظليتني افهم بدكم انا ايش الوضع الموجود انا فيه بعد ما صار عندي اطلاق النار، وما قدرت اتصل ولا لاي نافذ ولا لاي محل افهم وين انا موجود بالبعد الشكوي. للاسف الناس اللي اطلقوا علينا غير منهم كانوا حوالي وحوالي موجودين، ما فاهم وين رايح او وين جاي انا.
1: يعني اطلق على منزلك، اطلقت النار يوم السبت بالليل عمليا؟ وانت شو السبب؟ ما كان عندك اي يعني فكرة شو

0: اللي صار معك وليش؟
1: أقول لك صراحة من أول أنا أول ما صار إطلاق النار عرفت شو يصير لسبب واحد ووحيد. لأنه في نفس اللحظة في نفس الدقائق تقريبا تم إطلاق النار على 3 بيوت كل واحد بعيد عن الثاني مسافة كبيرة. لأنه الثلاث أشخاص اللي كانوا موجودين مع عدة أشخاص غيرين موجودين حفل عرس لشخص على نزاع أو يعتبر حتى مش على نزاع واصطلحوا وياهن وتمت تصفية النفوس. لأنه احنا حضرنا عرس لعائلة ثانية.
0: يعني أنت كنت في عرس اللي هو بين هلالين أنه مع عائلة متنازعة مع الشخص اللي أنت بتشتبه أنه طخ على بيتك؟
1: قبل ما نقول انه نقول انها متنازعه اللي بعرفه انه الامور انحلت وقعدوا وسكروا الامور. بعدين انا لا يعقل انه يجي علي اي حدا يفرض علي او يملي علي انا شو لازم اعمل وشو لازم اساوي. افقد كل يعني حريتي الشخصيه من تحت راس املاءات واهواء اشخاص انا مش مسؤول عنهم ولا بعرف انهم ولا يعني مش عارف اوصف لك الحدث المضبوط من الصدمه اللي انا موجود فيها اليوم انه كيف وصلت لوضع انه ممكن يجي حدا يتحكم فيي وين اروح وين اجي عند مين اطلع عند مين انزل لحتى ممكن صرت افكر انه ممكن يتحكموا فيي ممنوع مسموح انزل على مخبز اشتري خبز ولا ما انزلش.
0: طب سيد صفوت الحديث اللي بتقوله ببين انه انت تقريبا عارف مين اللي طخ على بيتك رحت تشكيت بالشرطه شو اللي صار؟
1: طبعا لما تشكيت على الشرطة صار فيها يعني كلمة حكته قال صار في حملة اعتقالات. أنا ما فهمت الاعتقالات كيف تمت وين تمت ومع مين تمت. بحاول أتصل أفهم وإيش الموجود يعني هل أنا بعدني بقطر مع عائلتي هل في عندي أمان فيش عندي أمان مش عارف أخذ جواب. ما أنا هذا اللي خلاني أصل لمحلني أنا طيب أروح أنا مع الدار طب أنا مع بالدار طب فيش حماية عندي مين بده يحميني صار معي شيء كمان الليلي ليه ما خذش أجوبي واضحة وصريحة قبل ما أقرر شو لازم أعمل.
0: فقررت أنه تروح على مركز الشرطة وتعتصم هناك
1: بالضبط.
0: شو حكوا لك؟
1: ولا شي صاروا يتمسخروا علي شوف الشرطين البوليسية برا كانوا يضحكوا شو بتسوي هنا. فأنا شفت أنه لازم الواحد اليوم وإحنا موجودين بوضع للأسف أنه استفحال الجريمة والعنف واستفحال الجريمة والعنف في ظل التقاعس تبع الشرطة وظل التقاعس حتى في حتى حتى حتى الشخصيات البارزة بالمجتمع ككل إجمالا وظل تقاعسنا إحنا على نفسنا على أشخاصنا على أولادنا على التربية الغلط اللي موجودة عندنا. فأنا شفت إنه لازم حدا يعمل إشي حتى لو الخطوة بلشت عندي لازم تبدأ بقى بعدة محلات إنه نقدر نصرخ صرخة واحد إنه خلاص ملكو بكفي ورايحين إحنا شو اللي بدكم إياه.
0: أنت حاولت تصرخ هاي الصرخة كم ساعة قعدت؟
1: حوالي 5 ساعات.
0: وبتقول ما حدا حكى معك بل لا. يعني كانوا يضحكوا ما جاوبوا. طيب طبعا سنتابع هذه القضية سيد صفوت وبالأساس الحمد لله على سلامتكم يعني الوضع عندكم بالبيت على الأقل تمام بعد إطلاق النار؟
1: الحمد لله تم إطلاق أكثر مما يقارب 25 رصاصة على البيت قسم منها على السيارات والجسمه. الوالدي لما شاف إشي صحيت شوي صغيري كانت صاحية فبس صيحت عليهم حاول يطلق النار عليها وما قد تشوفهم من حدا أكثر من جنبها
0: من جنبها عمليا. الحمد لله على سلامتها وسلامتكم جميعا. يعني حاولت توصل صرخة أمام مركز الشرطة وتقول إنه يعني لم تسمع على ما يبدو هذه الصرخة.
1: لم تسمع.
0: يعني نتمنى إنه بالمستقبل يكون أفضل. نشكرك أستاذ صفوت عواودي من كفر كنا شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: طبعا اعتصم لخمس ساعات أمام مركز شرطة كفر كنا احتجاجا على قضية إطلاق النار باتجاه منزله دون معرفة حيثيات ما جرى وإطلاعه أيضا على كل هذه التفاصيل هذه الحادثة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: تريند إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن سنتحول إلى ما يجري في الضفة الغربية، حيث هدم مستوطنون قبل أيام ما يزيد على 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، وذلك بعد ما يزيد على شهرين على تهجير سكان التجمع قصرا تحت تهديد السلاح. ويأتي ذلك فيما تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. أستاذ جهاد عودي، رئيس بلدية كفر ثلث ومن سكان عرب الخولي، أهلا بك سيد جهاد، صباح الخير.
1: أهلا بك جهاد، صباح كافة المستمعين.
0: يعني حكينا عن تهجير في البداية وبعدها هدم للمباني، شو اللي بصير أو شو اللي صار في هاي المنطقة عندكم؟
1: يعتقد أنه هذه المنطقة يعني موجودين بها السكان منذ عام 1905 حسب اعتراف اليهود بذلك. يوجد كان أكثر من 300 مواطن ساكنين بهذه المنطقة، ويوجد بها كميات كبيرة أو مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بمحاصيل الزيتون ومحاصيل القمح، وأيضا كان فيها مجموعة من أصحاب المواشي كان يزيد عن أكثر من 1500 راس من الأغنام والأبقار. في 27/2 تم تهديد السكان وطردهم بعد ضغوطات شديدة استمرت منذ عام 2021، بعد أن جلب المستوطنون مجموعة من قطعان الأبقار أكثر من 130 رأس من الأبقار، وتم مداهمة تلك المنطقة والاعتداء على السكان، وبالتالي نتيجة الاعتداءات المتزايدة عليهم تم تهجيرهم وترحيلهم في 27/2. تفاجأنا في بتاريخ 8/5/2020.
0: وين لما ترحلوا عمليا لوين؟
1: ترحلوا لكفر ثلث.
0: للبلد نفسه.
1: في 8/5 قبل يوم الجمعة اللي مضى تفاجأنا انه قاموا بهدم هذه المنشآت الزراعية، وهي يعني تزيد عن 50 منشأة زراعية عبارة عن غرف زراعية وأماكن للمبيت وأيضا حظائر الأغنام، كمان أراضي مشبوكة و كمان كونتينرات وخزانات مياه وكافة تفاصيل الحياة هناك.
0: فبالتالي يعني انتهت وجود تقريبا

0: أن التجمع السكاني انتهى بعد كل هذه الاعتداءات.
1: نعم. يعني في عشية وضحاها زي ما بيحكوا تم تهجير السكان وأيضا هدم منشآتهم، وبالتالي أصبح من الصعوبة إنه السكان يتواجدوا في تلك المنطقة. يعني يسعهم إلى إزالة هذا التجمع، وهو التجمع موجود بين 9 بؤر استيطانية، وبالتالي منذ عام 2021 وهم يعني ويتم الضغط على السكان وترهيبهم وتهديدهم من أجل إخراجهم من تلك المنطقة. ويعني السكان لا حول لهم ولا قوة تحت تهديد السلاح، اضطروا راحلين ولا يعني للرحلة من تلك المنطقة والسكن في كفر سلف طبعا. بس بحب أنوه لشغل أنه في هذا التجمع يعني يضم عائلتين، عائلة الخولي وعائلة نكبل. عائلة الخولي هي عائلة تم تهجيرها عام 48، هي الآن تعرضت للهجرة رقم 2 في خلال 70 سنة تم تهجيره من المرة الثانية.
0: قديش بيأثر لما بنحكي عن هذا التهجير القصري الثاني عمليا؟ شو اللي كيف بتأثر هاي العائلات موجودة في بلد اللي هي مختلفة بأوضاع مختلفة، أغراضهم كمان دمرت وبيوتهم ممتلكاتهم تم الاعتداء عليها؟
1: نعم، هذه الأسر كلها كانت تعتاش على هذه المنطقة، إما على المواشي التي يربون هناك أو على المحاصيل الزراعية سواء الزيتون أو القمح. الآن فقدت هذه الأسر مصدر عيشها ومناطق سكنها، ويعني وبالتالي انتقلت إلى هذه المنطقة أو إلى كفر تلس. حاولنا كبلدية كفر تلس أن نوفر لهم بعض ما نستطيع من أماكن للحضارة الأغنام وللسكن الذاتي، ولكن كل هذه الأمور لا يغني عن الوطن في شيء، وبالتالي هم ساكنين في تلك المنطقة منذ عام 1950 جزء منهم، وجزء تم ترحيله في عام 1948. الآن تعرضوا إلى نكبة ثانية وتم ترحيلهم للمرة الثانية. كل هذا يؤثر على حياتهم الاقتصادية وحياة الاستقرار التي كانوا يعيشونها هناك أبا عن جد.
0: أستاذ جهاد، أنتوا كبلدية بالأخير بتقول حاولنا نساعد، بس هاي يعني حمل ثقيل في نهاية المطاف. مين الجهات المسؤولة عن استيعاب هؤلاء الناس اللي مهجرين عمليا في بلدات سائر بلدات الضفة الغربية؟
1: احنا بنتواصل مع كثير من المؤسسات. نعم هو حمل ثقيل على البلدية، ولكن نتواصل مع عدة مؤسسات الشريكة في هذا الموضوع، سواء كان مؤسسات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية مثل وزارة الزراعة وهيئة مقاومة الجدار، أو مؤسسات دولية مثل الصليب الأحمر ومؤسسة أوتشا والإغاثة الأولية الدولية. كثير المشكورين، كثير من هذه المؤسسات قدمت لو الشيء البسيط الذي يساعد في استمرار حياة هؤلاء الناس والسكان. لا شك أنه الضغط كثير على السكان، ليس فقط إن في منطقة كفر تلس أو تجمع عرب الخولي، وإنما هو موجود في كافة مناطق فلسطين.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ جهاد عودي، رئيس بلدية كفر تلس ومن سكان عرب الخولي. شكرا جزيلا. شكرا. يعطيك العافية. دائما هناك منظمات ويعني ناشطون إسرائيليون، ناشطو سلام أو ناشطون حقوقيون يتابعون كل ما يجري في الضفة الغربية في هذه المواقع. والآن تنضم إلي للحديث عن هذا الموضوع ناشطة السلام في دوريات الحراسة في الضفة الغربية أور سيفان. بوكر توف أور.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير. الدوفيرت عرفيت لاس كيلو لي.
2: أنا ماماش بكتنا.
0: بكتنا أزيلو أزناسة زي بعفريت أور كيلو. بويس أبريلانو المتساف أتم عقفين ماماش ميكاروف أخر ما كل ما شيء مترخش بشنتايم هأخرونات بجداها مع عرفيت ما كوريشة.
2: אז הגדה המערבית היא מערב פרוע כבר הרבה מאוד זמן, אבל במיוחד מאז השביעי באוקטובר ובחסות הכסות שלה מהמלחמה וכל שאר המלחמות שבאו אחרי, בעצם מה שקורה זה שהמתנחלים בחסות הממשלה, בחסות הצבא, פשוט עושים מה שהם רוצים. ומה שהם רוצים, אני אומרת, זה לא רק הדברים הגדולים שאנחנו רואים כמו השריפות וההצתות והדברים שמזעזעים, זה מתחיל בהצקות קטנות יומיומיות וכל הזמן זה מתמשך. זה כן, המצב מאוד מאוד מאוד לא טוב בגדה.
0: זה קורה בחסות המדינה, כאילו זה קורה בתמיכת המדינה, הצבא?
2: קודם כל ריינג'רים שחולקו לכל החוות, אני אומרת זה מרחב.

0: سيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا
0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط
6: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
7: مبروك بيتك الجديد.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
3: صباح الخير من مدينة سخنين.
2: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية نحف.
2: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

جريمة جديدة في مدينة الرملة، والحديث عن مصابات. إحدى المصابات جراحها وصفت بالحرجة. إيران تعلن رفض مقترحات ترامب لإنهاء الحرب وتصفها بالتعجيزية وسط ترقب لإمكانية عودة الحرب بعد التهديدات الأمريكية. انعدام الأمن وتقاعس الشرطة يكسر أرقاما قياسية. مواطن في كفر كان يفترش الأرض أمام مركز الشرطة لطلب الحماية. ودون تحرك من جانب السلطات الإسرائيلية، اعتداءات المستوطنين تتحول إلى واقع يومي في الضفة الغربية وسط تصاعد الهدم والنهب. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس، والبداية من مدينة الرمل وجريمة إطلاق النار التي وقعت قبل قليل في المدينة، وعلى أثرها على ما يبدو هناك إصابات في صفوف عدد من النساء. الحديث عن ثلاث نساء، إصابة إحداها وصفت بالحرجة. نفهم التطورات أكثر من زميلنا

0: فرات نصار، يسعد صباحك فرات.
1: أهلا شيرين، بالفعل يعني صباح هو مشهد قاسٍ على الأقل كما يصف من وصل إلى مكان الجريمة، إلى مسرح الجريمة في الرملة. على ما يبدو كان هناك إطلاق نار مكثف باتجاه نساء، حتى الآن لم تتضح الصورة أين ومتى وكيف حصل ذلك، وهل هناك صلة وعلاقة بين النساء الثلاث اللواتي أصبنا جراء إطلاق النار هذا، ولكن هناك أيضا شيرين إصابة أو مصابة رابعة على ما يبدو جراء يعني الشظايا وجراء إطلاق النار المكثف، وهذا إن دل له دلالة على إطلاق النار المكثف والخطير الذي حصل في المكان. من خلال بيان نجمة داود الحمراء الأولي، نتحدث عن ثلاث نساء أصبنا بجروح ما بين متوسطة وحرجة، وبالفعل كما ذكرتي واحدة من النساء أصبنا بإصابة حرجة للغاية، إصابة أخرى خطيرة، بينما أصيبت السيدة أو الامرأة الثالثة بإصابات متوسطة حتى خطيرة. والبيان أيضا يؤكد على إصابة رابعة لسيدة أصيبت من الشظايا. هذه الجريمة وهذا الحدث الخطير يضع من جديد على المحك القساوة، قساوة الحدث، قساوة الجريمة، وأيضا يعني قتل أو إطلاق النار باتجاه أيضا النساء في المجتمع العربي، ظاهرة خطيرة جدا لا تنفك
0: بهذا العدد. يعني يمكن غريب فرات انه مع بعض هاي مجموعه من النساء نتحدث، بغض النظر الان يعني الاصابات متفاوته وفي اصابه، ولكن العدد يعني شو ممكن يكون صاير بالبلد؟
1: يعني شيرين واضح أيضا من إطلاق النار ومن الإصابات أن إطلاق النار لم يكن يستهدف شخص واحد أو بهذا الحادث أو في هذه الجريمة سيدة واحدة، إطلاق نار يعني الهدف منه إصابة أكثر عدد من الأشخاص، فبالتالي الإصابات الخطيرة وأيضا الإصابة جراء شظايا أيضا لها دلالة على إطلاق النار المكثف، أيضا من كان في المكان أصيب من شظايا، فبالتالي من ذهب ومن أطلق النار ومن نفذ هذا العمل الإرهابي هذه الجريمة هو نفذها لكي يصيب أكثر عدد من المستهدفين، وفي هذه الحالة نتحدث عن أربع نساء وإصابة بالفعل كما ذكرنا إصابات ما بين خطيرة وحرجة، ولا نتحدث عن إصابات طفيفة، لا نتحدث عن إصابات متوسطة، وهذا أيضا له دلالة بمن ذهب ومن توجه لتنفيذ إطلاق النار هذا قام بذلك من أجل أن يقتل، فبالتالي نتحدث عن إصابات ما بين خطيرة وحرجة. هذا هو البيان الرسمي لنجمة داود الحمراء حتى الآن. بما يتعلق الشرطة لم تحدد ما الذي حصل، سوى أنه قبل قليل تم إطلاق النار في الرملة، ومن خلال هذا الإطلاق أصيب أو نتحدث عن إصابة سيدتين أو إصابتين، فأيضا البيان الشرطة يتناقض مع بيان نجمة داود الحمراء حيث يتحدث عن إصابتين بطفيفة وخطيرة، بينما البلاغ أو بيان نجمة داود الحمراء يتحدث عن أربع إصابات أو أربع سيدات أصبنا في هذه الجريمة. الشرطة أيضا تقول في بيانها بأنه حتى اللحظة لم تتضح الخلفية. شيرين،
0: إذن بالفعل نشكرك جزيل الشكر زميلنا فرات نصار، هذه كما ذكرت الأنباء الأولية من الرملة عن هذه الجريمة يعني مقلقة والمروعة بالفعل. فرات نشكرك جزيل الشكر.
1: شيرين إذا كنت تسمعين قبل أن أنوني المصابات نقلنا إلى المشفى أساف هروفي، شمير أساف هروفي، ونتحدث عن الإصابات التي وصلت إلى المشفى، وأيضا هذا يناقض بيان الشرطة، وكما جاء إصابة حرجة، إصابة خطيرة، إصابة متوسطة، وإصابة طفيفة، وكل النساء اللواتي نقلنا إلى المشفى يتلقين العلاج الآن في القسم أو غرفة العلاج المكثف في مشفى شمير أساف هروفي.
0: أساف هروفي، شكرا جزيلا لك زميلنا فرات نصار. إذن بالفعل نتحدث عن هذه الجريمة الخطيرة في هذه الساعات في مدينة الرملة، وتحدث فرات عن أربع مصابات بجروح متفاوتة، إحدى المصابات بحالة حرجة، ومفهوم ما الذي تعنيه الحالة الحرجة في التوصيفات الطبية بطبيعة الحال، ولكن ننتظر ما الذي ستقوله أيضا الجهات الطبية. نحاول التواصل مع نجمة داود الحمراء أيضا للاطلاع على هذه الجريمة.

0: ما الذي يجري، ولكن ربما ريثما يكون معنا المزيد من التفاصيل من الرملي سنتحول إلى الملف التالي على أن نعود في أي وقت تتجدد فيه الأنباء إلى هذه الجريمة للأسف التي تهز أركان المجتمع العربي مجددا. سلمت إيران ردها على نص المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، وتركز الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على إنهاء الحرب في جميع الجبهات خاصة لبنان، بالإضافة لوضع حد نهائي للنزاع وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أقلت وسائل إعلام إيرانية إن طهران رفضت مقترح واشنطن الذي حاول إخضاعها، بينما صرح ترامب بأن إيران لن تستطيع خداع الولايات المتحدة بعد اليوم. أستاذ دكتور حسن المومني، أستاذ فض النزاعات في الجامعة الأردنية، أهلا بك بروفيسور حسن.
1: صباح الخير. صباح الخير لك ولإذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام.
0: أهلا، أسألك بداية، ما الذي يعنيه رد ترامب على هذا الرد الإيراني؟ ما الذي نفهمه؟
1: يعني هو رد مبدئيا، رفض الرد الإيراني، وهذا جزء من المفاوضات الجارية اللي نحكيها بعد وقف إطلاق النار. منذ وقف إطلاق النار نشهد ما يسمى في تكتيكات وعملية المقترح والمقترح المضاد بهذا الجانب، وكلا الطرفين مشتبك بهذه العملية التفاوضية الغير مباشرة وأحيانا قد تكون مباشرة، وهذا طبيعي بيوضح بشكل جلي اختلاف مواقف الأطراف باتجاه القضايا المطروحة وأولويات القضايا. ذلك هو ما زالت واسعة وكبيرة بين موقف الطرفين بهذا الجانب، وأيضا زي ما أشرت أولويات هذه القضايا. إيران حاليا تعتقد أن الأولوية هي إيقاف الحرب، فك الحصار، تقديم ضمانات، مسألة عقوبات، رفع العقوبات، وبنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها القضية الجوهرية والمركزية هي مسألة النووي والتخصيب وتفكيك كل هذه الأمور. فلذلك بنلاحظ في الردود أن كلا الطرفين يحاول أن دائما يضع أولوياته بهذا الجانب. الرد الإيراني جاء مركزا على مسألة وقف الحرب والضمانات بعدم مهاجمة إيران وكل هذه الجوانب، لكن
0: لم يبدي مرونة تقول عمليا بشأن الملف النووي، لأنه ما نفهم أنه الورقة الأمريكية أيضا يعني كانت تتعلق بقضية أنه 30 يوم تبحث فيها القضايا الأساسية، ولكن المقترح الأساسي يشمل وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، أليس كذلك؟
1: نعم تشملها، لكن إذا بنتحدث بالنسبة للأمريكان من حيث القضايا والقضايا الجوهرية والأهمية، نجد أن مسألة النووي هي الأهمية بهذا الأمر. ولا ننسى أن الاتفاق ألغي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والحرب شنت بسبب الرئيس الموضوع النووي. قطعا هنالك قضايا أخرى مثل الأذرع، مثل الصواريخ، وهنالك قضايا استجدت نتيجة للحرب مثل إغلاق مضيق هرمز بهذا الأمر. فلذلك بتقدير الشخصي ما زال هذا الفارق وما زالت هذه الهوة واسعة بين موقف الفريقين بهذا. يعني واضح أن الولايات إيران تحاول حقيقة إلى حد ما أن تغير قواعد اللعبة، أن تتملص من مسألة الضغط الأمريكي، وأن ترسل رسائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تعمل تحت الضغط وأنها لا تعمل تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هل إلى هذا الحد دكتور مطمئنة إيران بأنه الأمور لن تخرج عن السيطرة عمليا، بأنه لن يكون هناك ضربات توجهها الولايات المتحدة؟ ما الذي يجعلها إلى هذا الحد مطمئنة؟
1: يعني خلينا نحكي شغلة معينة. يعني واضح أن هنالك في اتجاهين مختلفين في إدارة الحرب. إيران تتجه باتجاه الاستماتة، أو النظام في إيران يتجه باتجاه الاستماتة حقيقة، لأنه يعلم أن نهاية الحرب والقبول بشروط الأمريكية قد تعني نهاية النظام وخسارة كل ما قامت به إيران منذ 47 عام في هذا الأمر. أضف إلى ذلك 40 يوم وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حسم الحرب، قد تكون هذه أعطت نوع من الدافع، قد تكون هذه خلقت شعور عند الإيرانيين بأنها يمكن أن تتحمل أكثر وأكثر ضربات الأمريكية في ظل

0: تردد الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يعلم بأن الضربات الجوية وغيرها لا تحسم حقيقة نزاع بمعنى نزاع، ولا تستطيع أن تنهي نظام بهذا الاتجاه. كان في هنالك حسابات أمريكية في البداية، لكن تبين بتقدير الشخصي أنها أدت إلى نتائج غير خاطئة. أضف إلى ذلك قد يكون في إيران كمان إشكالية في صنع القرار، هنالك قد يكون مراكز متعددة في صنع القرار، وقد يكون القوة الأكبر الآن هي من تصنع القرارات والأحداث هي مسألة الحرس الثوري والمرشد مجتبى في هذا الجانب. هنالك مجموعة عوامل، وقطعا إيران قد طورت فهم وقناعة قد تكون أن الرئيس الأمريكي تحت ضغط سياسي واقتصادي، وأن ما قامت به إيران في هرمز واستخدامها للجغرافيا رفعت التكلفة السياسية والاقتصادية على الرئيس، الذي يبدو بأن قد نحكي شغلة معينة. هل إيران قضية وجودية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يجب حسمها، أم أنه حرب يمكن التعاطي معها؟ هنا حقيقة اختلاف بين الدولة ونظام يقاتل باستماتة وجودية، وبين الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون في نهاية المطاف. إيران ليست وجود تهديد وجودي، إيران ليست مسألة وجودية تتطلب أن يكون هنالك تدخلا عسكريا أكثر، وتتطلب أن يكون هنالك تضحيات، ويتطلب أن يكون هنالك خسائر. الرئيس الأمريكي حاليا لا يستطيع أن يقدمها ضمن هذا الضغط. أضف إلى ذلك الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف عليها حقيقة.
1: صحيح، واضح طبعا.
0: العالم منقسم، نعم العالم منقسم على حول هذه الحرب. هذه كلها مجموعة أسباب جعلت من إطالة النزاع في هذا الأمر، وجعلت يعني أنا بتقدير الشخصي إيران تستغل التردد الأمريكي، تستغل الضوابط اللي موجودة على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا تستغل حالة الحرب. لا ننسى أن حالة الحرب تعطي للحرس الثوري وغيره مشروعية بهذا الجانب بهذا الأمر. فلذلك هذه نجدها تنعكس على المفاوضات اللي لغاية الآن لم يحدث أي اقتراب. يعني كل فترة يتم الحديث عن مسألة أنه في هنالك إطار عمل، في إطار عمل، لكن بتقدير شخصي ولا أتوقع أن يكون هنالك أي تقدم قبل زيارة ترامب إلى الصين، اللي راح تكون بتقدير الشخصي هذه الزيارة أيضا تحدد ملامح المرحلة في العملية التفاوضية ما بعد الزيارة.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ الدكتور حسن المومني، أستاذ فض النزاعات في الجامعة الأردنية، حدثتنا من عمان. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن إلى هنا في هذه القضية، سنعود الآن على الأقل لتحديث كل فيما يتعلق بكل المعطيات الواردة من الرمل بشأن جريمة إطلاق النار باتجاه مجموعة من النساء، وفق بيان مستشفى شمير أساف هاروفي قبل قليل. طبعا البيان يتحدث عن وصول 4 نساء من مدينة الرمل لتلقي العلاج في المستشفى، إحداهن بحالة حرجة جدا، يعني امرأة أو سيدة أخرى بحالة خطيرة، وسيدة ثالثة بحالة متوسطة، وسيدة رابعة وصفت جراحها بالطفيفة على ما يبدو جراء شظايا أصابتها في إطلاق النار في هذه الجريمة. طبعا كلهن يتلقين العلاج في المستشفى، والشرطة تقول إنها تفحص حيثيات وخلفية هذه الجريمة. حاول التواصل مع مدينة الرمل حتى يعني نفهم ما الذي يجري، على الأقل معلومات أولية نضيف للمعلومات التي أفادنا بها زميلنا فرات نصار. ولكن حتى اللحظة ما من أنباء واردة من الرمل. طبعا تعلمون أن الساعة هي ساعة صباح، وعادة مثل هذه الأنباء ترد على لسان الأجهزة الطبية وكذلك الرسمية، ونحن بانتظار أن نفهم من أهالي البلد ما الذي يجري هناك. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت مايك بكل الظروف.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: ردي البال، مناشف جسم 4 ب 50 شيكل، منشر حديد ب 25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب 15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب 35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب 80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
3: هذا النهار مع شيرين يونس.

0: 20 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا نذكر بالخبر العاجل الذي أوردناه في الدقائق الأخيرة بشأن جريمة إطلاق النار في مدينة الرمل وإصابة 4 سيدات بجروح متفاوتة، جروح إحداهن وصفت بالحرجة. لتفاصيل ربما أوفى أو تفاصيل أولية من الرمل، الناشط السياسي والاجتماعي في المدينة أستاذ نايف أبو سويس. صباح الخير أستاذ نايف.
1: صباح الخير الشريم.
0: ما الذي نفهمه حتى الآن عن هذه الجريمة؟
1: الحقيقة الكل متفاجئ، يعني لم تكن هناك أي تلفية حتى الآن، لا نعلم بالضبط شو صار. نعلم أنه هناك في 4 اتصالات من نساء من خلال سيارة طخ واعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة. الناس بصراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء شرين يدل على أكبر من ذلك. أولا يعني بنستغل هذا البث والوقت أنه نتمنى لهم كلهم الصحة والسلام وإن شاء الله يكون الإرجل. أما الخلفية مش معروفة، أما 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة، شوفي لحد وين عزيزتي شيرين وصلنا. فهذا الحد يعني العنف أو الإجرام وين وصلت فينا. 4 نساء كنا نقدس كل شيء، طبعا نقدس ونقدس الحياة وخاصة النساء. يعني كن اتربينا انه لما انسان بيشوف امرأة يتجنبها لا يتعدى عليها، فما بالك على 4 نساء. صراحة جريمة نكراء، الكل يستنكرها، وارجو السلامة لإخواننا.
0: نتمنى السلامة. استاذ نايف، بنعرف على الاقل باي شارع، شو المنطقة، شو يعني انت متفاجئ واضح ومصدوم انه بالساعات النهار الاولى، ساعات مدارس كيف بتحكي، بداية نهار العمل بيتم اطلاق النار على 4 سيدات.
1: أنا علمت حقيقة قبل ربع ساعة، بعد الحدث بربع ساعة بعت رسالة مجموعة خاصة، طبيب من عائلتنا ساكن بالحارة شارع يضحك صديق وسط المدينة، جنب مدرسة الرهبات جنب 20 متر في وسط المدينة، يعني زقة شوارع ضيقة، ممكن يكون مش 4 نساء، يمكن يكون كارثة أكبر من هيك. ربنا لطف وإن شاء الله بيكونوا بالسلامة. فيا شيرين يعني صراحة الواحد يعني حاليا شوية بجوز مش مستوعب الوضع، ولكن صح. إحنا في مصنا إلى

0: الموقع الرابع لأنه يعني في هناك تنافس على المواقع كلها، الترشيح فتح أمام جميع الراغبين في المنافسة على المواقع من الأول حتى السادس حاليا، على أن يتم استكمال القائمة فيما بعد. ولكن أنا رأيت من المناسب بموجب اعتبارات مختلفة أن أنافس على المقعد الرابع وترك المقاعد الثلاثة الأولى لرفاق آخرين يتنافسون عليها. وباعتقادي أن يعني الدوافع التي تدفعني إلى الترشح هي تجربتي الكبيرة في العمل البلدي وفي العمل السياسي على العموم. يعني كما تعلمين بعد أكثر من 10 سنوات في رئاسة البلدية
1: طبعاً.
0: تجربة واسعة في العمل مع الناس وفي معرفة قضايا الناس وقضايا مجتمعنا، القضايا الملحة، القضايا اليومية واحتياجات الناس في جميع المجالات، في التعليم، في التعليم اللامنهجي، قضايا الشباب، قضايا الطلاب، قضايا التطوير الاقتصادي والبنى التحتية ومحاربة الجريمة طبعا على رأسها. هذه التجربة وهذه المعرفة في المؤسسات، التعامل مع المؤسسات الرسمية والحكومية وإمكانية أو القدرة على تحصيل متطلبات مجتمعنا هي التي دفعتني إلى خوض هذا الغمار. وأنا واثق بأن بإمكاننا أن نساهم من خلال هذا الموقع في خدمة مجتمعنا.
1: أستاذ عمر، يعني كل من يريد الترشح يريد أن يفوز، وفي الأحزاب يعني العربية تحديدا أو في بعض الأحزاب هناك شعور أنه وإن كانت الانتخابات التمهيدية ديمقراطية وبالأخير يعني من يفوز في الصندوق هو من يعلن، ولكن في نوع من المحاصصة، التقسيم، أحيانا يكون مناطق، أحيانا يكون طائفي، أخذ بعين الاعتبار في الجبهة قضية المرشح اليهودي، في كل الأحزاب بما فيها الجبهة قضية النقب، أنت تتنافس مع المحامي يوسف العطاوني ابن النقب، وأحيانا يعني يقول البعض أنه منافس غير مجدي لأنه بدها بالأخير تروح للنقب، وكأنه شو ردك أو كيف أنت تفسيرك لهذا الموضوع؟
0: يعني مجتمعنا هو وحدة واحدة، إن كان في النقب أو من أقصى جنوب النقب حتى أقصى الشمال، نحن مجتمع واحد، همومه مشتركة وآلامه مشتركة ومعاناته مشتركة. ما يحدث في النقب نعرفه كلنا، وما يحدث في الشمال أيضا نعرفه كلنا. جرائم القتل المنتشرة يعني لا تتخطى بلدة دون أخرى، وهي نعاني منها في كل مكان. قضايا الهدم نعاني منها في كل مكان، وليس يعني النقب ليس موجودا في كوكب آخر، وقضاياه ليست بعيدة عنا ولا عن متابعتنا ولا عن اهتماماتنا. والكل يعلم أننا جميعا نتبنى قضايا النقب بصرف النظر عن يعني مكان سكنانا، كما إن أعضاء البرلمان من النقب يتبنون كل قضايا مجتمعنا وكل قضايا شعبنا. ولذلك يعني باعتقادي كل منتخب يمثل كل القضايا طبعا. وهذا ما يجب أن يكون. المهم في الموضوع ليس يعني أين تسكن أو أين تقيم، إنما ما هو البرنامج الذي تحمله وتأتي به إلى البرلمان، ثم ما هي القاعدة الشعبية التي يمكن أن تعطيك زخما أو تعطي للقائمة زخما وقوة انتخابية تمكن القائمة من النجاح المؤكد، علما أننا أمام تحدي كبير في هذا المجال، في مجال تحقيق الفوز في الانتخابات وإيصال أكبر عدد ممكن من النواب إلى البرلمان. هذا هو التحدي الكبير وليس التحدي فيما بيننا نحن.
1: طبعا أستاذ عمر، فيما يتعلق بعد انتهاء هذه الانتخابات التمهيدية، يعني تبدأ الأحزاب ترتيب الأمور أكثر، وهناك مفاوضات لا تزال مستمرة واتصالات بين الأحزاب بشأن قائمة مشتركة، عندك يعني كمرشح محتمل ربما في قائمة الجبهة، عندك فكرة عن ضروري الموقف اللي مفروض يكون بشأن أو ترتيب الأمور في المشترك، المقاعد بين الأحزاب، كل هاي الأمور بنيت تصورك؟
0: يعني التصور لا يبنيه مرشح، إنما هناك وفود للتفاوض من جميع طبعا الأحزاب أو مركبات القائمة المشتركة، تلتقي وتضع التصورات المختلفة وتحاول إيجاد صيغة مشتركة بين الجميع. باعتقادي

0: إذا كنت تسألين عن تصوري، باعتقادي أن هناك يعني أن هناك استعدادا لدى جميع مركبات المشتركة للذهاب إلى الانتخابات ضمن قائمة مشتركة واحدة ووحدوية تجمع جميع الأحزاب. هذا الاستعداد موجود، وهذا الاستعداد يأتي تلبية لرغبة الشارع. الشارع يطالب، جمهورنا، مجتمعنا يطالب بإلحاح وبحرقة وبألم أيضا بأن تتشكل القائمة المشتركة أمام التحديات الكبيرة، لأنه بدون القائمة المشتركة قد تستمر هذه الحكومة الفاشية في سدة الحكم، ولكي نزيل هذه الحكومة من الحكم ومخاطرها عن مجتمعنا ينبغي أن نترفع عن الكثير الكثير من خلافات الرأي، وأن نتوصل إلى صيغة مقبولة لتشكيل القائمة المشتركة. الآن بالنسبة لتوزيع المقاعد وبقية يعني القضايا المتعلقة بتركيب القائمة المشتركة، باعتقادي هذا أمر أقل أهمية بكثير من التحديات التي نواجهها، وعندما يعني نصل إلى هذه النقطة أعتقد أننا سنتفق، ولن تكون هناك يعني أو لن يشكل ذلك سببا في عدم تشكيل المشتركة، علما بأننا في السابق شكلنا قائمة مشتركة ولم يكن موضوع توزيع المقاعد
1: والعقبة المركزية. نشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك التوفيق. أستاذ عمر واكد نصار، رئيس بلدية عرابي السابق، وطبعا يتنافس ضمن الانتخابات التمهيدية في الجبهة على المقعد الرابع. شكرا جزيلا أستاذ عمر. شكرا
0: لك.
1: يسعد صباحك. المتنافس الآخر النائب السابق المحامي يوسف العطاوني لم يرد للأسف على اتصالنا، ولكن نذكر بأنه أيضا يتنافس على المقعد الرابع، والمنافسة في الجبهة في الانتخابات ستكون يعني شديدة وحافلة بربما الأحداث يوم السبت. نتمنى التوفيق لكل الأحزاب في اختيار مرشحيها. فاصل وبعده نعود.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
8: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
9: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلاق.

الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلاً ومرحباً بكم من جديد. 44 دقيقة بعد الثامنة، نحن برنامج هذا النهار عبر أثير راديو الناس. تنطلق خلال هذه الأيام قوافل وحافلات حجاج بيت الله الحرام إلى الأردن، ومنها إلى مكة المكرمة والديار المقدسة برا وجوا، على أن تستمر رحلات السفر حتى يوم الجمعة المقبل، وسط استعدادات متواصلة لمرافقة نحو 4500 حاج من البلاد. الشيخ مصطفى عازم المدير العام للجان التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة، صباح الخير شيخ مصطفى، أهلا بك. شيخ مصطفى اسمعنا، أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. 4500 حج عمليا هذا العام من البلاد، تعطينا هيك التفاصيل شوي بالنسبة لأيام السفر، وكمان في يعني مقسمين كالعادة على بالحافلات وقسم بالطائرات.
1: طبعا اول شيء احنا حصتنا 4500 حاج، ولكن السنه اللي رايحين يسافروا 4408 حجاج، لانه اجراءات السنه كانت مبكره ولحد 6/2 كان رفع الملفات، وكل حاج انسحب بعد هاي الفتره لاي ظرف بخصه.
0: شيخ مصطفى نسمعك، يبدو أنك صرت واصل أنت على أو على الأردن أو على السعودية، عشان هيك احنا مش سامعينك منيح. سامعنا شيخ مصطفى؟ طيب على ما يبدو في إشكالية بالاتصال مع الشيخ مصطفى عازم، لا نسمعه بشكل جيد للأسف. نجرب يعني على، احنا اصلا متصلين على الرقم الاردني، نحاول انه نسمعه من جديد. كان بدا وقال لنا انه 4408 حجاج من بلادنا يخرج، يعني هذا ينوون السفر والمغادره لاداء مناسك الحج في الديار الحجازية. نحاول تجديد التواصل معه لنفهم أكثر. طبعا هو موجود على ما يبدو في العاصمة الأردنية عمان لترتيب أوراق وأمور الحجاج، لأنه عادة لجان الحج والعمرة الوفود عنها تصل إلى الأردن وكذلك إلى السعودية في أوقات مسبقة لتنظيم أمور ووصول الحجاج إلى المدينة وبعدها إلى مكة المكرمة. هذا هو موسم الحج، وذكرنا أنه ابتداء من يوم الأربعاء تبدأ مغادرة الحجاج. نجدد الاتصال مع الشيخ مصطفى إذا كان يسمعنا الآن. شيخ مصطفى تسمعنا الآن؟
1: أيوة.
0: نعم، يعني بدأت تقول لي أنه 4408 حجاج هاي السنة بسبب الإجراءات اللي كانت. أنت موجود في عمان؟
1: موجود بعمان إن شاء الله. اليوم الانطلاق طبعا، كل البعثة الإدارية وبتتكون من 30 شخص اللي راح يستقبلوا الحجاج، مسافرين طبعا جوا لقسم للمدينة المنورة وقسم لمكة المكرمة، لأنه السنة برنامجنا غيرناه. حجاج الجو رايحين كلهم يسافروا مباشرة لجدة ومنها لمكة أولا، وبعد الحج إن شاء الله بيعودوا للمدينة المنورة 3 أيام.
0: أما معاك سي
1: رايحين المجموعة الأولى اللي هي موجود اليوم بالأردن، موجود 1315 حاج من حجاج البر، هذول اليوم الصبح انطلقوا باتجاه الأراضي السعودية، طبعا رايحين على المدينة المنورة بسكنوا 3 ليالي وبعدها منتقلوا لمكة المكرمة.
0: وكيف ترتيبات يعني
1: العام بشوي؟ الكل بيعرف طبعا في تنظيم من الجسور من الطرف الإسرائيلي والأردني، بعمان معروف كل شخص من أسابيع فندق تاعه.

0: يكون، أي ساعة لازم يتواجد فيه، أي ساعة الانطلاق. طبعا في ترتيبات جديدة بالنسبة لحجاج البر، إنه الحافلات الأردنية اللي رايحة كلهم للسعودية ممنوع تدخل مكة المكرمة ورايحين يستقبلوا الحجاج مسافرين طبعا جوا لقسم للمدينة المنورة وقسم لمكة المكرمة، لأنه السنة برنامجنا غيرناه. حجاج الجو رايحين كلهم يسافروا مباشرة لجدة ومنها لمكة أولا، وبعد الحج إن شاء الله بيعودوا للمدينة المنورة ثلاث أيام. أما البر رايحين المجموعة الأولى اللي هي موجود اليوم بالأردن، موجود 1315 حاج من حجاج البر، هذول اليوم الصبح انطلقوا باتجاه الأراضي السعودية، طبعا رايحين على المدينة المنورة بسكنوا ثلاث ليالي وبعدها بنتقلوا لمكة المكرمة.
1: الشيخ مصطفى أنا مش عارف إيه يعني
0: برنامجنا لهذا العام بشوي الكل بيعرف طبعا في تنظيم من الجسور من الطرف الإسرائيلي والأردني.
1: طيب واضح لكم أنه كان في إعادة لبعض الجمل وهذا خلل في الاتصال، يعني فقدنا الاتصال للأسف مع الشيخ مصطفى عازم. يعني نتمنى حجا مبرورا وسعيا مشكورا لكل الحجاج، حجاج بيت الله الحرام هذا العام من بلادنا ومن غير بلادنا. ويعني لابد أن يكون لنا وقفات في موسم الحج مع لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة، ونعتذر عن يعني إنه الاتصال ما كان جيد. قبل الختام نذكر بجريمة إطلاق النار في مدينة الرمل. هذه الجريمة على أثارها أصيبت أربع سيدات بجروح متفاوتة، جروح إحداهن وصفت بالحرجة. النساء يتلقين نقلنا لتلقي العلاج في مستشفى شمير أساف هاروفي، ويعني المستشفى أصدر بيانا ذكر فيه أن حالة إحداهن كما ذكرنا حرجة، ومصابة أخرى بجروح خطيرة، إحداهن مصابة بجروح متوسطة والرابعة بجروح بسيطة أو طفيفة. أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 85 غربا مزدحم من مفترق المكر حتى عكا الشرقي، و70 مزدحم من عبلين حتى النعم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، وفي الإخراج والديجيتال عرين صار وجواد العمري. على رأس الساعة تلتقون الزميلة عفاف شيني وبرنامج غرفة الأخبار، المزيد من الأخبار، المزيد من الملفات في ساعتين إخباريتين منوعتين مع الزميلة عفاف شيني. في أمان الله وحفظه.

0: تقريبا دقيقة. كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
6: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
8: حلب كاسح من طيبة، حلب كاسح من طيبة.
9: أسعار بتهدي البال، كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
10: طيبة في كل بيت.
11: راديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
12: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. جريمة جديدة تهز المجتمع العربي، مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الرمل وإصابة 3 بجراح متفاوتة. بعد رفض إيران المقترح الأمريكي، محاولات لاحتواء التصعيد واستعدادات إسرائيلية لإمكانية استئناف الحرب. وسط تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال، مئات آلاف الوظائف مهددة بالاستغناء عنها. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 11 من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار، وبداية هذه الجولة ستكون من الجريمة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الرمل. رجاء، صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف. قتلت سيدة وأصيبت 3 نساء بجراح متفاوتة صباح اليوم في جريمة إطلاق نار كثيف بمدينة الرمل، وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابات ونقلتهن إلى مستشفى شمير أساف روفي، ليقر الأطباء وفاة إحداهن متأثرة بجراحها البالغة. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمة دون الإعلان.

0: عن اعتقال مشتبهين. في حديثه لراديو الناس قال الناشط السياسي والاجتماعي من الرمل نايف أبو سويس إن استهداف النساء تظهر المنحدر الذي وصل إليه المجتمع العربي جراء الجريمة والعنف.
1: لم تكن هناك أي تلفية حتى الآن، لا نعلم بالضبط شو صار. نعلم أنه هناك في 4 صفحات من نساء من خلال سيارة أخوة اعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة. الناس صراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء يدل على أكبر من ذلك. 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة. هذا الحال يعني العنف أو الإجرام، وإنه سلت فينا 4 نساء يعني اتربينا انه لما انسان بيشوف امرأة يتجنبها لا يتعدى عليها، فما بالك على 4 نساء؟ صراحة جريمة نكراء الكل يستنكرها.
0: اعتصم المواطن صفوة عواودي من كفر كنا أمام محطة الشرطة في البلدة الليلة الماضية، وذلك احتجاجا على تعرض منزله لوابل من الرصاص كاد أن يودي بحياة أفراد عائلته. في حديثه لراديو الناس قال عواودي إن قرار الاعتصام عند مدخل مركز الشرطة جاء للتعبير عن غياب الأمان وتوجيه صرخة لتحريك المجتمع ضد مظاهر العنف.
2: لما تشكيت على الشرطة بالشرطة صار في حملة اعتقالات. أنا ما فهمت الاعتقالات كيف تمت وين تمت ومع مين تمت. بحاول أتصل أفهم وإيش الموجود، يعني هل أنا بعدني بقطر مع عائلتي، هل في عندي أمان فيش عندي أمان، مش عارف أخذ جواب. هذا اللي خلاني أصل لمحل إني أنا طيب أروح أنام على الدار. طب أنام على الدار، طب فيش حماية عندي، مين بده يحميني؟ صار معي شيء كمان الليلي، ليه ما أخذش أجوبة واضحة وصريحة قبل شو لازم أعمل؟ صاروا يتمسخروا علي، البوليسية برا كانوا يضحكوا، شو بتسوي هنا؟ في حالة جريمة والعنف في ظل التقاعس تبع الشرطة وظل التقاعس حتى الشخصيات البارزة بالمجتمع ككل إجمالا، وظل تقاعصنا إحنا على نفسنا على أشخاصنا على أولادنا على التربية الغلط اللي موجودة عنا. فأنا شفت إنه لازم حدا يعمل إشي، نقدر نصرخ صرخة واحد إنه خلاص ملكو بكفي ورجعين إحنا.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في الاحتياط إثر هجوم لحزب الله على موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في الجليل الأعلى، فيما تحدثت التقديرات عن إطلاق 4 مسيرات باتجاه الموقع. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تعليمات لسكان عدة بلدات جنوبية لبنان بإخلاء بيوتهم وبلداتهم والابتعاد عنها تمهيدا لقصفها، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات إطلاق نار كثيف تخلله قصفا مدفعيا وتحليق مروحيات عسكرية في المنطقة الحدودية وقصف باتجاه مناطق جنوب لبنان. اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. وبدوره قال رئيس هيئة الأركان يال زمير أن الوضع في الجبهة الشمالية لا يشهد وقفا لإطلاق النار، وأوضح أن الأهداف الحالية تتمثل في منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع خطر التسلل إلى منطقة الجليل وتهيئة الظروف لتفكيك حزب الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا في منشور على إكس أنه اطلع على الرد ورفضه بشكل قاطع. وبحسب وول ستريت جورنال فإن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية المتعلقة بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم على التخصيب، كما يرفض تفكيك المنشآت النووية. في المقابل أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن رد طهران على المقترح الأمريكي تضمن المطالبة برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة ودفع تعويضات عن الحرب، إضافة إلى التأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أن ردها يشمل استعدادا لوقف القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري والحصول على ضمانات بعدم تجدد الهجمات عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ناقش الرد الإيراني على المقترح الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي، واصفا المكالمة بأنها لطيفة للغاية. ونقل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنه بحث مع نتنياهو الرد الإيراني إلى جانب قضايا أخرى، مضيفا أن العلاقة بينهما جيدا، وأكد أن ملف المفاوضات مع إيران تبقى مسؤوليته الخاصة على حد تعبيره. من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة على شبكة

0: تي سي بي اس إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران لليورانيوم المخصب. وأضاف نتنياهو أن ما تحقق في الحرب كبير لكنه غير مكتمل، موضحا أن هناك مواد نووية يجب نقلها إلى خارج إيران، إضافة إلى مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها. تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما هدم مستوطنون قبل أيام أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع عرب الخول شرق بلدة كفر ثلث جنوبية قلقيلي. في حديث لراديو الناس قال رئيس بلدية كفر ثلث ومن سكان عرب الخول جهاد عودي إن هدم المنشآت الزراعية جاء بعد أكثر من شهرين على تهجير السكان قصرا تحت تهديد السلاح.
1: تفاجأنا أنه قاموا بهدم هذه المنشآت الزراعية، وهي تزيد عن 50 منشأة زراعية عبارة عن غرف زراعية وأماكن للمبيت وأيضا حطائر الأغنام، كمان أراضي مشبوكة وكمان كونتينرات وخزانات مياه وكافة تفاصيل الحياة هناك. يعني في عشية مضحاها زي ما بيحكوا تم تهجير السكان وأيضا هدم منشآتهم، وبالتالي أصبح من الصعوبة أنه السكان يتواجدوا في تلك المنطقة. يعني يسعوهم إلى إزالة هذا التجمع، وهو التجمع موجود بين 9 بؤر استيطانية، وبالتالي منذ عام 2021 وهم يتم الضغط على السكان وترهيبهم وتهديدهم من أجل إخراجهم من تلك المنطقة. السكان لا حول لهم ولا قوة تحت تهديد السلاح، اضطروا إلى الرحلة من تلك المنطقة والسكن في كفر.
0: وفي السياق، تحدثت الناشطة في دوريات الحراسة في الضفة الغربية أور سيفان إن تكرار اعتداءات المستوطنين وتصاعدها يتم بتواجد الجيش والشرطة.
2: בעצם מה שקורה זה שהמתנחלים בחסות הממשלה, בחסות הצבא, פשוט עושים מה שהם רוצים. ומה שהם רוצים, אני אומרת, זה לא רק הדברים הגדולים שאנחנו רואים, כמו השריפות וההצתות והדברים שמזעזעים. זה מתחיל בהצקות קטנות יומיומיות, וכל הזמן זה מתמשך. המצב מאוד מאוד מאוד לא טוב בגדה. ריינג'רים שחולקו בגדה. חיילים שזה לא ברור אם זה חייל או לא חייל, או חייל גמר או מתנחלים. חצאי חמושים, אני חייבת להגיד שיש גם שימוש ציני מאוד בילדים מתחת לגיל 18 שמסתובבים שם. חלק, אני בטוחה, אומרים תמיד שזה נוער קצה וזה נוער בסיכון. זה לא נכון, יש גם, אבל לא רק. זה חבר'ה שגם הרבה מאוד מההורים שלהם שולחים אותם לשם.
0: ואל אחוול הטקס. يترى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام النشرة الآن، عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: وكانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. طبعا بداية هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار ستكون مع هذه الجريمة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الرملة، حيث أعلنت الطواقم الطبية مقتل إحدى المصابات وإصابة ثلاث أخريات بجروح متفاوتة. الزميل الصحفي فرات نصار ينضم إلينا. فرات صباح الخير. يعني فرات، الحديث يدور عن إصابات وفق بعض المصادر داخل منزل وأخرى داخل مركبة، الصورة والتفاصيل الأولية حول هذه الجريمة فرات؟
1: نعم، كما ذكرت قبل قليل تم إقرار وفاة سيدة من المصابات اللواتي أصبنا في جريمة الإرهاب، لا يمكن وصفها إلا بالإرهاب، التي حصلت في الرمل صباح اليوم. طبعا وصل قبل قليل إلى مكان أو إلى مسرح إطلاق النار القائد العام للشرطة الإسرائيلية المفوض العام داني ليفي، ونتحدث كما ذكرت بالفعل عن إقرار وفاة سيدة، هذا بموجب بيان الشرطة، وعلى ما يبدو أن الخلفية جنائية، علما أن الشرطة في بيانها الأول قالت بأن الخلفية غير واضحة، ولكن الآن لحقتها ببيان آخر الذي يقول بأن الخلفية أو أنها ترجح بأن الخلفية جنائية. والأمر انطلق بإطلاق نار داخل منزل

0: في المدينة. هذه الرواية التي ما زالت أولية وبموجب الشبهات الأولية، فبالتالي هي ليست الرواية المؤكدة. داخل منزل تم إطلاق نار، حيث أطلق مسلح النار على سيدتين كانتا داخل هذه الشقة السكنية في الطابق الثاني من ذلك المبنى الموجود في الرملة، ثم فر هاربا باتجاه الشارع. وهناك وبحسب الشبهات صادف سيارة كانت تقودها سيدة فأطلق النار عليها أيضا، ونتيجة لإطلاق النار هذا على السيارة تضررت على ما يبدو سيارة أخرى أيضا، حيث تحطمت النوافذ وأصيبت امرأة أخرى بشظايا الزجاج. وهنا طبعا التفسير لإصابة سيدة بجروح طفيفة من بين الإصابات الأربع، نتحدث وهنا نجمل الإصابات، نتحدث عن أربع إصابات جراء إطلاق النار، أربع سيدات أصبنا جراء إطلاق النار. تم إقرار وفاة سيدة وهي التي أصيبت بجروح حرجة جراء إطلاق النار على ما يبدو داخل الشقة السكنية. سيدة أخرى كانت معها على ما يبدو أيضا في الشقة السكنية أصيبت بجروح خطيرة، وحين لاذ مطلق النار بالفرار من المكان أطلق النار باتجاه مركبة داخل المركبة، الحديث عن إصابة سيدتين أو مركبة، إطلاق النار باتجاه مركبتين وإصابة سيدتين كانتا في المركبتين، بالتالي إصابة متوسطة لسيدة في المركبة الأولى وإصابة جراء تناثر الشظايا وتطاير الشظايا للسيدة الرابعة في المركبة الثانية. وبالتالي هنا نتحدث عن يعني هل هناك علاقة ما بين من كان في المركبة ومن كان في الشقة السكنية، هذه الأمور غير واضحة. وأيضا هوية من الضحايا أو من تعرض لإطلاق النار أيضا بما يتعلق بهذا الأمر الصورة غير واضحة. وصلتنا صور من موقع الجريمة لوجود أفراد من المخابرات الشباك الذين يتواجدون في مسرح الجريمة، وليس فقط الوحدة المركزية في لواء المركز والشرطة، إنما أيضا أفراد من المخابرات الشباك، وهذا له دلالة بما يتعلق ربما بهوية بقية المصابات في جريمة إطلاق النار هذه. إذن حتى اللحظة لنجمل ونلخص، نتحدث عن موقعين لجريمة إطلاق النار، أكثر من منفذ على ما يبدو، أيضا هذه الصورة غير واضحة إن كان منفذ واحد أو الحديث عن اثنين. وحتى الآن وجود القائد العام للشرطة وأيضا وجود أفراد الشرطة في مكان الجريمة الذي تم إغلاقه من أجل الفحص والبحث إن كان كاميرات مراقبة أو أي دلائل أخرى يمكن أن تساعد في هذه الجريمة الصعبة. مشهد قاسي، مشهد صعب عاشته هذا الصباح مدينة الرملة، وهو ليس المشهد الأول، ولكن العنصر النسائي إصابة أربع سيدات له دلائل كثيرة.
1: صحيح. وما زلنا لا نعلم يعني هوية الضحية وكذلك أيضا المصابات، وإن كان أصلا في علاقة عائلية أو علاقة شخصية. فرات، بسؤال إضافي، يعني دلالة وصول المفوض العام للشرطة لموقع الجريمة في الرملة كيف يفسر؟
0: وعادة يصل إلى مواقع الجريمة التي يعني تعتبر جرائم صعبة مثل هذه الجريمة، هو لا يصل إلى كل جريمة، لا يصل إلى كل مكان بما يتعلق بالجرائم، ولكن أيضا على ما يبدو وجود أكثر من مسرح وأيضا هوية من أصيب في جراء إطلاق النار له دلالة وله معنى، وأيضا إطلاق النار باتجاه المركبة، إذا لم يكن هناك علاقة بين من تواجد داخل المركبة وبين من تواجد في الشقة السكنية في الطابق ثاني، فعلى ما يبدو من أطلق النار يعني هو أطلق النار إما بشكل عشوائي أو أن هناك يعني أمور أخرى ستتضح لاحقا بما يتعلق بالخلفية وبما يتعلق بما الذي جعل مطلق أو مطلقي النار أو مطلقو النار بالقيام بمثل هذه الجريمة بعد أن لاذوا بالفرار أو لاذ بالفرار من الشقة السكنية بإطلاق النار باتجاه مركبة كانت خارج العمارة أو المبنى السكني.
1: ونحن سنتابع في كل هذه التحديثات، ويعني في حال صدر أي بيان جديد من قبل الجهات الرسمية. الزميل الصحفي فرات نصار، جزيل الشكر لك فرات على هذه الإحاطة وهذه التفاصيل بما يتعلق بهذه الجريمة. إذن الطواقم الطبية تعلن مقتل إحدى المصابات، ولازلنا أيضا نتحدث عن إصابة ثلاث أخريات بجراح متفاوتة. إضافة لكل هذه التفاصيل التي وفانا بها الزميل الصحفي فرات نصار، أيضا صباح اليوم تحدثنا للناشط السياسي والاجتماعي من الرملي نايف أبو سويس، والذي قال لراديو الناس إن استهداف النساء يظهر ربما المنحدر الذي وصل إليه.

0: فينا أربع نساء يعني اتربينا إنه لما إنسان بيشوف امرأة يتجنبها لا يتعدى عليها، فما بالك على أربع نساء؟ صراحة جريمة نكراء الكل يستنكرها.
1: إذن كان هذا مقتطف من حديث الناشط السياسي والاجتماعي من الرملي نايف أبو سويس لراديو الناس صباح هذا اليوم. طبعا نحن سنتابع على مدار هاتين الساعتين من برنامج غرفة الأخبار وكذلك أيضا نشراتنا الإخبارية كل التطورات المتعلقة بهذه الجريمة المروعة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الرملي. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات ساعتنا الأولى.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.
7: 22 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم، عدنا بعد الفاصل ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار. طبعا كنا قد افتتحنا هذه النشرة مع الجريمة التي وقعت صباح اليوم في مدينة الرمل، والطواقم الطبية أعلنت مقتل إحدى المصابات وإصابة ثلاث أخريات بجراح متفاوتة. في إطار هذه التحديثات أيضا، المفوض العام للشرطة وصل لموقع الجريمة في مدينة الرمل، ونحن نتابع في كل تطورات وحيثيات هذه الجريمة. إلى ملفنا الأول، سجل استخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد قفزة لافتة خلال العام الأخير، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة بنسبة 10% متخطية حاجز 40%، فيما تشير التقديرات إلى أن 20% من الوظائف في البلاد معرضة للاستبدال بوساطة الذكاء الاصطناعي، منها قطاعات كالبناء. نتحدث عن هذا الموضوع وهذه المعطيات والتقديرات، وينضم إلي الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي دكتور هشام عبد الحليم.

0: دكتور هشام صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعني بداية محافظ بنك إسرائيل وخلال مؤتمر لمعهد آرون تحدث عن هذه التقديرات وقال إنه معدل استخدام الذكاء الاصطناعي في إسرائيل هو من الأعلى عالميا. كيف تنظر لهذا المعطى وقديش ينسجم مع كيف بتشوفوا يعني دخول الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات والمجالات دكتور؟
1: أكيد الذكاء الاصطناعي اليوم يعني يستخدم نشاط في البلاد يعني نسبيا كثير يعني نسبة كثير عالية. إحنا نشوف أنا شفت كمان نفس المعطيات يعني شركات زي أنتروبيك اللي بيعملوا كلود أو تشات جي بي تي بيفرجوا معطيات وين أكثر دول بيستخدموا التطبيقات هذه وبيشوفوا إنه بالبلاد لا شك إنه في كمية جدا كبيرة. الإشي مش يعني مش غريب لأنه إحنا نحكي على يعني محل بالآخر عنده كمية شركات كبيرة متطورة شركات الهايتك شركات الناشئة ستارت أبس. فلا شك إنه هنا بالبلاد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عم بيزيد من يوم ليوم.
0: نعم. وهل من متابعتك دكتور هشام واطلاعك يعني في قطاعات وكأن اليوم باتت أكثر هشاشة بدي أقول أمام الذكاء الاصطناعي؟ يعني ليش عم نشوف إنه الموضوع ما عاد محصور في الوظائف المكتبية على سبيل المثال، بل يعني نتحدث حتى على فرع البناء؟
1: مضبوط، بفرع البناء الإشي بعد شوي بعيد يعني عشان نكون أكثر واضحين. إحنا نحكي لشكل إنه أنا لو نحكي على الذكاء الاصطناعي مش بس كبرامج وتطبيقات، ممكن نحكي كمان على روبوتات ممكن تساعد بهذا المجال. لا شك إنه الإشي يعني ممكن يصير بالسنين القريبة، بس إحنا معنا مش هناك. ولكن في إحنا يعني بالآخر إحنا عم نشوف عدة مجالات عم تستخدم وعم بتطور أجهزة وتطبيقات اللي عم بتساعدها بالمجال وعم يعني بتسرع الشغل الموجود بهذه المجالات. في الشكل مرة حكينا إنه الروبوتات مش راح تكون جزء من حياتنا، فهذا اليوم احنا عم نشوفه انه عم بتغير. الروبوتات عم بتسجل لا تجزء من حياتنا. بالروبوتات مقصود بالمعنى الفكري، ان كان بالتطبيق او ان كان بالاجهزة. يعني اليوم كل جهاز تشتري على البيت فيش يعني احتمال جدا كبير انه يكون فيه تطبيق او خوارزميات اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: وهون تكمن الخطورة اعتقد دكتور هشام. يعني احنا مش عم نحكي فقط على المستوى التنفيذي، بل انت يعني ذكرت بالمصطلح المستوى الفكري ايضا. ولكن هل يصل الموضوع بتقديرك دكتور لاستبدال القوى البشرية؟ لانه يعني اليوم كل ما نحكي على موضوع دخول الذكاء الاصطناعي لكل هاي المجالات فعليا يجري الحديث على انه هذا مقلق لسوق العمل الاسرائيلي بشكل خاص.
1: بالصدفة امبارح كنت احكي مع طلاب على هذا الموضوع، لانه حتى الطلاب اللي بتعلم اليوم علم الحاسوب او هندسة البرمجيات يعني عندهم هذا الخوف، لانه حتى الشغال اللي هن كانوا يعني قبل 4-5 سنين كان يعني راح يتعلموا هاي المواضيع عشان هذا السبب. فاليوم هن عندهم زي خوف لما يلاقوش شغل. انا يعني تحليل الموضوع بالاخر يعني اذا بدنا نحكي بالمفاهيم الاكثر يعني بالماكرو، احنا عم نقول بطالة مش راح تصير هاي اكيد، ولكن لا شك انه ممكن يكون في تغييرات بسوق العمل، ممكن يكون في وظائف اللي راح يعني ينفذوها بطريقة مختلفة، ممكن يكون وظائف جديدة اللي راح تطلع سوق العمل ان كان تكنولوجية او غير تكنولوجية. بس بطالة بالدول مش راح تصير، لانه حتى من ناحية يعني اقتصادية احنا مش بهذا المحل. يعني فيش دول بدها انه تصير تبطل تصنع وتبطل يعني شعبها ومجتمعها يبطل يشتغل. فالسؤال هل احنا يعني كيف ممكن نطور مهاراتنا او نستخدم الذكاء الاصطناعي بمجالاتنا وين ما ممكن مجالنا بعد مش واصل هذا المحل، ممكن مجالنا ممكن نكون الاوائل بهذا المجال. بس في الشك انه اجى الوقت انه كلياتنا واحنا صرنا يعني كم سنه نحكي عن الموضوع نتعلم ونفهم الذكاء الاصطناعي واستخداماته وادواته، ومشاهد ثاني كمان نفكر كيف هذا بيأثر على مستوانا الشخصي ومستوانا المهني.
0: دكتور هشام قديش هذا يعني كل هاي التفاصيل اللي عم نحكيها وان كانت هيك بنظره مستقبليه، واعتقد مع هذا التسارع احنا عم نحكي على مستقبل قريب مش بعيد، قديش هذا بيحتم ايضا اليوم يعني بشكل خاص انك ذكرت موضوع دخول مهن جديده ربما على الجامعات وكل الاكاديميا يعني برمتها انه يكون في جزء من كل مجال اليوم مخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي؟ يعني انا في احاديث حتى مع اطباء طواقم طبيه صيادلي، تجارة، صناعة، في كل مجال دخل وبقوة الذكاء الاصطناعي، ولكن منشوف بعد في فجوة بين شو عم بيصير وبين كيف تدرس هاي المجال.

0: مجالات على المستوى الجامعي؟
1: أكيد مستوى الجامعي في الشك إن إحنا اليوم يعني بثورة إن كان من ناحية تعليمية أو من ناحية تفكير. إحنا اليوم عم نطلع على الأشياء وأنا عم بشوف الإشي كمان يعني بعدة جامعات وكليات عم في نوع من يعني إيش اللي عم بيصير كمان من قبل المحاضرين والمؤسسة نفسها بس كمان من قبل الطلاب. اليوم أول شيء عم بنشوف إنه يعني الطلاب عم بيستخدموا أدوات هاي بالتعليم والإشي ممتاز. هذا الإشي بيأثر على مهنيتهم بالتعليم. بعرف إيش ممكن أو ممكن لا، بس أنا يعني كمحاضر بشكل عام بنصح طلابي يستخدموا الأدوات هاي ولكن بطريقة أكثر صحيحة وأكثر مش عشان يعني يختصروا الطريق عشان يفهموا أكثر. ففي الشك إنه اليوم إحنا عم نشوف هذا الإشي من قبل الطلاب من قبل المحاضرين. بعد في فجوة مضبوط للتحكي، أنا بفكر محاضرين والمؤسسات عندي النوع من أنا بحكي على التدريس على الأبحاث. الأبحاث بالعكس يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يسرع أشياء معينة بالأبحاث نفسها، ولكن بالتعليم نفسه أنا بفكر إنه بالأكاديمية بعد في فجوة معينة اللي هي يعني من طبيعة الأمر إنه تكنولوجيا نسبيا جديدة بعدها مش ماخذ محلها بهاي النوع من المؤسسات.
0: نعم. شو الخطوة اللي المفروض إنه يعني حتى سوق العمل على مستوى البلاد أو حتى المحلي دكتور هشام، مع إنه في تفاوت كبير، شو الخطوة الأولى اللي المفروض إنه يعني يقوموا فيها في هاي المرحلة وكأنه استعداد أيضا لهذا التحول اللي عم بيصير؟
1: أنا بقدر أقول لك مثلا في شركات حتى شركات هايتك اللي هي يعني جدا تكنولوجية بعد فيش في مش صعب يصير فيها التحويل زي ما أنت تتوقعي. ففي الشك إنه كل يعني محل ممكن يستوعب الإشي بطريقة مختلفة. أنا بفكر من تجربتي بالمجالات إن كان بالصناعة وإن كان بالشركات أو إن كان بالأكاديمية هو إنه إحنا مجبورين اليوم نحط لنا أهداف واضحة ويكون فيها استخدام الذكاء الصناعي وتحويل جزء من مهاراتنا اليوم عن طريق أدوات الذكاء الصناعي. يعني مثلا ممكن نيجي نقول لحالنا إحنا كأشخاص مهنيين مثلا هات نأخذ مهمة واحدة باليوم اللي إحنا نعملها بشكل روتيني ونحاول نلاقي بالإنترنت هل في اليوم تطبيقات اللي ممكن تساعدنا نعملها بطريقة أوتوماتيكية بدون ما إحنا نتدخل. فلما هاد مثلا هذا واحد من الأشياء اللي عملناها أنا بشركة اللي إحنا نعم جبرنا الكل إن كان المهندسين إن كان موظفين إنه يأخذوا مهمة واحدة كل يوم ويجربوا يلاقوا حل، ممكن ما تلاقيش حل من هالشكل. بس مع على مدار السنة رح يكون جزء أو نسبة كبيرة من المهام اللي إحنا نعملها اليوم ممكن يكون تنفذ بطريقة الذكاء الاصطناعي. المقصود إنه إحنا بالآخر مجبور نوعى ونوعي بطريقة جدا نقدر نقيسها، عشان كان بقول أهداف واضحة كيف هذا الإشي بيساعدنا بحياتنا اليوم.
0: دكتور هشام عبد الحليم جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، ونحن طبعا يعني نواكب كل هذه التحولات والتطورات. المحاضر والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي دكتور هشام عبد الحليم، صباح الخير، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف، ينضم إلي مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي الأستاذ هاني نجم. وبفق هذه التقديرات أيضا يعني مهنة المحاسبة كانت من ضمن المهن المهددة. أستاذ هاني صباح الخير.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
0: يعني أنتم مهددين بأنه الذكاء الاصطناعي يستبدلكم بشكل أو بآخر، هذا حسب التقديرات. دخلني شوي بالتفاصيل، قديش يدخل الذكاء الاصطناعي في عمل كل يوم أستاذ هاني؟ قديش عم تستعينوا بدي أقول بهاي البرمجيات وبهذا التطور يعني والثورة اللي عم بتصير؟
2: نعم، أول شيء اسمحي لي يا أساف أحكي بالأول بالماكرو بعدين نضو على موضوع الحسابات عشان ما يبينش نقود عنينيم زي ما بسموها.
0: يلا تفضل.
2: أول شيء بشكل عام إذا منتذكر إذا منرجع شوي صغير إلى سنين كتير قديمة لورا لما كانت الثورة الصناعية عمليا الكل خاص من المكنن الجديد عمليا ومن نسبة بطالة كبيرة ومن أنه إيش بده يصير بالعالم. وشفنا أنه المكننة بعد الثورة الصناعية عمليا الكبرى خلقت عمليا نوع جديد من الصناعات وطورت الزراعة، ويعني بالبداية كان طبعا فيها هناك يعني توجه تعسفي اتجاه العمال والعمالة، ولكن مع الوقت الأنظمة تأقلمت بشكل أو بآخر والنمو الاقتصادي بالعالم كله تطور. نشوف نفس الشيء تطورت الإنترنت اللي كانت عمليا وجود الإنترنت. الذكاء الصناعي إذا بيشتغل بشكل صح وبشكل

0: القديم هو كمان عامل وكمان عنصر اللي ممكن يؤدي لنمو جدا كبير على صعيد اقتصادي وعلى صعيد صحة وعلى صعيد يعني متغيرات مختلفة ويمكن الناس إنها تعيش برفاهية أعلى من الرفاهية العادية اللي فيها. السؤال إحنا كيف بنستعمله ومين مسيطر عليه ومين اللي بيقرر شو يصير؟ يعني السؤال الأكبر كل منظومات الفكر الاقتصادي الرأسمالي اللي كانت موجودة أو حتى الفكر الاقتصادي الاجتماعي لحاله هي منظومات بحاجة لتحسين. يعني إذا نحكي إحنا في الماكرو الخوف أنا شخصيا كاقتصادي بحكي قاعدة الخوف تبعي هو إنه يكون في فئة قليلة جدا من الناس أو من الشركات الكبيرة بالعالم اللي مرحلة معينة هي تسيطر على كل شيء. يعني هي عمليا اللي بتشغل مش بس الذكاء الصناعي مفهوم الحوسبة إنما مفهوم الروبوتيكا وإنك يعني منصير إحنا نحكي على شغلات منظومات أكبر بكتير وإنه في مجموعة اللي الرأسمالي بيقول إنه أوكي اللي قوي بيصير أقوى والضعيف مش مهم شو بيصير فيه. هذا أخطر إشي ممكن يصير اقتصاديا. وهون الدول لازم يكون في عندها تدخلات عمليا على صعيد الأخلاقيات عمليا وعلى صعيد توزيع عمليا هاي القدرات بين كل الناس وإعطاء كل الناس بإمكانية تقدر تستعملها وتطور نفسها منها. يعني هاي أتخيل إنها يعني ملاحظة مهمة جدا عشان نفهم البعد تبع الشيء. إذا بنيجي على موضوع الحسابات سألتينا عن الحسابات طبعا في موضوع الحسابات بالعكس الإشي رائع جدا الاستعمال أحيانا لموضوع الذكاء الصناعي في كتير برامج اليوم قاعدة بتنبنى اللي هي عمليا بتحاول يعني تسهل العمليات عمليا. وإذا إحنا نيجي نتطلع بالذات على المحاسبين صراحة يعني بخلال الخمس سنين الأخرانيات التغييرات اللي صارت في مجال الطلبات من المحاسب عمليا لتقديم تقرير بشكل شهري يعني وبشكل يعني كل ثلاثة أشهر وكل ستة أشهر وكل سنة التغييرات كبيرة هائلة جدا. يعني صراحة لو ما كانش فيه اليوم منظومات عمل اللي بتكلف مصاري عشان يكون واضح كان اليوم كل محاسب بده يطلب من الزبون تبعه ضرب أربعة إيش كان يأخذ منه قبل أربع سنين لأنه يعني كمية الأشياء اللي قاعدة تنطلب من المحاسب هي جدا كبيرة. الذكاء الصناعي لا يمكن يغير كل أصحاب المهن اللي في عندنا عمليا العلاقة الشخصية والإنسانية واللي بيعرفوا كيف يطرحوا السؤال وبيعرفوا كيف يحلل
1: يعني كأنك هون عم بتشدد على هاي القيمة المضافة اللي دايما إحنا منحط عليها أو منسلط عليها الضوء أستاذ هاني لما منقول إنه تمام يعني في أمور مثل تحليل بيانات ودقة وتقارير اللي بتطلع سريعة ولكن في قيمة مضافة اللي هي يعني البعد الإنساني واللي بيحافظ عليها في هذا السياق عم نحكي على المحاسب
0: حتى في موضوع تحليل البيانات. بس السؤال كيف أنت بتسأليه السؤال للذكاء الصناعي يعني اليوم كلياتنا عندنا تشات جي بي تي وجيميناي وكلاود وغيرها بتعلق كيف أنت بتسألي هل تسألي السؤال صح ولا غلط يعني اليوم ممكن أنت تسألي بصيغة معينة يعطيك جواب يجي حدا مهني كله بس لا أنت في هيك وهيك وهيك مزبوطش بدك تنزل هاي الشيء بيطلع جواب تاني عشان هيك في حضر يعني كمان أسئلة عامة أوكي مش لقضايا عينية ممكن الإنسان يسأل أما لأسئلة خاصة لأنه اليوم مثلا الموضوع نحكي عن موضوع الحسابات والضرائب والقوانين جدا جدا كبيرة. يعني أنا كنت بالصدفة أتعلم في يعني تعلمت دورة جدا متقدمة في مجال العقارات وكذا وكان الطلاب يروحوا يسألوا الحاسوب ويجي يقولوا لي وأنا عندي خبرة أقول لهم بس مش مضبوط فيه هيك وهيك صار ساجدين اللي بيقول إشي تاني أو فيه ضعيف بقانون مش عارف بيقول إشي إذا أنا تغلطنا أقول لهم لأنه مش هيك الإشي لأن أنت بالآخر بدك تفهم حيثيات الخاصة في أي شغلة.
1: وعلى فكرة كان في كتير تقارير حتى رسمية اللي أظهرت يعني عم بيصير في مشاكل جدية حتى في مجال الحقوق حكينا مرة وفي مجال الصحة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي ممكن يكون كارثي في هاي السياقات.
0: طبعا اليوم المحاكم طلعت على فكرة يعني نوع معين من أخلاقيات استعمال الذكاء الصناعي لأنه صار في يعني محامي اللي يقدموا كل إشي كان الذكاء الصناعي محضروا إني بس أعطيك أديك يعني زي ما يسموه يعني وهذا كان إشي كارثي جدا
1: نسخ وهذا كارثي وعلى فكرة بالإمكان تمييزه يعني
0: صحيح. والأهم عفاف لأنه أنا يعني كل وقت بطلع على الموضوع تبع الماكرو وعلى الإنسانية وعلى كل هالأشياء كتير مهم تعزيز المهن المجتمعية يعني المهن الإنسانية إن كان على الناس وإن كان على المجتمع وإن كان علاجات شخصية وإن كان مرافقة وإن كان رياضة يعني إذا نيجي على الجوانب الأخرى يعني هاي المهن احنا للاسف الشديد كلياتنا نتصارع بسرعه بدنا نعمل مصاري بسرعه بدنا نشتغل بالهايتك بدنا نربح مصاري واهملنا وهي المهن هي اللي بتربي الاجيال وهي اللي بتدير بالها على البيوت وعلى العائلات وعلى يعني التفاهم بين الناس
1: وبترسخ قيم معينه. هامي استاذ هاني سؤال اخير هيك من شقين قديش عم تلمسوا مثلا بالفتره الاخيره انه في انخفاض في الحاجه ل بدي اقول موظفين مبتدئين او متدربين في مكاتب المحاسبه عشان دخلت هاي التقنيات وشو اللي لازم يتغير في تاهيل المحاسبين اليوم باعتقادك اذا في حاجه اصلا
0: حسب رايي انه اليوم يعني كل محاسب

0: يعني جديد لازم يتعلم كل تقنيات الذكاء الصناعي، لازم يفهمها منيح منيح ويدركها، وهذا ممكن يؤدي انه يقدر يتطور ويتقدم اكثر. والمحاسب عمليا اليوم بيقدرش يضل بس بالوظيفه الاولى تعيد، كانه هو بس اللي بيجي بيجمع قديش بيطلع عليك ضريبه، قديش بيطلع عليك تامين وطني، قديش بيطلع عليك كذا. هاي الذكاء الصناعي الحل بعملها، المحاسب وظيفته يرافق المصلحه يشوفها بشكل يعني متكامل، يعطي النصيحه الصحيحه والمرافقه المهنيه عشان المصلحه تقدر تنمو وتتطور اكثر واكثر. كمان هاي الامكانيات اليوم ما تتعلم بالجامعات، صحيح. يعني بالجامعات اليوم او بالمعاهد تعلموا كيف انت تقدر تيجي تحسب قديش بيطلع اكس واي زد، بس في جانب تبع التفكير الابداعي بكيف انت ممكن تطور مصلحه هذا مش موجود، صحيح. وهي خدمات بتخيل انه جزء كبير من مكاتب الحسابات وقعت لها وبلشت تتفوتها، انا لا تكتفي في فقط تعال خذ تقارير وروح روح، يعني هاي مش هذا الجانب، صار في جانب حاجه لجلسات شخصيه اللي هاي الجلسات نتخرف فيها نقيم نفكر مع بعض نوصل الافاق.
1: وتقريبا في يعني كل مجال هذا يعني مطلب هام جدا ومستوى هام جدا. نرجع منشدد على هاي العلاقة الإنسانية اللي ما بيقدر يمكن أي ذكاء اصطناعي أو ما بعرف، ما بدي أجزم، ولكن حتى اللحظة ما بيقدر أنه يستبدلها. أستاذ هاني، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا، مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي. صباح الخير أستاذ هاني نجم. قبل أن نخرج إلى فاصل تحديث بما يتعلق بالجريمة التي وقعت صباح اليوم في الرملة، الشرطة تعلن عن اعتقال مشتبه في هذه الجريمة، جريمة إطلاق النار الدامية في الرملة، والمفتش العام للشرطة يشدد ويؤكد أن الخلفية هي جنائية. نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
6: مبروك بيتك الجديد.
7: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
8: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
7: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
9: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
10: طيبة في كل بيت.
11: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
6: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار، 43 دقيقة بعد 9 من صباح هذا اليوم. مباشرة نقف على آخر التطورات الحاصلة. تنضم إلي هنا في الاستوديو

0: زميلة صحفية شيرين يونس. صباح الخير يا شيرين ويعطيك العافية.
1: صباح الخير.
0: إذن يعني إيران ترفض عمليا المقترح الأمريكي. ترامب يصف الرد الإيراني بأنه غير مقبول على الإطلاق، ونتنياهو يقول الحرب لم تنتهي بعد. شو نفهم من كل هذا؟
1: نفهم بأنه لا نزال على نفس الأسئلة المطروحة، هل تتجدد الحرب؟ هل تكون هناك ضربة من جانب الولايات المتحدة في محاولة للضغط على إيران لإبداء مرونة؟ يعني لا نزال في نفس المربع من التساؤلات عن المرحلة المقبلة، ولكن واضح عفاف أنه على الأقل الإدارة الأمريكية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قدم هذه الورقة للإيرانيين اعتمد على أنه قد يكون هناك رد إيجابي، وأنه البحث بالثلاثين يوم يعني سيكون سهلا، وبالتالي يمكنه الانطلاق إلى مفاوضات أعمق فيما بعد. إيران في الرد كانت مفصلة أكثر لأنها فهمت مدى الضغط لدى الولايات المتحدة، الضغط الداخلي لدى ترامب، وكذلك الاعتبارات التي تدفع لكل لتقديم هذه الورقة، فأضافت إليها المزيد من النقاط التي تعد بالنسبة للولايات المتحدة إشكالية. يعني قضية اليورانيوم المخصب اشترطت أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الاتفاق، ما ينقل من يورانيوم مخصب يمكن استعادته بعد ذلك للطرف الإيراني، نسبة التخصيب ما إلى ذلك، مضيق هرمز، العودة يعني إنهاء الحصار، العقوبات، أعادت كل الملفات إلى الطاولة، ولا قالت أريد نهاية الحرب وإنهاء الحصار وإعادة فتح المضيق بشكل جزئي أو بشكل تدريجي، ولكن أريد مفاوضات معمقة أكثر، ويعني حددت النقاط التي تريد أن تنتهي بها المفاوضات. هذا لم يرق لدونالد ترامب، وبطبيعة الحال لم يرق لبنيامين نتنياهو. منذ البداية إسرائيل يعني كانت تقدر أن المفاوضات ستفشل، ولا تريد للمفاوضات أن تنتهي دون إتمام كل الملفات كما ترتئيها هي. على هذا الأساس كان الاتصال الهاتفي بين ترامب ونتنياهو. على الرغم من كل ما قيل، لا نفهم ما الذي قيل في الكواليس، ولكن نتنياهو لجمهور ترامب في الولايات المتحدة في أول إطلالة منذ بداية الحرب على إيران في الإعلام الأمريكي الذي لا يظهر في سواه
0: برنامج 60 دقيقة كان
1: صحيح، يعني قال أوضح أنه الحرب لم تنتهي. الرؤية الأساسية في إسرائيل إنه الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل خرجت إلى هذه الحرب وليس بضغط من إسرائيل، وكانت واضح للولايات المتحدة بأنه هناك مجازفة والأهداف أو ربما لن تتحقق كلها، وتحدث عن كل ما يسميه أذرع إيران في المنطقة، الصواريخ البالستية، طبعا اليورانيوم المخصب وما إلى ذلك. السؤال بقي كما هو كما صحيح. ذكرنا عفاف، والآن كيف ستتقدم الأمور؟ هذا مرتبط بضغوط الوسطاء، لا تزال مستمرة، انضمت قطر بشكل واضح،
0: مصر ضغوط لها الوسطاء ودول الخليج أيضا
1: بالضبط، مصر لها دور، وهناك زيارة أراد أن يصل إليها ترامب طبعا إلى الصين، وقد أحرز تقدما في إطار الاتفاق، لكن ذلك على ما يبدو لن يتحقق، والضربة لن تكون في أيضا بسبب هذه الزيارة خلال اليومين الثلاثة المقبلين.
0: يعني رح نحكي كتير عن هذه الزيارة في المستقبل القريب، ولكن بسؤال أخير شيرين، ترامب شدد على أنه ملف المفاوضات مع إيران مسؤوليته الخاصة، هل في رسالة ضمنية لنتنياهو أو غير نتنياهو، ولا كان هيك تصريح عابر يعني بالإمكان القوي؟
1: يؤكد أنه هو من يتابع الأمور، ليس بالضرورة لنتنياهو، قد يكون أيضا للداخل الأمريكي وللإدارة نفسها وكل يعني العناصر الإدارة الأمريكية، ولكن بالأساس أيضا للجانب الإيراني، أنا موجود أتابع كل شيء، أنا من يدير الأمور، وأنا من أتابع معكم وعنكم كل هذه التطورات،
0: ونحن سنتابع في كل هذه الملفات. أيضا جزيل الشكر لك الزميلة الصحفية شيرين يونس، هذا كان في إطار هذه التطورات الأخيرة، الرد الإيراني وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو أيضا في أعقاب وصول هذا الرد والرفض الإيراني عمليا للمقترح الأمريكي. إلى ملف آخر وأخير في إطار الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. شأن مختلف كليا، تواجه المكتبات العامة في البلاد تحديات تمويلية وتفاوت في الانتشار، إذ تخلو 34 بلدة من المكتبات، بينها 22 بلدة عربية ودرزية، وذلك رغم رفع الميزانية إلى 100 مليون شيكل وارتفاع

0: الاستعارات، ما يعمق الفجوة الثقافية طبعا في البلدات العربية ويحد من الوصول للمعرفة. وهذا صوت يعني نسمعه كثيرا، ليس فقط من طلاب الجامعات، من شرائح أخرى. عن هذا الموضوع نتحدث لعضو نقابة أمناء المكتبات العامة السيدة غادة زيدان. صباح الخير سيدة غادة.
1: صباح الخير.
0: يعني بداية عندما نتحدث عن هذه الفجوة وعن البلدات العربية والدرزية اللي يعني تفتقر أو تغيب عنها المكتبات العامة، كيف بتنظروا لهذا الموضوع؟ قديش احنا أمام يعني أزمة كبيرة، مش بس خدماتية، هي انعكاس أيضا لفجوة ثقافية وتنموية ربما.
1: صحيح، الثقافية بالذات نحن يعني بنحكي بهاي الموضوع. أول شيء انعدام الميزانيات، المباني، الوزارة ما بتمول بناية مكتبة، الوزارة بتمول العمل في داخل المكتبة بعد ما تكون. ففي بلديات اللي ما عندها الإمكانية أو بتفضل تعطي مباني عامة في المدارس، في بنايات مختلفة، وبتخلي الأهمية تبعت المكتب العامة أو المكتبات البلدية هي في آخر شيء إنه يعطوا يبنوا هاي المباني. كان في ظاهرة كمان مباني مستأجرة في مناطق معينة، الاستئجار هو كمان تكلفي، والتكلفي كمان بتكون على الناس الأيدي العاملة، لأن اليوم في المكتبات ممنوع يكون أي إنسان يشتغل في المكتبة، لازم يكون ذو خبرة وذو لقب، على الأقل لقب أول. بالتالي التكلفة بتعود كلياتها على السلطة المحلية فبقلصوا. وفي عندنا كمان مشكلة، مش بس أماكن فيش فيها مكتبات إنما أغلقت. يعني المديرة المكتبة طلعت للتقاعد، ما دخلوا طاقم جديد، وبالتالي سكروا المبنى، وهذا خسارة كبيرة كبيرة كبيرة. فإحنا هون قدام تحديات كثيرة، بالذات في النقابة، أنا عضوي جديد في إدارة النقابة المكتبات، إن نشتغل على إنه نفهم السلطات المحلية بأهمية المكتبة للمجتمع بالذات.
0: وهون ست غادة في عندي سؤال، لأنه يعني طبعا يعني من قد حضرتك بعرف إنه المكتبة هي ضرورة على كتير مستويات يعني مجتمعية وثقافية، ولكن اليوم احنا في عصر الهواتف والتابلت والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وكمان كل موضوع الكتب المقروءة، يعني في أعداد هائلة من الكتب بكل لغات. قديش بتشوفي انه مازال في اهتمام في البلدات العربية؟ يعني هل الإشكاليات هي زي ما ذكرتي انه بدنا نوفر مبنى وانه ما فيش تمويل لإقامة المكتبة، ولا انه اختلفت النظرة ايضا لأهمية وضرورة وجود المكتبات؟
1: أهمية وضرورة المكتبات هي بعدة أشكال. إحنا أمام تحديات صعبة جدا، أول إشي لتشجيع القراءة، وفي عندنا مشكلة كبيرة بتشجيع القراءة، وكمان إنه نأخذ يعني نجيب لعنا كثير قراء، فبنحاول نشتغل يعني بطرق مبتكرة. مثلا إسا أنا موجودة في المكتبة، عندي شرائح من صفوف البساتين، بدعيهم عندي على المكتبة يتفرج على المكتبة، على قسم الأطفال بنحاول كمان نشتغل اليوم قسم الأطفال يكون جذاب، على الأقل لكل ولد يروح يحكي لأمه كنت في المكتبة، المكتبة تفتح في ساعات استقبال، تعالي أروح أنا وياكي. لو من كل صف يجيني ولد اثنين ثلاثة حتى يستعير كتب، يفر يشوف مع أهله هاي المكتبة، بكفيني. هنا بصير وعي. فإحنا بنحاول قدر الإمكان نبدأ نشتغل على الجيل الصغير، طفولي طفولي مبكرة، نغرس فيهم حب الكتاب مش التليفون. في عنا كم هائل من الكتب. صح.
0: وأنا فكر ست غادة هون في دور للمدارس كمان، يعني أنا على سبيل المثال يعني ترعرعت في مدرسة اللي دايما كان في مكتبي، ومش بس مكتبي موجودة إنما يوجهونا لإلها في الكثير من الوظائف والحصص حتى.
1: وهيك إحنا بنعمل، يعني بنحاول نكون طول الوقت على اتصال دائم بالمدارس، بشرائح المدراء طبعا، بالطلاب كمان. وبدنا كمان، في عنا إحنا يعني شغلة صغيرة، الناس نقول مشكلة لأنها زي ذو حدين، إنه كثير كان اليوم بيعتبروا المكتبة للدراسة. يعني في عنا إحنا مشكلة في كثير طلاب اللي ما عندهم مكان يهيئ لهم إنهم يدرسوا، بالذات اللي بتعلموا برا لامتحانات الدولة وتحضير مثل مكان هادي، بالتالي بيتوجهوا وين؟ بيتوجهوا على المكتبات. فبصير هنا شوي بين إنه هاي مكتبة مش أكاديمية، هاي مكتبة عامة لازم يكون فيها حياة، يجوا طلاب، يجوا أولادي مع أهليهم، حتى اللي

0: الجيل الذهبي. أنا في عندي كثير ناس بيجوا بتصفحوا كتب كتب قديمة، كتب روايات، بيلكوا نفسهم يقعدوا في في في مؤسسة لما بيشوفوا إنه لا خلينا هاديين مع طلاب مع كذا، بقلل من من تواجدهم. بالتالي احنا اليوم قاعدين بنحاول ناخذ حلول ثانيه، مثلا نعمل غرفه صامته بسموها لهذه الطلاب للشريحه في اماكن معينه، في مؤسسه يعني سلطات محليه بنت طابق خاص برضه في في الطلاب حتى يهيئوا لهم انه يكونوا في مكان.
1: صحيح. وهذا الامر الهام، وعلى امل فعليا انه يكون في اهتمام اكبر على الرغم من كل موضوع الميزانيه ميزانيات ست غادة بإقامة هذه المكتبات في البلدات العربية على وجه الخصوص. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه الإيضاحات. عضو نقابة أمناء المكتبات العامة، صباح الخير السيدة غادة زيدان، شكرا جزيلا.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع رقم 85 غربا مزدحم من مفرق المكر وحتى مفرق عكا الشرقي، وشارع 70 مزدحم من مفرق عبلين وحتى مفرق النعمة. ومع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة الزميلة رجاء كنعني ترافقكم، وجولة على آخر الأخبار والمستجدات، ومن ثم نعود ونواصل معكم.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات.

0: النور أم الفحم.
1: ليش عندهن؟
0: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكراً، يعطيكم العافية.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبها بجريمة إطلاق النار بمدينة الرملة التي وقعت صباح اليوم، وراحت ضحيتها سيدة وأصيبت ثلاث نساء بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شميرة سافروفي لتلقي العلاج. في حديثه لراديو الناس قال الناشط السياسي والاجتماعي من الرملة نايف أبو سويس إن استهداف النساء يظهر المنحدر الذي وصل إليه المجتمع العربي جراء الجريمة والعنف.
1: نعلم أنه هناك في 4 صفات من نساء من خلال سيارة أخوة اعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة، الناس صراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء يدل على أكبر من ذلك. 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة، هذا الحد يعني العنف أو الإجرام، وإنه سلسلتين 4 نساء يعني.
0: اعتصم المواطن صفوة عواودي من كفر كان أمام محطة الشرطة في البلدة الليلة الماضية، وذلك احتجاجا على تعرض منزله لوابل من الرصاص كاد أن يودي بحياة أفراد عائلته. في حديثه لراديو الناس قال عواودي أن قرار الاعتصام عند مدخل مركز الشرطة جاء للتعبير عن غياب الأمان وتوجيه صرخة لتحريك المجتمع ضد مظاهر العنف.
2: لما تشكيت على الشرطة صار في حملة احتجالات، أنا ما فهمت الاحتجالات كيف تمت وين تمت ومع مين تمت، بحاول أتصل أفهم وإيش الموجود، يعني هل أنا بعدني بخطر مع عائلتي، هل في عندي أمان فيش عندي أمان، مش عارف أخذ جواب. هذا اللي خلاني أصل لمحل إني أنا طيب أروح أنام على الدار، طب أنام على بالدار، طب فيش حماية عندي، مين بده يحميني، صار معي شيء كمان الليلة، ليه ما أخذش أجوبة واضحة وصريحة لما شو لازم أعمل.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديا في الاحتياط إثر هجوم لحزب الله على موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في الجليل الأعلى، فيما تحدثت التقديرات عن إطلاق 4 مسيرات باتجاه الموقع. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفا جويا مشبوها اخترق الأجواء من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية. إلى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تعليمات لسكان عدة بلدات جنوبية لبنان بإخلاء بيوتهم وبلداتهم والابتعاد عنها تمهيدا لقصفها، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات إطلاق نار كثيف تخلله قصف مدفعي وتحليق مروحيات عسكرية في المناطق الحدودية وقصف باتجاه مناطق جنوب لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا في منشور على منصة إكس أنه اطلع على الرد ورفضه بشكل قاطع. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رد طهران على المقترح الأمريكي تضمن المطالبة برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة ودفع تعويضات عن الحرب، إضافة إلى التأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.

0: جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مقابلة على شبكة CBS إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران لليورانيوم المخصب. وأضاف نتنياهو أن ما تحقق في الحرب كبير لكنه غير مكتمل، موضحا أن هناك مواد نووية يجب نقلها إلى خارج إيران، إضافة إلى مواقع تخصيب ينبغي تفكيكها. تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما هدم مستوطنون قبل أيام أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلي. في حديثه لراديو الناس قال رئيس بلدية كفر ثلث ومن سكان عرب الخولي جهاد عودي إن هدم المنشآت الزراعية جاء بعد أكثر من شهرين على تهجير السكان قصرا تحت تهديد السلاح.
1: يعني في عشية وضحاها زي ما بيحكوا تم تهجير السكان وأيضا هدم منشآتهم، وبالتالي أصبح من الصعوبة إنه السكان يتواجدوا في تلك المنطقة. يعني يسعوهم إلى إزالة هذا التجمع، وهو التجمع موجود بين 9 بؤر استيطانية، وبالتالي من عام 2021 وهم يتم الضغط على السكان وترهيبهم وتهديدهم من أجل إخراجهم من تلك المنطقة. السكان لا حول لهم ولا قوة تحت تهديد السلاح، اضطروا إلى الرحلة من تلك المنطقة والسكن في كفر.
0: رياضيا، توج نادي برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه بعدما حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز بهدفين دون رد على ملعب كامب نو وسط أجواء جماهيرية استثنائية. ودخل برشلونة المباراة وهو بحاجة إلى التعادل فقط لضمان اللقب، إلى أنه اختار حسم التتويج بانتصار مباشر أمام جماهيره في ليلة وصفتها الصحافة الإسبانية بالتاريخية، احتفل خلالها الفريق باللقب أمام غريمه التقليدي. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي، ويكون الطقس صفيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. صباح الخير المستمعات والمستمعين الكرام، لكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذا تذكير بأبرز العناوين. جريمة جديدة تهز المجتمع العربي، مقتل امرأة في جريمة إطلاق نار في الرمل وإصابة ثلاث بجراح متفاوتة. بعد رفض إيران المقترح الأمريكي، محاولات لاحتواء التصعيد واستعدادات إسرائيلية لإمكانية استئناف الحرب. ووسط تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال، مئات آلاف الوظائف مهددة بالاستغناء عنها. طيب، والآن إلى هذه القضية. أضرب سائقو دراجات شركة والت للتوصيل في حيفا بالأمس احتجاجا على استمرار تراجع الأجور التي يتقدم

0: دونها وخطط الشركة لخفض أسعار خدمات التوصيل، حيث تجمع العشرات أمام مكاتب الشركة في المدينة، ما أدى إلى تعطل عمليات التوصيل وسط مطالب بتحسين ظروف العمل وكذلك أيضا زيادة الأجور. عن هذا الموضوع نتحدث لمراسل في وولت وهو يعمل في منطقة حيفا. صباح الخير. بداية هيك الله يعافيك، بدي أسألك شو اللي أوصلكوا لهاي الخطوة الإضراب، يعني وكأنه كان في مسار قبل خطوات مطالب اللي لم تتحقق من قبل الشركة؟
1: صحيح، هو خلينا نبلش في البداية. 2022 احنا يعني كنا نشتغل في وول، كنا نشتغل القديمة على التحديث القديم للأبليكاسيا. يعني وولت كانوا يدفعوا لنا سعر الإرسالية من يعني حسب الكيلومتر الهوائي، فيعني كان مثلا سعر الإرسالية من حيفا من تحت لمنطقة الهضار هو سعر 30 شيكل، اليوم احنا بنتفرق على 16 شيكل بعد سنتين. فوولت للأسف يعني كان اللي كل مرة تحدث التطبيق مع المرسلين يعني وتنزل سعر الإرسالية بشكل مبطن هيك بدون
0: بس هي. أنا بدي أسألك لأنه مش واضح، يعني لما الشركة بتخفض أسعار خدمات التوصيل أول إشي يعني كمستخدمين يمكن المستخدمين ما عندهم معلومة، لأنه بالعكس في تذمر من أنه الأسعار سعر الإرسالية وكمان في ضريبة معينة اللي تدفع في وولت. كيف بنعكس هذا الموضوع على دخلكم؟
1: طيب يعني انا اليوم مثلا بشتغل في وولت عند تيك مرشي، يعني انا بدأت في التيك مرشي بوولت لانه كان في دخل اللي بسمح لي افتح تيك
0: يعني المرشي. انت مستقل بتقدموا للفواتير، انتم مش موظفين يعني بتلو بقسيمة راتب.
1: اليوم بنشتغل مع وولت في شكل مستقل على تسمعين، اما لو الشغل هو على الساعة كان يعني فيش شو نحكي. بس لما احنا اليوم على تسمعين وبنبلش شغل وبنشتغل في ضغط وبنخاطر في حياتنا وولت كل مرة بكلل سعر المشلوح، فهذا الاشي عمل يعني اشي غريب ومش مفهوم للسلحين.
0: يعني هن بتقاضوا من المستهلك او اللي بيوصي او الزبائن عادي، ولكن انتو كمقدمي خدمات صحيح. توصيل لإلهن عم بيقللوا لكل الدفع، هذا اللي نفهموه؟
1: صح، مش بس يعني هو التدير لما يسووا تخفيضات في الابليكاسة لفترة هذا الاشي بيجي على سعر الارسالية على علينا احنا. ليش؟ لانه يعني احنا اليوم كشلحين مش منظمين. قبل سنتين كان في جمعيات وبالاستدروت ناس يتواصلوا معنا على أساس اللي نعمل تنظيم اللي بطالب فيه في حكنا، بس للأسف هذا الاشي ما كمل.
0: يعني كيف عم نفهم منك انه المشكلة في موضوع يعني انخفاض الأجور وكمان ظروف عملكم، بس كمان انت عم تحكي على انه يعني ما في حماية كأنه للعاملين وما فش ولا اي اطار اللي بيحافظ على حقوقكم؟
1: يعني مثلا في حيفا كان في مظاهرة لشلحين وولت قبل يومين مسيرة، يعني بالنسبة لولت بيخلصوني بيخلصوا كل شلحين عادي بفرقش معهم، بيبكى على الهمتنا 200 واحد غيرنا. بس لو احنا نشتغل في شكل منظم بتخيل راح يبكى راح يتجاوبوا أكثر معنا. فالمشكلة الأساسية اللي بدي أوصل لك إياها إنه يعني معطخ تخفيض هاي الأسعار للمرسلين هذا الإشي يعني صار غير كافي لإلنا كحدا بيشتغل على التسمعيه، والإشي صار فيه استغلال واضح. والمشكلة الأساسية إنه إحنا ما مش قادرين نوازن بين المطالبة بحقنا بين إنه اللي نلقي لإلنا زي ظاهر داعم. يعني كان قبل في بعض الأحزاب اللي تتواصل معنا زي حزب الجبهة وكان في جمعيات وبالاستدروت والإشي ما كمل. المشكلة كانت يعني إنه التنظيم نفسه من شلحيم، لأنه صار وولت مرات يخلصوا شلحيم وعلى هاي الأسباب صار في خوف، لأنه أغلب شلحيم إحنا اليوم يعني
0: في ناس تركت العمل بسبب هاي الظروف، وفي كمان الشركة وكأنه أنهت العمل مع بعض المرسلين.
1: صح، أنا صح يعني في دلائل هاي الأشياء ما بدي أخوض فيها يعني هسه في المقابلة، بس برضه فيش لحيم اللي خلصت اللي كانت تصرف على عائلاتها وعلى تعليمها اللي خلصت بسبب هاي الشغلة. أنا اليوم يعني ستيك مرشي الضريبة بتاخذ مني في آخر شهر.

0: 20% 17%, فالسعر المشروع صار جدا قليل. فهين في استغلال, يعني استغلال بشكل سلس, يعني وقت بورونا انهم بتخرفوا معنا وبيعطونا اشياء هيك بشكل وردي على الأرض.
1: نعم.
0: طيب في اشي سلس بتعملوا معنا فيه, والشلحيم حتى اللي غير مطلع كثير على هاي الامور صار يحس هيك بشكل لا واعي.
1: طب بدي أسألك بموضوع يعني الأجور اللي أنتوا بتتقادوها, يعني على سبيل المثال في حيفا بفرق قديش النسبة اللي أنتوا بتاخدوها أو شو المبلغ اللي بتاخدوه إذا كان الطلبية للبلد التحتة أو لمنطقة الهدار أو للكرمل, يعني حسب المسافة اللي أنتوا بتمشوها؟
0: حسب الكيلومتر, يعني قبل كان إذا أنا بطلع على حبلة على طلعة المشروع بزيد اليوم ما دخلش حسب الكيلومتر. إذا أنا طالع مثلا من منطقة البلد التحت لمنطقة الهضار إذا 5 كيلومتر على 20 شيكل, قبل كان على 30 شيكل 35 شيكل
1: على المسافة يعني. بس كمان في مصروفات كل موضوع, يمكن صيانة
0: في بنزين. أيوه. في تبول الفزبة, في يعني مصروف للشليح نفسه. فالإشي يعني ما بطل يوفي كثير. احنا لما بنحكي على شغل المشلحين هو شغل كثير في ضغط, يعني على ذهنية المرسل هو سائق بالدوم. صحيح. لما انا بشتغل كعتمائي انا بضغط الشركة كل ما بقدر من كل طاقتي عشاني وعشانهم. لو انا بشتغل على الساعة يعني كان بشتغل عادي. بس الإشي مرهون فيه, انا يعني بشتغل مع وولت مش عند وولت, انا الوسيط بين
1: انتوا مش موظفين ولا العمل معاهن كقسيمة راتب, ذكرنا هذا الموضوع, كمستقلين بتقدموا لهم خدمات توصيل.
0: صح 100%. انا حتى بشتغل في وولت اليوم وانت بدي, يعني هذا مش شغل الاساسي يعني.
1: نعم هذا شغل اضافي. طب الان يعني كل موضوع الاضراب اللي خطوه يوم امس وكمان احتجيته وكانه امام مكاتب الشركه في مدينه حيفا, شو في رد مثلا من اداره الشركه؟ في وعود انه خلونا نبحث الموضوع, خلونا نقعد, بالذات انك ذكرت ما فيش اطار او هيك تنظيم لكم كمرسلين, قديش هذا الاشي بضعف النضال والاحتجاج؟
0: صح. هو قبل يومين يعني اللي بلشوا في الإضراب هم كم شاب, اللي يعني خلينا نكون صادقين مدار سنتين نفس المرسلين اللي بيسووا هذا الشيء وبيخاطروا. وولد يعني بشكل عام من هيل المنطقة بيكون يوعد انهم يحسنوا الظروف. بس بعد وقت خلاص جاي بتناسوا الاشي, ما بصير في بتخيل وولت هم يعني زي مشوا معنا اصفر عشان الصورة العامة, يعني زي انا سمعتهم في مقابلة وولت بهمة في هذا الاشي للصورة العامة. بس بعد فترة وولت بفكش معهم يخلصوني انا وكل اللي عملوا الاضراب, لانه بيكون على هم تنام ملان
1: بيكون في ناس يمكن, وخلينا نقول هيك صغار في العمر, ومرات منشوف كمان يعني طلاب جامعات وما الى ذلك اللي بساعات بعد الظهر بهم ان يشتغلوا بالشغل من هذا القبيل.
0: كل بشغلة يعني في حيفا مش بس طلاب جامعة اللي بيشتغلوا في وولت, في استدية مدارس. كل ما واحد بيشتغل في بنات سيون في مستشفى الدكتور هو في الليل بيشتغل في وولت. انت بتلاقي في وولت اليوم يعني.
1: طيب انقطع الاتصال, سنجدد الاتصال مجددا لاستكمال ربما يعني السؤال الأخير حول كل ما يتعلق بالخطوات الاحتجاجية اللي راح تستمر في حال انه في هيك تخطيط من قبل مرسلي شركة وولت. ولكن استمعنا يعني لكل ما يتعلق بهذا الاحتجاج عن أسعار خدمات التوصيل وأجور المرسلين. احنا هيك بسؤال أخير بدي أسألك على الخطوات المقبلة بعد هذا الاحتجاج وبعد الإضراب اللي كان يوم أمس بحيفا.
0: شوف يعني على المدى البعيد الخطوات المقبلة فيش تخطيط لها لأنه فيش إطار. بس إحنا يعني بنشتغل على الممكن شو الموجود هسه يعني في الوقت الحالي. حاليا إحنا يعني في تخطيط هسه بأخرى يعني بنص الأسبوع الجاي راح يبقى أخرى يوم يعني لمسيرة مشابهة اللي كانت مع تحشيد أوسع يعني للمرسلين.
1: إنه ممكن ينضموا مرسلين من مناطق أخرى مش بس من
0: مدينة. بدنا نحاول يعني في مرسلين اللي بيكونوا في منطقة الكريوت وهيك بدنا نحاول نضمهم. بس على المدى البعيد ما يعني ما دام إحنا فيش تنظيم.
1: طب وشو اللي بمنع قصة يعني تسرعوا كل موضوع إنه يكون في إطار أو تنظيم؟
0: هو في خوف الشلحين بتخاف انها تفقد عملها في وولد. يعني في هذا الخوف, في شلحين اللي كل حياتها ما بيصير في خوف.

كل ما يتعلق بأسعار خدمات التوصيل وأجور وظروف عمل المرسلين. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في موضوعات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
6: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
8: غرفة الأخبار مع فافشيني.
9: اثنتان وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. دعونا فقط نذكر بالتحديثات المتعلقة بالجريمة التي وقعت صباح اليوم. الشرطة اعتقلت مشتبها في جريمة إطلاق النار التي وقعت في مدينة الرمل، وراحت ضحيتها سيدة وأصيبت 3 نساء أخريات بجروح متفاوتة. طبعا تم نقل مصابات إلى مستشفى أساف هروفي لتلقي العلاج. كنا قد تحدثنا في راديو الناس للناشط السياسي والاجتماعي من الرمل نايف أبو سويس، الذي تحدث عن استهداف النساء، ويعني قال أنه يظهر المنحدر الذي وصل إليه المجتمع العربي بما يتعلق بالعنف والجريمة.
10: لم تكن هناك أي تلفية حتى الآن، لا نعلم بالضبط شو صار. نعلم أنه هناك في 4 صفات من نساء من خلال سيارة أخوة اعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة. الناس صراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء يدل على أكبر من ذلك. 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة. هذا الحال يعني العنف أو الإجرام، وإنه سلسلتين 4 نساء، يعني اتربينا انه لما انسان بشوف

0: امرأة يتجنبها لا يتعدى عليها. فما بالك على أربع نساء، صراحة جريمة نكراء الكل يستنكرها.
1: ونحن طبعا نتابع على مدار نشراتنا الإخبارية في كل التفاصيل، وفي حال وردت أي معلومات جديدة سنوافيكم بها. إلى موضوع آخر وملف آخر، في خطوة تربوية رائدة بادرت المربية ولاء حياة رزبيدات من مدينة تخنين إلى إطلاق أول صندوق تشخيصي وعلاجي متكامل للطلاب الذين يواجهون صعوبات في التعلم، ليكون أداة مهنية داعمة للمعلمين والمعالجين والمراكز التعليمية. القائمة على المشروع ولاء حياة رزبيدات تنضم إلينا للحديث عن كل تفاصيل هذه المبادرة وهذا الصندوق. صباح الخير ولاء.
2: يسعد صباحك لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيك العافية على هذه المبادرة. وبداية خليني أسألك، شو اللي دفعك لأنك تطلقي هذا الصندوق، اللي إحنا عم نحكي على صندوق تشخيصي وعلاجي لكل شخص بيعاني يمكن من صعوبات في التعلم؟
2: في الأوان الأخيرة كتير في كتير تساؤلات عم تصلني، ولا كيف ممكن نشخص إنه الطالب اللي عنده صعوبات تعلم، وكيف بدي أعالج هاي الحالة الموجودة؟ طبعا في صعوبات التعلم في عدة حالات، من القراءة، من الكتاب، ومن عدة صعوبات اللي وجدت. فبدي أبلش أحكي لك إنه منهج اللغة العربية في إسرائيل في أجزاء كثيرة اللي هي مترجمة أو مبنية على أساليب من منهج اللغة العبرية. وهي الشغلة أحياناً بتخلق فجوة عند بعض الطلاب باستيعاب المهارات اللغوية بشكل طبيعي. فمن هون أجت فكرة الصندوق العلاجي، إنه نوفر أدوات وأساليب تعليمية علاجية اللي بتناسب الطالب العربي وبتساعده كيف يكتب القراءة والفهم،
1: يعني أنها تكون متلائمة، مش بتعرفي بس انبنت في المجتمع اليهودي وطبقت عند العرب، لازم تكون متلائمة
2: فعلاً. فهذا الصندوق انبنى حسب مناهج كتير، في عدة مناهج اللي أساسها اللغة العربية، وحسب أساليب متنوعة، وكتير في أساليب اللي هي بتسهل للطالب أن يكتب الحروف والقراءة بمجالات أسهل وأبسط وسلسة، خصوصا كتير في صعوبات التعلم الطلاب بيكون في عندهم عدة اضطرابات اللي هي في المجال الإدراكي والوركينج مورينج اللي هي كتير في الذاكرة. البطاقات الموجودة حتى تسهل للطالب وتجذبه للمواد التعليمية البصرية وذهنية وإدراكية.
1: طب أعطينا فكرة، يعني لما عم نقول صندوق تشخيصي علاجي شو بيحتوي عمليا؟ كيف ممكن يغير طريقة التعامل مع الطلاب اللي بيواجهوا صعوبات تعلم على مختلف أنواعها؟
2: الصندوق هو اسمه صندوق بس أنا بسميه عالم. لهيك لما بحكي مع المعالجات بقول لي إن هذا قوة لك في مجالك. ليه؟ لأنه بيعتمد على العديد من الرزمات، يعني في رزمة اللي هي بتعالج مهارة التركيز، مهارة الانضباط الذهني، في رزمة اللي بتساعد كيف نشخص صعوبة القراءة، في رزمة بتساعد كيف إحنا نكتب الحرف على السطر، في رزمة اللي هي بترفي مستويات مختلفة. طبعا كل رزمة اللي هي معدة عدة مستويات مختلفة من الأسهل للأصعب.
1: إحنا عن أي أجيال عم نحكي أو لمين هي موجهة؟ للابتدائية، الإعدادية، ثانويات؟
2: هون بديش أخصص أنا فئة معينة. ليه؟ لأنه إذا أنا حددت للابتدائي فبترفي المعلمين لنفذ أو المشخصين يعني الطلاب اللي بعلموا في السوادع أو في الإعدادية بنستصعب أن يتعاملوا بهيك رزم.
1: لا لأنك ذكرتي موضوع القراءة والكتابة، فكان في شعور أنه موجه يمكن للابتدائيات.
2: أنا كنت في عدة مدارس ومرشدة في الإعداديات، فكنت أواجه هناك وألاحظ الطلاب اللي عندهم صعوبة في القراءة. فتأسيس القراءة هو منهج ببلش من السهل وبنطلع فيه. فكل يعني ما بدي أحدد هون فئة معينة، لنفرض طالب مش هنبارس يقرأ في صف السابع، فبدي أبلش له بأساليب اللي هي بسيطة، ممكن عن الوعي الصوتي.
1: نعم. طب وقديش اليوم بنقدر نقول انه يعني شو النقلي هيك اللي بيعملها هذا الصندوق؟ قديش في انكشاف كمان من قبل الهيئات التدريسية، المعلمات، المعلمين على هاي المبادرة ولا؟
2: اسم الصندوق ما قالوش اسبوع طالع، وطلع حرفيا الاقبال عليه ما شاء الله رهيب. وبعد انا مش عامل اعلان، فانت فاهمي انه هذا الاقبال الموجود على الصندوق قديش بقول إنه كان يفقر الحقل لهيك آليات اللي هي تشخيصية، تدريبية وعلاجية، إن كان للمدرسين والمعالجين.

0: وبدي أضيف كمان جملة هي جدا مهمة، إنه البطاقات اللي انعملت في الصندوق هي حسب شو بذكر الحقل. أنا شخصيا إلي 12 سنة في المجال، وكنت أواجه صعوبة لما بدي أجي أشخص الطالب، فأنا أبني التشخيص وأنا أبني العلاج وأنا أطبعه. فاليوم من خلال الصندوق موجود بتشخصي بتدربي وبتعالجي، ومش بحاجة ولا لأي ألم، لأنه البطاقات الموجودة فيه هي متعددة الاستعمال. يعني بنقدر نكتب وبنمحى فيه وبننقي الطالب هيك كتير فيه، بنحفز الطالب ومن نوعه إنه يتعامل مع المواد التعليمية بأساليب وطرق اللي هي رفاهية.
1: صحيح. ولا قديش بنقدر نقول هاي ممكن تكون البطاقات كمان يعني أداة مساعدة للأهل، ولا عم نحكي بس في الأطر التعليمية والتربوية؟
0: كثير انسألت هذا السؤال. أنا بتعرف حددت يعني حددت بالبداية للمعالجين، لكن في توجهات كثير كبيرة عم تصلني من الأهل، ولا بنقدر نشتري. بما أنك أنتوا الأم والأب شايفين حالكم أنكم أنتوا بتقدروا تقعدوا مع ابنكم وتساعدوه أنه يتدرب في البيت كل يوم 5 أو 10 دقائق، أنتوا هون لحالكم أنتوا بتكونوا المعالجين لإله. يعني هو مجهز كليا فكريا وتعليميا ونوعيا لحتى يساعد الطالب. البالغ بيكون مجرد وسيط، يعني توجيه. يعني مثلا بلش من اليمين، هاي بتعرف الطرق والتوجيهات هي بحد ذات علاج.
1: طبعا ولا بدنا نقولك يعطيك العافية، وعلى أمل أنه يعني هاي المبادرة كمان هيك تعود بالفائدة ويتم استخدامها في المؤسسات التربوية أو الأطر المختلفة لهيك ربما يعني تدليل هذه الصعوبات اللي بيواجهوها الطلاب في التعلم. شكرا جزيلا إليك على هذه المشاركة طبعا القائمة على هذا المشروع، وتحدثنا عن إطلاق أول صندوق تشخيصي وعلاجي متكامل للطلاب. ولا حياد رزبيدات، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر، افتتحت جمعية بيت العجلات أو بيتا جلجليم، وهي جمعية قطرية تعنى بالأطفال والشباب من ذوي التحديات خلال العام الأخير برنامج خذ مكاني، الهادف إلى تعزيز الدمج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحديات في المجتمع العربي من خلال ورشات توعوية يقودها شباب من هذه الشريحة بأنفسهم. مركزة المشروع سماح مصاروي تنضم إلينا. سماح صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور.
1: يعطيك العافية. يعني قديش هذا البرنامج مهم وإله أبعاد كتير يمكن مختلفة ومستويات مختلفة، احكي لنا بداية شوي عنه، يعني كيف تنعكس أهدافه كمان على الخطوات اللي عم بتقوموا فيها برنامج خذ مكاني؟
2: في البداية الأنشطة هدفت لمنح طلاب مساحة خارج المنزل، فرصة للاستقلال الاجتماعي. طبعا بلشت الجمعية بهاي الفكرة بسنوات 70 بهدف إيجاد مساحات مختلفة أو أخرى عن مساحات العلاج والمنازل. أنت بتعرفي إنه وكل المستمعين بيعرفوا إنه ذوي الاحتياجات الخاصة ما في لهم مكان في المجتمع وبالمحلات العمل وكل ما إلى ذلك. فهدفت الفكرة في البداية لإخراجهم من حيز العلاجات ومن حيز المنازل. الهدف منها إنهم يستمتعوا أكثر، يشوفوا مناظر أو يشوفوا حياة مختلفة تماما عن الحياة اللي بيعيشوها داخل أطر العلاج.
1: وكأنك عم بتقولي كمان هيك في محاولة لكسر الصور النمطية وتعزيز الحضور الفاعل لأبناء هاي الشريحة في مختلف الأماكن. في نماذج سماح بتقدر تشاركينا فيها، يعني وين كانوا موجودين، في أي مواقع، كيف كان ارتدادات هذا المشروع على يعني المشاركين فيه؟
2: كما نعلم في البداية جميعنا لا نراهم في أماكن عمل مثل باتيه كافيه أو مطاعم أو أماكن ملابس لبيع الملابس. فالفكرة هون بلشت إنه نضمهم لعمل محاضرات بهدف كسر الصورة اللي مأخوذة عنهم بإنهم هم عاجزين أو لا يستطيعون أو غير متمكنين. الفكرة كانت هي من خلال تقديم محاضرات وفعاليات اللي يشاركوا الناس فيها ويدخلوهم لعالمهم ويفرجوهم شو التحديات اللي هم بيواجهوها يوميا خلال حياتهم اليومية.
1: ولما عم نقول هيك انه اشخاص من ذوي التحديات بيقدموا يعني محاضرة،

0: ما بيكونوا فقط مطلقين. شو اللي بتغير؟ كيف لمستوا سماح يعني النظرة تجاه أبناء هاي الشريحة واحتياجات وحقوق أيضا اللي لا تطبق في الكثير من الأحيان مع الأسف؟
1: صحيح. في البداية أغلب الورشات لما كنا نفوت على أماكن صنع الورشات، وهي الورشة طبعا مركبة من عدة محطات، بكى في كثير جمل اللي بتتردد، أنا قلت شو اللي جابني، أنا قلت شو بدهم يكدموا أو شو في عندهم يعطونا. ولما نخلص المحطات وخلص الورشات ومركوا في الورشة ككل بمحطاتها، كانت النظرة مختلفة تماما. إنه أنا اليوم أنا فهمتكم، أنا اليوم حسيت فيكم، أنا عرفت كده صعب، أنا اليوم فتحته نافذة أو ضويته ضوء معين على أشياء اللي أنا ولا مرة أجت في بالي أني أفكر فيها.
0: وهذا بالأمر بفكر مهم، لأنه بيكون يعني عم نطلع على الموضوع وعلى القضية من زاوية مختلفة.
1: صحيح. إحنا يعني أنا شخصيا أول مرة مرت التجربة ما توقعت إنها تكون بهذا المدى من التأثير. بالمقابل الناس لما نبلشوا فيها زي ما حكيت إنه الجوانب مختلفة تماما. هم مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة لما يتكلوا في وقت المطر أو وقت الحرارة العالية، شو الأشياء اللي بمركوها؟ يعني هاي ولا حدا فينا فكر فيها. مثلا إشي بسيط، واحد فيهم بده يفوت على محلكة يحلق، شو الصعوبة اللي هو بيواجهها؟ مثل إنه يدخل على المحلكة بشكل عادي صعب، لأنه فيش الرمبة أو فيش
0: نرجع منقول الإتاحة اللي مش موجودة تقريبا في كتير، في معظم حتى يعني المصالح في المجتمع العربي. هاي إذا بديش أحكي كمان على السلطات المحلية والمؤسسات والمكاتب الرسمية.
1: صحيح، مش كل محل هو جاهز إنه يحتويهم أو يستقبلهم. ففكرة استقبالهم، حتى أنا لما بدي أعمل معهم ورشة لأي مكان، أنا بسأل المكان اللي رايحين عليه هل هو مكان اللي بيسمح لذوي الاحتياجات الخاصة يفوتوا فيه ويتحركوا براحة وبأريحية. وإذا ما لقيناش، على الأغلب مثلا منروح على المراكز الجماهيرية أو على مباني اللي هي خاصة للبلديات اللي فيها تأهيل. بس هذا لا يعني إنه كل الأماكن، كل المحلات وكل المباني والكل في عنده جاهزية لاستقبالهم.
0: طيب بسؤال أخير وباقتضاب بدي أسألك كمان سماح عن كل ما يتعلق بموضوع الدمج. يعني هيك حكينا عن قضية الإتاحة، ولكن يبقى هذا محور مهم أيضا. يعني كتار بيحكوا عن الدمج، ولكن على أرض الواقع الفجوات كبيرة بعدها في أماكن العمل والتعليم والبنى التحتية. وين الفجوة أكبر اليوم؟
1: الفجوة أماكن العمل وبتقبلهم. يعني مش بكل المحلات احنا بنلاقي، حتى داخل الورشات مش بكل المحلات بكينا ناس اللي يتقبلوهم او يحتوهم او يسمعوهم. في ناس اللي رفضت ترفض تام انه يستقبلوهم او يقعدوا معهم بعد محادثات اللي بكتب اصرار مني، مثلا باصرار من القائمين على الورشة لما صاروا يقعدوا معهم وجربوا الورشات هم طلعوا بشخصيات اخرى.
0: صحيح. يعني صحيح. يعني بدنا نتأمل دائما أنه مثل هاي المبادرات وهذه القضية تكون هيك في مركز اهتمام المجتمع العربي بكافة أطره ومؤسساته. سماح بدي أشكرك على هاي المشاركة ويعطيك العافية. أيضا هيك تحدثنا عن هذا البرنامج، برنامج خذ مكاني، وبشكل عام أيضا عن أبناء هذه الفئة وهذه الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مركزة المشروع سماح مصاروي. جزيل الشكر لك. إلى موضوع آخر، هيك نعود ونتحدث عن قطاع الطيران وكل هذه الإجراءات. شركة يسرائيل للطيران قدمت أو أطلقت خدمة جديدة لتسجيل الأمتعة بشكل ذاتي، إذ تتيح هذه الخدمة للمسافرين تجاوز مكاتب تسجيل الوصول التقليدية وإنجاز عملية تسليم الحقائب بشكل رقمي وسريع. نتحدث عن هذا الموضوع وينضم إلي المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركية الأستاذ أمير عاصي. صباح الخير أستاذ أمير.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم بكل المستمعين.
0: يعطيك العافية. يعني هيك عم نقول في خطوة جديدة كمان أطلقتها شركة يسرائيل، احكي لنا شوي عنها وقديش فيها كمان هيك تغيير جذري إضافي في تجربة السفر داخل المطارات.
2: طبعا طبعا في الوقت الضايع هذا الشركات دائما بتفكر تنطلق بخدمات جديدة وشغلات جديدة، ونحن أمام مرحلة جديدة عنوانها

0: مطار ذكي، خدمة أسرع، ومسافر خلينا نقول أكثر استقلالية. ما يحدث وما يتم طرحه هو جزء من تحول كبير يشهده مطار بن غوريون باتجاه الرقمنة أو الخدمة الذاتية، مثل يعني وأشبه بالمطارات الكبرى في العالم. الجديد ليس فقط يعني وجود أجهزة في المطار لطباعة ملصقات الحقائب، بل الانتقال إلى تجربة رقمية شبه كاملة تبدأ من البيت. يعني قبل الوصول إلى المطار أنت بتكون مجهز جزء كبير من خدمات المطار في بيتك. اليوم المسافر مع خدمة يسرائيل يستطيع أن يعني أن يقوم بالتشييك عبر التطبيق في الموقع الإلكتروني، يشتري الأمتعة مسبقا، وعند وصوله إلى المطار لا يقف في الطوابير التقليدية الطويلة، بل يتوجه مباشرة إلى أكشاك خدمة ذاتية متواجدة في ترمينال 3 في منطقة جي في مبنى الركاب رقم 3. وهي التجربة هي بتكون طبعا أهدى، أسرع، أكثر راحة. يعني بدل ما أنه المسافر يعني يقضي وقت طويل أمام موظف التسجيل، يعني بإمكانه طبعا إنهاء الجزء الأكبر من العملية من البيت. يعني يعني بوصل المطار بأخذ كم دقيقة، بيمسح جواز السفر، بيطلع التذكرة بحاله، بيطبع البطاقة الحقيبة بحاله، بيسلم الحقيبة في المصار المخصص ودايركت على
1: هيك. عم توصف لنا أستاذ أمير مشهد اللي وكأنه يعني صار يتحول لنموذج اللي يعتمد على المسافر المستقل، يعني معظم الإجراءات بيقدر المسافر يعملها بنفسه. طبعا هذا جيد جدا، ولكن كتار عم بتسألوا، بتعرف احنا متعودين أكثر على الإجراءات اللي فيها الأسئلة من قبل يعني طواقم الأمن في المطار وحتى تفتيش الحقائب، إسه هذا كيف بتغير في هاي السلسلة؟
0: بداية خدمة الأمن، الخدمة الأمنية دائما موجودة في طبعا في بعض الحالات. هناك أجهزة إلكترونية جديدة تقوم بتشييك المسافرين حالة دخولهم من بوابة المطار الرئيسية. يعني بما يخص هذا الموضوع هناك تقنيات جديدة. الفكرة من كل هاي الخدمات هو تشجيع الناس على أولا على التخطيط المسبق من البيت، الاعتماد أكثر على الخدمات الرقمية. هاي الخدمة أصلا موجودة في كل مطارات العالم، موجودة في دبي، في لندن، موجودة في أمستردام، في سنغافورة. اليوم مطار بن غوريون بده يعني يلحق بهاي المعايير العالمية، خاصة وإحنا في ظل ازدياد مستمر في أعداد المسافرين.
1: صحيح
0: في المطارات الحديثة كل دقيقة للمسافر مهمة، والناس اليوم يعني تذليل الطوابير بدفعوا عليه فلوس.
1: أيوة بالضبط.
0: تحتين اللي هو تدفق الركاب أصبح خلينا نقول جزء من الرحلة. أنت اليوم لما تفكر بتسأل، لما تسافر بتسأل أول سؤال، في زحمة فيش زحمة؟
1: أيوة بالذات في هاي الفترات، يعني إحنا مقبلين على عيد ومقبلين على عطلة صيفية، ففي كتير ناس حتى اللي بتتجنب تسافر بهاي الأشهر لأجل هذا يعني طوابير الانتظار.
0: أكثر إشي الإنسان بيسأل حاله شو بده يسألني ضابط الأمن مين سكر الشنطة ومين حط الشنطة؟ هاي أقل. حتى في هناك خدمة اللي راح تنعاد اللي هي خدمة أخذ الشنطات من البيت للمطار مسبقا قبل بيوم على أساس تخفيف برضو كل هذا. بالنهاية المطاف إحنا موجهين على
1: منيحة هاي الخدمة طيب. كمان الإنسان هيك بحس إنه مش بتعرف بوصل خفيف على المطار، لأنه كمان موضوع الحقائب يعني بالذات اللي بيسافر مع أطفال ومرات العائلة بحسوا إنه تقيل هذا الإشي.
0: نعم هناك يعني في طبعا احنا لا شك انه بالنسبة للمجتمع العربي هناك من يخاف من التكنولوجيا او من يجد صعوبة باستخدام التطبيقات، فيعني انا بقول انه بهذا الموضوع ما يقلقوا. في المرحلة الحالية في كتير مكاتب وموظفون راح يكونوا متواجدين في المطار بأول 6 شهور لتقديم المساعدة للناس. شاهدنا هاي بالبنوك إذا منتذكر لما كنا نيجي للبنوك
1: ليسهلوا هذا التحول هيك يكون سلس أكثر،
0: عشان أنه نحول الرقم خلينا نقول لإلغاء. بالنهاية بدنا نلغي العنصر البشري ونخفف الضغوطات ونعطي خيارات إضافية للمسافرين. الناس لما تعتاد على هاي الخدمة مثل ما بتعتاد على خدمة الصعود الإلكترونية على الطيارة، مثل الخدمة البنكية كيف ما ذكرنا، يعني هاي بتكون مرحلة جديدة بتعودوا عليها، بتعودوا عليها الناس، بتتماشى بالنهاية مع ال.
1: وفي إلها جانب مثل ما ذكرت أستاذ أمير أيضا، يعني تقليص التكاليف أو القوى التشغيلية على شركات الطيران. هون بسؤال أخير بدي أسألك، يعني إحنا اليوم عم نحكي عن هاي الشركة اللي أطلقتها الخدمة اللي أطلقتها شركة يسرا إير، هل متوقع إنه شركات أخرى مثل يعني أركيع العال

0: هل ممكن
1: طبعاً
0: اصلا
1: طبعاً
0: شركه
1: كل الشركات الاسرائيليه ستكون بصدد هذه الخدمه. يعني نقطه البدايه هي كانت شراكه اسرائيل ودخولها المحط، ولكن الخدمه ستكون متوفره لكل شركات الطيران، ستكون متاحه لكل شركات الطيران. طبعا هناك منظومه معينه لتكون اكثر جاهزيه، ويعني ما يجري الان هو يعني فترة انتقالية بالنسبة للمطار،
0: وان شاء الله بسهل على الناس كل هذا، يعني هاي الخدمات اللي هدفها مثل ما قلنا هيك يعني تسهل توابير الانتظار وتقلصها، وكمان انه المسافر يكون عنده تجربة اكثر ايجابية. احنا كلنا بنعرف هاي الاجراءات لما بيكون في ضغوطات قد ايه بتنغص علينا قبل السفر. استاذ امير، في توصية اخيرة او نصيحة اخيرة بتحب تقدمها؟
1: رغم التوتر الامني اللي موجود في المنطقة، المطار يعمل حاليا بشكل طبيعي، لا توجد اي تعليمات باغلاق المجال الجوي او تغيير الاجراءات في المطار. في حال حدوث اي تصعيد امني يعني احنا بنخبر، وبيكون هناك تقليص في الرحلات خاصة من قبل الشركات الطيران الاجنبية، العديد من الشركات لم تعد بعد الى خط تل ابيب، ولكن الشركات الاسرائيلية تستمر وتعمل بالانتظام. الجهات المشغلة بالمطار يعني اصبحت اليوم اكثر جاهزية وخبرة في كل موضوع ادارة الازمات مع خطط تشغيل سريعة للطوارئ. وايضا خلينا نقول توصيتي للمسافرين ونحن في اطلال عيد الاضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير ان شاء الله، انه اختيار التذاكر انها تكون مرنه، متابعه تحديثات الرحلات بشكل يومي، شراء التذاكر من اماكن موثوقه، من موقع موثوق، التاكد من وجود تامينات على تذاكر الطيران. يعني انت بدك تشتري تذكرة الطيران، اتأكد انه في كان حال هناك الغاء، انه شركة الطيران توفر لك اللي لازم بهذا الموضوع. هاي يعني نقاط ضروري جدا المسافرين ياخذوها بعين الاعتبار،
0: وان شاء الله هيك بتكون سفرة هادئة وممتعة وآمنة للجميع. استاذ امير، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، المستشار الاستراتيجي لشركة الطيران المدني أركيع الاستاذ امير عاصي، وتحدثنا عن كل هذه الخدمات الجديدة الرقمية لتحسين تجربة المسافرين، وكذلك ايضا تقليص وقت الانتظار وتسهيل اجراءات السفر داخل مطار بن غوريون الدولي. الى فاصل، ومن ثم نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: مش عارفي ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
3: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
2: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
7: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
6: ليه شو عندهن؟
7: عندهن عروض بتتعودش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
6: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
7: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
6: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: أدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: غرفة الأخبار مع فافشيني.
3: 49 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، ونواصل معكم في ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، فازت الرياضية بيان أسامة من كفر قرع بماراثون فلسطين الدولي 10 من فئة الإناث الذي يقام في الضفة الغربية وقطاع غزة. انطلق الماراثون الذي حمل شعار نركض من أجل الحرية فجر الجمعة من أمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بمشاركة عدائين فلسطينيين وأجانب، وذلك بعد توقفه لعامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد بالضفة الغربية. العداء الرياضية بيان أسامة تنضم إلينا. بيان صباح الخير وألف مبروك.
4: صباح الخير. صباح الخير.
3: يعني
4: أنا بس بدي أحدد، أنا فزت في النصف ماراثون، في مسافة نصف ماراثون.
3: كمان بطلع لك مبروك.
4: شكرا. كان هناك مسافة 42 كيلومتر اللي هي ماراثون كامل، نصف ماراثون. في النصف ماراثون كان حضور نسائي جدا عالي، يعني من عرب الداخل وكمان من الضفة وكمان من الأجانب. وكان عندنا 10 كيلومتر وكان عندنا 5 كيلومتر عائلة. اللي هذا عادة بيكون موجود في كل ماراثون دولي عالمي، فما كانش أقل يعني في الضفة الغربية، مع أنه كان هناك أقل إمكانيات.
3: أكيد بيكون في تحديات من نوع آخر. وشي يعطيك العافية، وكمان بطلع لك مجددا ألف مبروك. بيان بس هيك شوي للي عم بسمعنا، يعني عداء رياضية من كفر قرع، احكي لنا شوي كيف بلش هذا الشغف، ميولك لهاي الرياضة، ولأنك اليوم بتشاركي في ماراثون من هذا النوع.
4: الصراحة الفكرة اللي كيف أنا بلشت الرياضة هي فكرة إن أنا كان عندي فرط حركي من جيل صغير، وما كانوش أهلي عارفين يتعاملوا مع الموضوع، لحد ما إنه أنا بلشت أتعلم في كلية فينجت. أنا حاصلة على لقب أول ولقب ثاني في كلية فينجت. فهناك في السنة الثالثة ما قبل، يعني في السنة الثالثة في اللقب الأول ما قبل الأخير، أنا كشفت على عالم الركاض. يعني كل وقت كانوا أهلي فوتوني كرة سلة كرة قدم، ولا مرة كنت في عالم الركاض. ومن هناك فهمت إنه شعبنا وأنا شخصيا متجوعين للحركة ومنحب الحركة. يعني إحنا كشعب، واحدة من سمات وصفاتنا الشعب العربي الفلسطيني منحب الحركة، يعني أكلاتنا صعبة بدها حركة كثير.
3: نمط حياتنا كمان يمكن بده شوية حركة.
4: صحيح، يعني كمان نمط، يعني كمان نمط أعمالنا سابقا كنا أغلبنا فلاحين، فكله يعتمد على الحركة. كان عن جد هذا طبع، يعني طبع موجود فينا. وأنا من هناك بلشت أفهم إنه أنا عن جد بحب الحركة. وأنا الإشي أكثر كان مسكني إنه إحنا محرومين من هاي الحركة. وصلنا لمرحلة إنه طابع البلاد العربية تاعتنا كثير تغير، بطل في عنا مثلا حارات، صرنا بنشبه شوي هيك الأماكن اليهودية متطابعة، فيش عنا حركة كثير ومضبطين كل وقت هيك مضغوطين بدنا نطلع نتحرك، ما كانش عنا هاي الأطر. فأنا بلشت من هناك صراحة، انضمت لفريق فريق يهودي، ومن هناك بلشت أشارك في منافسات اللي هي محلية هون في الدولة.
3: بس بيان ما بين يعني طفل صغير اللي يمكن عم بتشاق أو عم تنكشف على رياضة الركض لبين إنك صرتي عداءة، أكيد في مسار مش سهل مرقتيه. كم من سنة ركض عم نحكي، تدريبات شاركتي، كيف عم بفهم معاكي يعني فرقة عدائين أو أشخاص اللي بيمارسوا رياضة الركض من المجتمع اليهودي، لأجل إيش؟ إنه في مساحات أكثر في البلدات اليهودية؟
4: للأسف إذا بنحكي اليوم هسا يعني خبر جدا حلو إنه العرب كمان تقدموا. عندنا فريق، عندنا يعني هسا جروب عرب اسمينه 48 رانر، اللي عمليا هسا صار عندنا العرب بنسبة العرب اللي قاعدين بيركضوا ارتفعت لفوق 20% 30% في السنتين الأخرانيات. بس إذا أنا بلشت قبل 9 سنين عن جد ما كانش تقريبا، ولا أول شيء ما كانش كتير عربيات، وما كانش عرب أساسا شباب، لأنه شبابنا عادة بيروحوا الكاد، الشباب هنا بيروحوا على الفوتبول أكثر على كرة القدم. فكان هاي واحدة من الصعوبات تاعتي إنه أنا بدي أنضم لفريق يهودي في جيل عن جد صغير، كان عمري 21 سنة، جيل أنا صغير صغيرة، بس كمان انكشفت على هاي الرياضة متأخر. اشتغلت 9 سنين عشان أكون يكون في هذا المستوى. أنا اليوم بتمرن الصراحة خلال الأسبوع بتمرن 9 تمرينات، 5 تمرينات القاعدة.
3: اسم الله عليك، أنا بس حكيتيها نتعبت. بيان قبل الختام هيك بنصف دقيقة بدي أسمع منك عن يعني

0: الماراثون، ماراثون فلسطين الدولة العاشر، بالنسبة إليك كالمشاركة بهذا الماراثون اللي عم بيحمر شعار نركض من أجل الحرية وانطلق من أمام كنيسة المهد في بيت لحم، شو كان شعورك وكيف كمان بتقيمي لنا المشاركة فيه؟
1: الماراثون الفكرة تاعته عن جد أنا هاي اللي حكيت إنه أنا بحس ترتبط فيه، يعني ترتبط الفكرة تاعتي إن أنا بحب الحركة. كان إشي جدا صعب لحد اليوم، إحنا بنلاقي ساعات في الضفة الغربية إنه ما لقيناش 42 كيلومتر متواصلات بسبب الحواجز اللي كانت موجودة. فالماراثون هو من يعني من ناحية تنظيم من أحلى التنظيمات، بس من إذا بفكر فيه ك ك ك كفكرة كفكرة ركض في الحرية هي فكرة موجعة. مو زعلان احنا مش فيش عندنا 42 كيلومتر متواصل، يعني انا بحكي هسه هون عند الاولاد يعني بالدوله هون المحليه بسهوله بيعمل تقريبا في كل بلديه يهوديه في عندنا سباق او منافسه، بالضبط فيش عندنا سباق واحد. واحد من الصعوبات انه فيش 42 كيلومتر متواصل بسبب الحجوزات، ركضت حد جدار الفصل العنصري، ممكن هاي اسرع ركضه كانت في حياتي، يمكن يعني ما حدا بيتمنى يركض حد جدار بيفصل بينك وبين اخوانك. بس الشيء اللي كان حلو اليوم انه تذكروا انه احنا جزء 48 جزء من القضيه وجزء من الشعب الاخر، وكل يعني الوقت عن جد عملوا تحزبات فصلونا. فاحنا بهذا السباق لسبب انه كان في صعوبات يصلوا الاجانب، فكان عدد الاجانب الصراحه اقل، اللي وصلوا اللي قدروا يصلوا عن طريق الاردن واللي قدروا يصلوا عن طريق مطار بن غوريون، بس كان كميتهم قليله. اما اللي مين اللي عمل الاثاره الكبيره والتشجيع ودعم السباق هم عرب 48، عن جد حسينا انه احنا جزء. كان أشخاص لازم عن جد أعطيهم سلام، سامر زريكي، سرحان، أصدقائي اللي ركضوا معي، هذول المدربين عن جد معروفين. السنة الجاي إحنا رح نحاول نكون متطوعين في هذا السباق، فإحنا مش بس اشتركنا فيه كمان حابين نكون جزء منه.
0: أجمل هاي المشاركة، وبتعرفي بيان أول شيء يعني حكيتي أمور كتير مؤثرة وبنفس الوقت تشعرنا بالفخر. وأنا فكر إنه كمان في مستوى كل موضوع الصعوبة بمشاركة بهذا الماراثون، وإنه حكيتي موضوع الحواجز وكذلك أيضا جدار الفصل العنصري، بس شاركته بماراثون اللي حمل شعار نركض من أجل الحياة ونركض من أجل الحرية، وهذا بحد ذاته رسالة جدا هامة. بيان أسامة مبروك مجددا وشكرا جزيلا إليك على هذه المشاركة العداء الرياضية. وإلى زاوية الرياضة، لضيق الوقت مباشرة نتحول لزميل إبراهيم أبو عطا. صباح الخير إبراهيم، آخر عناوين الرياضة تفضل.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. بالتأكيد يعني العنوان المركزي هو حظ برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة 23 وللمرة الثالثة في الأربع سنوات الأخيرة، مما يؤكد هيمنته على الساحة الكروية الإسبانية. وبالتأكيد ليس فقط هذا ما يعني لفت انتباه الجماهير في الكامب نو بعد المباراة، يعني للترفيه يعني أحد المشجعين يعرض الزواج داخل ملعب برشلونة على هامش الكلاسيكو، وأيضا لامين يامال يخطف الأضواء في الكلاسيكو حينما التقى بالممثلة الأمريكية. وبالتأكيد بالأمس أرسنال يفوز 1-0 على ويست هام ويقترب إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي.
0: طيب يعني احنا لضيق الوقت هيك اخذنا منك العناوين، ولكن يعني ابراهيم طبعا الجريمه هيك اخذت حيز ايضا من برنامجنا. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه الاحاطه واخر عناوين الرياضه، واكيد رح نتوسع اكثر في برامجنا المقبله. الزميل ابراهيم ابو عطا شكرا جزيلا، الشكر موصول ايضا لكم على حسن المرافقه. بهذا نكون قد وصلنا لختام غرفه الاخبار لهذا اليوم، وشكرا ايضا للزملاء في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي، ومحمد زيدان. في الهندسه الاذاعيه الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلقاكم الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة وموجز لآخر الأخبار. إلى اللقاء.
3: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت حالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.
4: شو بتفضلوا؟ قارت حتى 40,000.

0: شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: يا بلاغ زيلك من نور الشمس سوارة وحطها بإيديك.
2: لا تغزل لي ولا أغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
3: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
4: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
5: حبيبتي بيجي المولود ونيكست معه.
4: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
6: مبروك بيتك الجديد.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة رجلا للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل امرأة في مدينة الرمل صباح اليوم، وتبين أنه زوج الضحية. وخلال عمليات التمشيط عثرت الشرطة على المسدس الذي يشتبه في استخدامه في تنفيذ عملية إطلاق النار، وحيل التحقيق إلى الوحدة المركزية التابعة للواء المركز. هذا كانت الفرق الطبية قد أفادت بإصابة 3 نساء بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شميرة سافروفي لتلقي العلاج. في حديثه لراديو الناس قال الناشط السياسي والاجتماعي من الرمل نايف أبو صويس إن استهداف النساء يظهر المنحدر الذي وصل إليه المجتمع العربي جراء الجريمة والعنف.
1: نعلم أنه هناك في 4 صفات من نساء من خلال سيارة أخوة اعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة. الناس صراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء يدل على أكبر من ذلك. 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة. هذا الحال يعني العنف أو الإجرام، وإنه سلسلتين 4 نساء يعني.
0: أعلنت الشرطة أن قوات من حرس الحدود أطلقت النار على شخص قالت إنه نفذ عملية إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية خلال نشاط في منطقة قلنديا شمالي القدس. وأضاف البيان أن أفراد القوى ردوا بإطلاق النار باتجاه المنفذ، ما أدى إلى قتله في المكان. في غضون ذلك فرضت القوات إجراءات أمنية في المحيط، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات العملية وخلفيتها. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في رمات جان، وأعلنت الفرق الطبية وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنقاذه. في حادثة أخرى أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 42 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإصابة بجسم ثقيل خلال أعمال ترميم بمدينة أشدود، حيث نقلته الفرق الطبية على وجه السرعة إلى مستشفى شيبة لشمير لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديا في الاحتياط إثر هجوم لحزب الله على موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في الجليل الأعلى، فيما تحدثت التقديرات عن إطلاق 4 مسيرات باتجاه الموقع. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية في لبنان أنه بدأ بشن موجة غارات جنوب لبنان ستمتد لساعات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رد إيران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب غير مقبول على الإطلاق، مؤكدا في منشور على إكس أنه اطلع على الرد ورفضه بشكل قاطع. في المقابل أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن رد طهران على المقترح الأمريكي تضمن المطالبة برفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة ودفع تعويضات عن الحرب، إضافة إلى التأكيد على السيادة الإيرانية

0: على مضيق هرمز. رياضيا، توج نادي برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه بعدما حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز بهدفين دون رد على ملعب كامب نو وسط أجواء جماهيرية استثنائية. ودخل برشلونة المباراة وهو بحاجة إلى التعادل فقط لضمان اللقب، إلى أنه اختار حسم التتويج بانتصار مباشر أمام جماهيره في ليلة وصفتها الصحافة الإسبانية بالتاريخية، احتفل خلالها الفريق باللقب أمام غريمه التقليدي. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أزياء عود 8-8. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عود 8-8 رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: لسه باعد، لسه باعد، لسه باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
4: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
5: طيبة في كل بيت.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل، أكثر الخدمات تطورا للحمل.

جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.

تريند إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: الأندلس أم الفحم حي الشاغور.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة في كل بيت.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبه المركزي في قضية محاولة قتل رئيس بلدية عرابي الدكتور أحمد نصار، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام رسمية بحقه خلال الأيام المقبلة. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مشتبهين اثنين بشبهة التورط في إطلاق النار على رئيس البلدية وعضو اللجنة الشعبية أنور ياسين. اعتقلت الشرطة رجلاً للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل رنين العبيد في مدينة الرملي، وتبين أنه زوج الضحية. وخلال عمليات تمشيط عثرت الشرطة على المسدس الذي يشتبه في استخدامه في تنفيذ عملية إطلاق النار، وأحيل التحقيق إلى الوحدة المركزية التابعة للواء المركز. كانت الفرق الطبية قد أفادت بإصابة 3 نساء بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شميرة سافروفي لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة صباح اليوم أن قوات من حرس الحدود أطلقت النار على شخص قالت أنه نفذ عملية إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية خلال نشاط أمني في منطقة قلنديا شمالية القدس. وأضاف البيان أن أفراد القوة ردوا بإطلاق النار باتجاه المنفذ، ما أدى إلى قتله في المكان. في غضون ذلك فرضت القوات إجراءات أمنية في محيط المكان، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات العملية وخلفيتها. لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل في موقع بناء في رمات جان، وأعلنت الفرق الطبية وفاته في المكان. في حادثة أخرى أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 42 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإصابة بجسم ثقيل خلال أعمال ترميم بمدينة أشدود، حيث نقلته الفرق الطبية على وجه السرعة إلى مستشفى شيبة لاشومير لتلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في الاحتياط إثر هجوم لحزب الله على موقع عسكري قرب كيبوتس منارة في الجليل الأعلى، فيما تحدثت التقديرات عن إطلاق 4 مسيرات باتجاه الموقع. إلى ذلك أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن الجيش أبلغ سكان البلدات الحدودية أنه بدأ بشن موجة غارات في جنوب لبنان ستمتد لساعات. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. في وقت سابق قال نتنياهو خلال مقابلة على شبكة CBS إن الحرب في إيران لم تنتهي بعد، مشيرا إلى استمرار امتلاك طهران لليورانيوم المخصب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن الولايات المتحدة تمثل تهديدا للمنطقة وللعالم، وأضاف أن إيران قدمت مطالب معقولة ومنطقية مشيرا إلى أنها تراعي مصالح المنطقة بأكملها، واتهم بقاء واشنطن بأن سياستها تشكل سببا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة. هذا وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران قدمت مقترحات مسؤولة إلى واشنطن تهدف إلى معالجة الأزمة، إلى أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بمطالب غير معقولة ومواقف أحادية وفق البيان. تستضيف كل من المملكة المتحدة وفرنسا يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة لبحث خطط عسكرية تهدف إلى تأمين حركة الشحن البحري في مضيق هرمز في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. ويعقد الاجتماع للمرة الأولى على مستوى وزراء الدفاع بهدف تنسيق الجهود الدولية لضمان استقرار الملاحة البحرية في المضيق الحيوي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع تدريجي وطفيف على درجة

0: درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة.
3: الاستشعار عن بعد.
2: الاستشعار عن بعد، ويقابله بالإنجليزية ريموت سنسينج، هو مفهوم أساسي في القاعدة المعلوماتية، ويعني جمع وتوفير المعلومات عن بعد، أي عن مسافة معينة. يعرف علم الاستشعار عن بعد على أنه علم يستخلص المعلومات والبيانات عن سطح الأرض والمسطحات المائية باستخدام صورة ملتقطة من أعلى، أو تسجيل الأشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من سطح الأرض، أو يكون مبنياً على الذبذبات الأرضية.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. بداية أعتذر عن رداءة الصوت، صوتي بدي أحاول قد ما بقدر ما أحكيش، بس هيك عنا التزام مع المستمعين، فلذلك يعني تعرفوا أكيد كثيرين شاعرين بهاي البحة بسبب الطقس، ولكن نحاول نتجاوزها قدر المستطاع من خلال موضوعاتنا اليوم. اليوم في توقيت العالم سنعرج على الكثير من الملفات، سنبدأها من الفضاء، يعني كل هذه الأجسام الغريبة التي تم رصدها من قبل البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية التي حررت وثائق جديدة حول هذا الموضوع. ما الذي يحدث في العالم؟ هل هنالك حياة خارج كوكب الأرض؟ ما الذي يحدث؟ سنبحث هذا الموضوع أيضا. وأيضا صعود اليمين المتشدد في بريطانيا، هل نحن أمام أيضا حزب شعبوي سيسيطر على بريطانيا بعد حزب العمال الذي فشل في تحقيق أمنياته في الانتخابات المحلية؟ وديفيد أتنبرو أحد أهم صانعي الوثائقيات حول الحيوانات، احنا كثير بنشوف انه في ناس كثير بتحب كل قضية الحيوانات والأفلام الوثائقية، ولكن في رجل واحد هو من أعظم من صنعوا هذه الوثائقيات. اليوم عمره 100 سنة، أو هذا الأسبوع صار عمره 100 سنة، إلى درجة انه الملك تشارلز الثالث بعث له برسالة، ولي العهد كان في الاحتفال، وأيضا كبار الصحفيين في العالم يرون به بأنه من أهم من صنع الوثائقيات عن الطبيعة وعن الحيوانات بجمالية الطبيعة، وهو أيضا من حذر من كل إشكاليات التغير المناخي. بعدين سنأتي إلى السياسة التي نعرفها، الرئيس ترامب تقلباته، وأيضا سيلتقي مع الرئيس الصيني. ماذا تعني هذا اللقاء في رسالة؟ أيضا إحنا بنحكي عن لقاء بين قطبين. إذن لنبدأ بالتقرير الأول الذي يأتينا يعني عمليا بكل هذا الموضوع. كل البنتاغون الأمريكي كان قد رصد العديد من تحركات أجسام

0: غريبة في العالم، مش حتما فضائية ولكنها ظواهر غير مفسرة. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ لأنه بالأساس نحن تم تحرير عدد من الوثائق من البنتاغون تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إليكم التفاصيل في تقرير زميلتنا شيرين يونس.
1: عاد الجدل حول الأجسام الطائرة المجهولة ليتصدر المشهد في الولايات المتحدة بعد تقارير صادرة عن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تحدثت عن رصد مئات الظواهر الجوية غير المعروفة، بعضها لم يتمكن الخبراء حتى الآن من تفسيره بشكل علمي واضح. التقارير الأمريكية أشارت إلى أن بعض هذه الأجسام أظهر سلوكاً غير معتاد، مثل التحليق بسرعات هائلة أو تغيير الاتجاه بشكل مفاجئ، ما دفع البنتاغون إلى إنشاء وحدات خاصة لدراسة ما يعرف باسم الظواهر الجوية غير المحددة. في السنوات الأخيرة عقد الكونغرس جلسات استماع علنية استمع خلالها إلى شهادات لضباط ومسؤولين سابقين أكدوا وجود مشاهدات لا تزال غامضة، على الرغم من عدم وجود أي دليل رسمي يثبت ارتباطها بكائنات فضائية. وبموازاة هذا الجدل انتشرت روايات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن اختفاء أو وفاة عدد من العلماء والباحثين العاملين في مجالات الفيزياء والطاقة والفضاء في الولايات المتحدة، لكن تقارير علمية وإعلامية أوضحت أن هذه المزاعم لا تزال ضمن إطار النظريات غير المثبتة، وأن السلطات الأمريكية لم تعلن وجود أي رابط رسمي بين تلك الحوادث وملف الأجسام الغريبة. كما شدد التقرير على أن العديد من العلماء يعتبرون أن جزءاً كبيراً من هذه الظواهر قد يكون مرتبطاً بتجارب عسكرية سرية أو أخطاء في الرصد أو ظواهر طبيعية نادرة، في حين يبقى جزء من الحالات دون تفسير واضح حتى الآن.
0: إذن يعني بالفعل هذا الأمر محير جدا. ينضم إلينا الآن بروفيسور سليم زروبي، عالم في فيزياء الكون، وأيضا هو متواجد خارج البلاد الآن في مؤتمر، وسمح لنا هيك يعني من حظنا أن يتحدث إلينا حول هذا الموضوع. بروفيسور يعطيك العافية.
2: أهلين.
0: أول إشي شكرا كثير على موافقتك، يعني أنه
2: عفوا.
0: بداية سمعت التقرير أو جزء منه يجري الحديث عن تحرير وثائق اللي صلى سنوات حول رصد أجسام غير مفسرة، لم يقولوا بأنها كائنات فضائية أو جاءت من الفضاء ولكن غير مفسرة. أنت كعالم كيف تنظر إلى مثل هذا النشر وإلى مثل هذه الأجسام؟ أكيد شفتها أنت لأنه هذا مجالك.
2: يعني قريب من مجالي، شفت بعض الأمور اللي نشروها. أغلب هذه الأمور يعني كانت كلاسيفايد، يعني سرية، ما يعني مش موجودة، في مش متاحة للجمهور الواسع. وحتى الآن يعني التقرير اللي وضعه البنتاغون اللي ذكرته في تقريركم يعني بيحكي عن استنتاجات معينة، ولكن ما بعطي كل المعطيات اللي عليها تأسس. الآن بين هذا الحديث وبين انه نحكي انه يعني بين انه في ظواهر غير واضحه لبين انه نقول انه هاي كائنات فضائيه، المسافه كبيره جدا. اغلب الظواهر حسب التقرير، على الاقل اغلب الظواهر اللي درسها هذا التقرير هي ظواهر يعني يمكن تفسيرها، جزء منها شغلات اللي هي شغلات يعني انا بعرف تجارب عسكريه، جزء منها تجارب قضايا، انا بعرف شغلات اللي يعني ما لها اهميه كبيرة، الطيور إلى آخره. يعني مرات هاي الأمور بتتداخل في بعض. في جزء صغير اللي هو جزء ليس صغير جدا ولكن صغير نسبيا، الأغلب نتيجة فعاليات دول أخرى غير الأمريكيين غير الأمريكان، يعني مثل الصين، مثل وبالذات الصين جدا فعالة في قضايا الفضاء في هذه الفترة، والأمريكان ما بيعرفوا عن هاي الأمور، فعلى غفلة بيشوفوا في أجهزة مراقبات إن شغلات معينة وإلى آخره. وفي جزء صغير جدا اللي صعب تفسيره حتى الآن، ما نعرف تفسيره
0: الآن. بروفيسور يعني تفضل كمل.
2: تفضل. لا كمل.
0: يعني انا يعني عم بيصلني كمان على التلفون هيك رسائل بهذا الصدد، وانت كمان يعني اكيد تتعرض لمثل هذه الاسئله. السؤال الاكبر اللي ما حدا بيعرف اجابته ربما، او لانه ما حدا شافه، هل توجد حياه خارج الارض؟ يعني لانه هذا يرتبط بمعتقدات انه في هنالك حياه خارج كوكب الارض، وربما هؤلاء

0: جاءوا من هناك وربما أرسلوا تقنيات إلى الأرض، يعني الكثير من المؤامرات والكثير من التفسيرات اللي مش كلها مؤامرات.
1: أنت صحيح
0: كعالم كيف تقرأ مثل هذا السؤال يعني؟
1: صحيح صحيح، كتبت مؤخرا كتاب عن موضوع قضية الحياة في الكون وإمكانياتها. علميا الجواب هو كالتالي: حتى الآن لا نعرف بشكل قاطع عن وجود أي حياة أخرى خارج الكرة الأرضية بشكل قاطع. ولكن المؤشرات تشير أنه هنالك كواكب سيارة كثيرة جدا، نتحدث عن مليارات الكواكب السيارة التي ممكن اللي عليها شروط تشبه الأرض. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى، اليوم نعرف أنه مركبات الحياة الأساسية، العناصر، المركبات، الجزيئات الكيميائية المعقدة اللي بتركب الحياة، هي متواجدة بالفضاء بشكل منتشر ومنتشرة جدا في الفضاء. يعني هذول الشغلتين بالإضافة لعدة أمور أخرى اللي يعني يضيق الوقت انه نذكرها في لقاء سريع من هالنوع، بتشير انه على الاغلب هنالك حياه في الكون في اماكن اخرى على الاغلب. لكن من حياه ان نقفز الى حياه ذكيه وعابره للفضاء، هنالك قفزه طويله جدا. لناخذ الارض مثلا. الارض بدات عليها الحياه قبل حوالي 4 مليارات عام، مليارات عام مش ملايين، مليارات السنين نتكلم. وبالبداية أشكال الحياة كانت بدائية جدا، بكتيريا. أغلب تاريخ الحياة على الأرض هي أشكال بدائية جدا، هي أشكال الحياة بدائية جدا. الحياة الذكية والوعي والمطور إلى التكنولوجيات اللي هي البني آدم ظهرت فقط قبل 300,000 سنة. فمن 4 مليارات سنة وجود حياة فقط في الفترة الأخيرة،
0: 300,000 سنة لأني آخر مؤخرا من سمين يعني.
1: مؤخرا وحتى مش هيك وبس، من 300,000 سنة إحنا يعني بدأنا نعمل حضارات فقط قبل 10,000 سنة، 6-7-8,000 سنة، وتكنولوجيا وعلم بدأنا نفهمه قبل 100 سنة. يعني بين حياة، وجود حياة، لبين وجود حياة متطورة اللي تعبر يعني ترحل عبر الفضاء، وهنالك قفزات كبيرة. لأن هذا لا يعني أنه لا يوجد كائنات متطورة في الكون اللي تستطيع أن تجوب رحاب الفضاء وإلى آخره، ولكن الاحتمالات لهذا هي صعبة جدا. وإذا وصلوا لهذه التكنولوجيا أنه يوصلوا لعنا، لأنه الكون هالقد كبير والفضاء هالقد كبير والمسافات هالقد كبيرة، معناته هذه الكائنات متطورة أكثر منا بكثير. فإذا ما بدهن شيء أنا نشوفهن لما بيجوا لعنا مش راح نشوفهن. يعني تكنولوجيا راح يكونوا متطورين أكثر منا بكثير. إحنا بنحسب حالنا متطورين كثير. إحنا الآن بدأنا قبل 100 عام فقط كل هذه القفزات الهائلة اللي عملناها. فهل هنالك كائنات فضائية متطورة؟ على الأغلب نعم، يعني إذا بدي يعني، ولكنها نادرة جدا. وإذا وصلتنا راح تكون متطورة أكثر منا بكثير. اللي صعب يعني إذا بدها شيء أنا نشوفنا صعب نشوفها، ولكن هذا لا يعني أنه ممكن زارونا، وممكن أنه واحدة من هاي الإشارات اللي بشوفوها في البنتاغون وإلى آخره جاي منهن، ولكن الاحتمال ضئيل جدا لهذا. يعني أنا أشك في هذا، ولكن لا نحن لا نعرف يعني.
0: صحيح. ممكن أنه بدي أربط هذا طبعا هذا هنالك، لأنه أنت تقول بأنه علميا هذا ليس قاطعا. في هنالك تفسيرات، 10 علماء في مجال الذرة والطاقة وما إلى ذلك في الولايات المتحدة، منهم من يقتل بطريقة غريبة، منهم من يختفي بطريقة غريبة، وبربط كل إشي مع بعض، خاصة إنه الولايات المتحدة هي بلد نسج الحكايات، أو خلينا نقول نظرا يعني مع التطور
1: والمؤامرات
0: وما إلى ذلك. يعني أنت لما تقرأ هيك إشي كعالم كيف تنظر إلى مثل هذا الموضوع، خاصة أنه اختفوا 10 علماء تقريبا؟
1: صحيح، يعني لي فترة بتابع هذا الحديث، هني صاروا 11 الرقم اللي تقريبا بنحكى يعني.
0: زادوا واحد
1: بيحكوا عن 11 شخص، ومش كلهم مرتبطين في قضايا البحث عن يعني مع ناسا. في أشخاص اللي مرتبطين في قضايا أخرى لها تكنولوجيات. هل هذا له علاقة في قضية أنه يعني اكتشفوا مخلفات كائنات حية زرتنا وإلى آخره وبدني يضبطوا عليها؟ أنا لا أعتقد. واحد من هذه الأشخاص، في 2 اختفوا منهم والباقي قتلوا أو ماتوا بشكل غريب، ولكن في اثنين اختفوا، واحدة منهم تشتغل في ناسا في قضايا تكنولوجيات متطورة، والآخر هو بالجيش، يعني بالجيش الأمريكي اللي له علاقة في التكنولوجيات المتطورة. فالتفسير الأقرب يعني المنطقة أكثر إنه لها علاقة في قضايا تطوير تكنولوجيات متطورة وشركات بتنافس بعض وإلى آخره.

0: اكثر من اللازم ضوضاء يعني مع ضوضاء والى اخره، وانا يطلع الامور بشكل بارد يعني بشكل. في تقارير كثيره من هذا النوع لناس جديين اللي بيطلعوا بيقولوا هل بالفعل في علاقه بين ال11 شخص؟
1: يعني
0: بتضح انه على الاغلب ما في، يعني على الاغلب هذه مجرد هذا، ممكن في علاقه احتمال ضئيل جدا.
1: هاي الاسئله كثير، الكثير الكثير من الاسئله.
0: طبعا هذه اسئله فخلابي خلابي طبعاً. هذه الاسئله
1: ويمكن هي جماليه الحياه فيها كمان. الواحد تعرف انا ضد الفار بالالعاب الفوتبول، بقول خلوا مساحه هيك للشك دائما، بضل الواحد احلى، بضل اكثر انترستينج، اكثر هيك مهم.
0: صحيح.
1: اشكرك جزيل الشكر.
0: عفوا عفوا عزيز
1: بروفيسور سليم زروبي، اذا يعني عالم في فيزياء الكون، شكرا لك. سيكون لنا طبعا ان شاء الله هيك بتتوفى اوقاتنا وبكون لنا حوار طويل عن هاي المواضيع كلها.
0: اكيد بكل سرور. شكرا. اهلا عزيزي، يلا الى اللقاء، باي باي.
1: طيب يعني سمعتوا الحديث عن يعني الاحتمالات جدا ضئيل ليكون في هنالك حياة وأن تصل وما إلى ذلك، ولكن حتى الآن العلم لم ينفي هذا الأمر بشكل قاطع، نظرا لأنه في أمور حتى عن الكون اللي منعيشه تم اكتشافها مؤخرا. ومفاجئ ما اللي قالوا أنه الحياة الحديثة في العالم هي مؤخرا من قبل 300 ألف سنة، يعني تاريخ الأرض وتاريخ الكون وما إلى ذلك. سننتظر ونرى يعني بالفعل يعني ما يحدث في الولايات المتحدة الآن الحديث عن هذا الموضوع. ليش عم نحكي عنه؟ لأنه البنتاغون حرر هذه الوثائق، وثائق الرصد اللي هي لوزارة الدفاع. نعرف أنه إحنا عنده رادارات وعنده تقنيات متطورة منشورة في كل العالم، ومن خلال هذه التقنيات تم رصد بعض الأجسام غير المفسرة. لم يتم القطع أو الحديث بأنها فضائية، ولكن قيل بأن فيها ظواهر علمية غير واضحة ولم تحسم حتى اللحظة. نخرج إلى فاصل ونواصل.

0: سباعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: مبروك بيتك الجديد.

0: البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. أنتم تستمعون إلى برنامج

0: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. قبل فترة وجيزي كان هنالك انتخابات للسلطات المحلية والبلديات في بريطانيا. هذه الانتخابات أظهرت تراجعا كبيرا للحزب الحاكم، ولكن ليس هذا الموضوع. يعني عادة عندما يكون حزب حاكم يتراجع لصالح الحزب المنافس، يعني في عندك حزب العمال ومن بعد حزب الجمهوريين، وربما عادة تنقلت الأمور بين هذين الحزبين، وفي كان عندك يعني أحزاب أخرى التي دائما كانت تحظى بأقل عدد مقاعد وما إلى ذلك. ولكن الذي حدث هذه المرة في بريطانيا هو مغاير. صعود الحزب الذي يسمي نفسه إصلاح ريفورم، الذي يقوده اليمين المتشدد نايجل فراج، الذي استطاع أن يكتسح الانتخابات وأن ينتزع الأغلبية من حزب العمال على حساب حزب العمال وعلى حساب حزب المحافظين، ليكون القوة الأولى داخليا. وطبعا في هنالك حزب الخضر اللي هو عمليا حاز على عدد أكبر وقوته تضاعفت كثيرا، ولكن يعني هو ينتمي إلى اليسار ولكن ليس بالقوة التي يتمتع بها حزب نايجل فرج. ينضم إلينا الآن الصحفي عصام عكرماوي، الباحث أيضا في شؤون أوروبا وما إلى ذلك والمقيم في لندن. يعطيك العافية أستاذ عصام.
1: أهلا فراس.
0: يعني خلينا نلخص الانتخابات التي كانت في بريطانيا، ولماذا هي هامة بنتائجها؟
1: يعني عادة أي انتخابات تحصل في أي بلد بالعالم تكون نوع من الاستفتاء على الحكومة الموجودة في السلطة. ومن المعروف أن حكومة كير ستارمر لا تحظى بشعبية، عملت الكثير أو ارتكبت الكثير من الأخطاء في الفترة الماضية، بحيث أن الكثير من الناس لا يثقون بها، لأنه حسب ما يقول معارضو هذه الحكومة ومنهم سياسيون في حزب العمال نفسه، أنها لم تلتزم بالمانيفستو أو الخطاب الانتخابي أو الذي تعهدت به قبل الانتخابات. أهم قضية أدت إلى هزيمة حزب العمال في هذه الانتخابات هي مسألة ارتفاع تكاليف المعيشة في رأس. حكومة عمالية جاءت ببرنامج أنها ستحسن يعني الظروف لخاصة للطبقات الفقيرة، لكن الذي حصل هو أن ارتفاع الأسعار تواصل مع هذه الحكومة التي لها في السلطة حوالي عامين. الكثير من الأخطاء التي ارتكبت، اقتطاعات مثلا من المتقاعدين، اقتطاعات في نظام التأمين الصحي، كل هذه الأمور ألقت بظلالها على هذه الانتخابات. إذن يمكن القول أن هذا كان صوت احتجاجي ضد هذه الحكومة، ولكنه بطريقة أكبر كثيرا مما كان متوقعا،
0: أكثر مما كان متوقعا. لماذا؟ يعني إحنا بنحكي عن نايجل فراج الذي وهو يميني متشدد، إحنا يعني نراه من جماعة ترامب خلينا نقول في العالم، ومارين لوبين، هل هو بالفعل كذلك أم أنه في هنالك ضوابط أخرى في بريطانيا تمنع من أن يصل إلى هذا المستوى من اليمينية أو من التشدد؟
1: يعني شوف، نايجل فراج معروف أنه رجل يتقن الكلام، يعني عندما تستمع إليه نبرة صوته وطريقة أدائه توحي بأنه رجل دولة ورجل متمكن ويعرف المواضيع. لكن إذا يعني فكرت مليا فيما يقول، هو لا يقول أي شيء، هو يتحدث بعبارات فارغة لا معنى لها، لكنها تطرب آذان من يستمع له، خاصة الناس الذين يعني يتعلقون بأوهام. يعني كما كتب البعض، يعني لفت نظري بعض التغريدات التي قالت أنه من الغريب أن يصوت فقراء إلى رجل يتمتع ب يعني مليونير مدعوم من مليارديرات ومصالح اقتصادية كبيرة، لكن مع ذلك يعتقد البسطاء والفقراء أنه يفكر في مصلحتهم. وهذا فعلا هذا هو التناقض، يعني أنه الناس هذه تصوت لأي شخص يتحدث عن أمور تدغدغ مشاعرهم. مثلا معروف مسألة الهجرة والمهاجرين في دول أوروبا الغربية بشكل عام، هذه مسألة حساسة جدا، وهناك سياسيون خاصة في اليمين واليمين المتطرف يستغلون هذه المسألة لاستعداء المجتمع على المهاجرين بالقول إن المهاجرين يحصلون على الإعانات والأموال والسيارات والشقق، بينما أهل البلد محرومون من كل هذه الأمور
0: طبعا،
1: وأن ذلك يعود إلى الفساد. هناك بعض الناس يصدقون مثل هذه الأمور. لذلك عندما يأتي شخص شعبوي مثل نايجل فراج ويقول أنه سيوقف الهجرة وأنه سيعمل كذا وكذا، فإن هذا يستجيب ربما لأسوأ

0: ما فيهم، وهي الأنانية المفرطة أو الخوف من المجهول إذا أردنا أن نكون منصفين معهم.
1: والآن يعني أنت عم تحكي على وضع اللي هو يذكر كثيرا بما كان في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. جاء اليمين وقال إذا إحنا طلعنا بدل ما ندفع على الخد للاتحاد الأوروبي راح نحط استثمار في الصحة، وبدل ما ندفع للمهاجرين ندفع لأولاد البلد. ليتبين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 9000 سيارة تراك ما حداش عارف يسوقهن لأنه كل البولندية طلعوا، وبالتالي يعني أنت ما عندك ولا أي ضمانة حتى أيادي عاملة وحتى بضائع، وجهاز الصحي ازداد سوء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
0: صحيح، يعني أيضا نعود إلى ناجي الفراج، هو كان من أبرز الأشخاص الذين استخدموا هذا الخطاب الشعبوي للتحريض ضد الاتحاد الأوروبي وتشجيع الناس على التصويت لبريكزيت، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، واستمر في هذا المنوال. يعني الأمر الغريب أنه بعد الانتخابات وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هناك الآن أغلبية تحبذ الرجوع أو إعادة الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، لكن يعني فات الأوان، ربما يحصل في المستقبل. لكن الآن بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وكما قلت ظهرت كل هذه المشاكل بسبب نقص الأيدي العاملة، النقص في الخبرات، وهو أمر إلى حد ما ساهم في ارتفاع الأسعار إلى حد كبير. يعني نقص الأيدي العاملة أدى إلى ارتفاع ارتفاع الأسعار والتكاليف المعيشة بشكل عام. إذن هناك يعني كما قلنا الأحزاب الشعبوية تختار مثل هذه الشعارات لتحشد التأييد لها. أعتقد أن ناجي الفراج نفسه فوجئ بهذا العدد الكبير من المصوتين الذين صوتوا لحزبه، والدليل على ذلك أنه في اليوم الثاني للتصويت طرد 3 أشخاص أو تبين أن 3 أعضاء من أعضاء حزبه غير مؤهلين لمناصبهم، أحدهم استقال أعتقد، والآخر كان يعني عليه سجل جنائي، وشخص ثالث هارب خارج،
1: كان يعب خوائم يعني تعباي.
0: يعني هو كما قلنا هو يجب أن ننظر بشكل عام، هو صوت احتجاج. يعني مثلا حزب العمال خسر ما يسمى بالحزام الأحمر، وهي المناطق التقليدية معاقل حزب العمال في شمال إنجلترا، المناطق التي كانت مناطق صناعية في الماضي دائما كانت تصوت لصالح حزب العمال. هذه المرة ذهبت وصوتت لناجي الفراج، يعني من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وهذا أمر غريب جدا.
1: نعم، هل ممكن أن يعني إحنا نشوف أنه كير ستارمر ربما يتحمل مسؤولية ويستقيل من منصبه؟ أين وصلت هذا الأمر؟ وإلى أي مدى بريطانيا جاهزة؟ وهل في احتمال أساسا أنه ناجي الفراج يكون رئيس الحكومة في بريطانيا؟
0: الأمر الأول هو الانتخابات البرلمانية المقررة أن تجري في عام 2029، يعني بعد 3 أعوام من الآن. لكن بالنسبة لكير ستارمر هو قال أنه يتحمل المسؤولية عن هذه الخسارة في الانتخابات، وقال أنه سيقوم بما يتعين عليه القيام به بعد أن وصلت رسالة الناخبين، لكنه شدد على أنه باق في منصبه. لكن هناك دعوات من داخل حزب العمال له للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، يعني واضح أن الرجل لا يتمتع بشعبية داخل حزبه، وهناك يعني أصوات تطالبه بالرحيل فورا. لكن مشكلة حزب العمال أنه حتى الآن لا يوجد مرشح بديل واضح في حزب العمال. يعني مثلا أكثر المرشحين يعني حظا لخلافة ستارمر هو أندي بيرنم رئيس بلدية مانشستر، لكنه لسخرية القدر أندي بيرنم ليس عضوا في البرلمان، لذلك من أجل عليه أن يكون عضوا في البرلمان في البداية قبل أن يتمكن من أن المضي قدما في ترشيح نفسه ضد ستارمر. يعني يجب أن تكون هناك انتخابات داخلية داخل الحزب لاختيار خليفة للصامد، لكن أندي بيرنم مستبعد. الشخص الآخر هو أنجيلا رينر التي كانت نائبة لستارمر قبل أن تطيح بها فضيحة حول تهربها من دفع الضرائب، لكن باستثناء هذه الأسماء لا يوجد حقا يعني مرشح بعينه لديه الحضور ولديه الشعبية لكي يقود حزب العمال في المرحلة المقبلة. لكن هذا لا يعني أن ستارمر سيستمر بدون أي شيء. هو لجأ إلى خطوة يعني فاجأت البعض، وهي تعيين شخصين من كبار أو أقطاب حزب العمال مستشارين له، أحدهما هو جوردون براون رئيس الوزراء السابق، والأخرى هي هايت هارمان والتي شغلت منصب زعيم الحزب مرتين كزعيم.

0: الانتقالي. قام بتعيينهما مستشارين له، يعني هؤلاء كما قلنا من أقطاب حزب العمل،
1: من الحرس القديم خلينا نقول. الثقة.
0: نعم من الحرس القديم، لكن يحظيان بالاحترام. نعم. داخل أرضية حزب العمال.
1: طيب سننتظر ونرى وسنتابع هذا الملف كثير جاهز. وعلى فكرة يعني بريطانيا تغير رئيس حكومي بسهولة أكثر من مكان آخر، يعني احنا شفنا من وقت الاتحاد الأوروبي، خروج الاتحاد الأوروبي لليوم كم من حدث تتبدل في الحزبين.
0: أعتقد سبعة رؤساء وزراء حتى الآن. ولكن هناك نقطة أخيرة في رأس
1: طبعاً
0: أشير إليها، وهي أنه مسألة الحزبين الكبيرين، يعني قد تكون هذه نهاية النظام الانتخابي الذي يعتمد على حزبين كبيرين يتداولان السلطة بينهما. لأنه الآن كما ظهر حزب فراج اللي هو حزب ريفورم أو الإصلاح، وأيضا حزب الخضر حقق نتائج طيبة، بالإضافة إلى حزب الديمقراطيين الأحرار، وطبعا هناك أحزاب في اسكتلندا مثل الحزب الوطني الاسكتلندي، وأحزاب في ويلز مثل بلايد كامري. يعني ربما يتم تعديل النظام الانتخابي في بريطانيا بحيث مثلا يذهبون إلى التمثيل النسبي بدلا من الحزبين الكبيرين، والذي يفرز تقريبا نفس الوجوه ونفس الأسماء في كل مرة يتم فيها انتخابات. يعني يجب القول أن حزب العمال الذي يحكم بريطانيا حاليا لم يحظى إلا ب 37% من أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة. يعني ما معنى أنه 63% لم يصوتوا له، ومع ذلك لديه أغلبية في البرلمان وتمكن من التشكيل.
1: طيب سننتظر ونرى، يعني على ما يبدو سيكون هنالك يعني عناوين مثيرة في، خلينا نقول كمان ترامب مبسوط على صاحبه نايجل فرج، تنشوف كيف الأشياء بتمشي. أشكرك جزيل الشكر إذن يعني الصحفي المقيم في لندن عصام عكرماء، وشكرا لك على المداخلة، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافية، شكرا. إذن يعني يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين للقاء الرئيس الصيني هناك، في لقاء يعني بده ياته ترامب يصير على أحسن وجه. سيذهب ترامب ووراها الكثير من القضايا، قضية إيران غير محسومة، القضايا الداخلية بكل ما يتعلق في الضرائب غير محسومة، شعبيته الداخلية ليست بأحسن حالها، وغير أنه الرعب الذي ينتاب الأمريكيين من القطب الصيني المتصاعد. زميلنا محمد القاسم المختص في الشأن الدولي والأمريكي، يعطيك العافية.
2: الله يعافيك فراس، ويسعد مساك أنت وكل المستمعين.
1: طيب أنا بدي أحكي لك شغلي، يعطيك العافية. يعني بداية مرة كتبوا بصحيفة الإيكونوميست، لما يلتقي الرئيس الصيني مع رئيس روسيا في هنالك صداقة بين اثنين، لدرجة إنهم بطبخوا مع بعض، اثنين بيحبوا الطبخ بيقعدوا بطبخوا بالمطبخ مع بعض، في إشارة للثقة إنه أنا بقدر أكل من تحت إيديك، منك مش راح تسمني، بما معناه إذا ذهب الرئيس الأمريكي إلى الصين ممكن يأمن له يطبخوا مع بعض، ولا شو الوضع غاد؟
2: ولا مرة. بالرغم من إنه ترامب عم بيستعمل خطاب أقل حدة تجاه الصين، ومش أول مرة صراحة يعني، ولكن ترامب غريب. يعني مشكلته أنه ما منعرف إيش هي فكره من سياسي أو أيديولوجيته أو شو بيفكر هو. يعني مثلا خلال حملته الانتخابية فراس كان يتحدث بشكل سيء وسلبي عن الصين، إنه الصين ماكل الأسواق الأمريكية، وإنه الصين تمتلك الولايات المتحدة، وإنه الصين أغرقت الولايات المتحدة بالديون، وهناك عجز في التبادل التجاري ويجب أن ينتهي هذا العجز ويتم التكافؤ، وإنه الصين بتتلاعب في قيمة العملة تبعتها في سبيل إنها تضعف الدولار. يعني كل هاي الاتهامات خلت العلاقة ما بين ترامب والولايات المتحدة أسوأ مما عليه. ولكن بيجي ترامب وبيبلش يحكي بطريقة إيجابية جدا عن الرئيس الصيني، عن الصين، وإنه هو في علاقة جدا ممتازة معهم، وإنه سوف يتحدثوا عن اتفاقيات كثيرة. يعني تنساش إنه في وقت من الأوقات لما كان بده يفرض على الصين التعرف الجمركية فوق 100%، ومرات كان يحكي عن 150%. ولكن بدي ألفت انتباهك إنه فترة من الفترات الصين ما عادش تعبر ترامب، مش الولايات المتحدة، ترامب. يعني زي ما إيران كشفت ترامب وكشفت كيف هو طريقة التعامل تبع ترامب مع إيران وفي المفاوضات، انكشف حتى في الصين، لأنه ما بالرغم من قوة الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية، إلا كل دولة في عندها الأكل هي

0: التركيب العربي، بس الأسطورة الإغريقية اللي انضرب بالسهم في رجله من تحت وكانت هي سبب موته. يعني كل واحد عنده نقطة ضعف في في في سياسته أو في دولته أو في شخصيته، فتم كشفه. فيذهب ترامب الآن إلى الصين بالرغم من بيحاول يعطي انطباع إيجابي، يذهب إلى الصين وهو أضعف مما كان عليه، والأمريكي محتار، لأنه الأمريكي في نهاية المطاف ما يريد الأمريكي أن يستطيع أن يذهب إلى السوبر ماركت ولا السوق وأن يشتري البضاعة بأسعار جيدة اللي تكفر عليه، وأغلب هاي البضاعة اللي احنا بنحكي عليها من الصين. اختلف الأمر الآن، لم تعد البضائع الصينية يعني هي الأفوردبل للأمريكي نتيجة سياسة ترامب
1: غير مهيئة مش يعمل يعني. طبعًا.
0: بالتأكيد
1: والآن يعني
0: الانطباع سلبي في الولايات المتحدة على مدار العقود من الزمن، الانطباع سلبي في الولايات المتحدة عن الصين، ولكن مش بنفس السلبية اللي كانت متواجدة تجاه الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال.
1: طبعا لأنه الهدوء تبع الصين يختلف عن الاتحاد السوفيتي، كان عنده خطوات يدبها بدون ما يسأل. الصين ذكية أكثر، كمان بتسايس الولايات المتحدة، وهي تدرك بأن مظبوط هي قوة عظمى، ولكن حتى الآن لم تقترب إلى يعني المنافسة على قيادة العالم كما هي الولايات المتحدة.
0: صحيح. وأعتقد أنه هاي الزيارة مهمة جدا على عدة مستويات وعلى عدة أسباب. في رأس أولا يعني الحرب القائمة بين إيران والولايات المتحدة أثرت على الصين بشكل كبير، يعني 80-90% من البترول الإيراني يذهب إلى الصين. يعني الصين إلها دور في إما السلام أو الحرب، وهي بتتخذ الآن يعني نوع من الـ الـ الـ يعني قياد مع دعم سياسي أو دبلوماسي لإيران. ولكن أيضا موضوع التعرفة الجمركية، هذا موضوع سيكون جدا مهم، وأيضا موضوع التكنولوجيا. لا تنسى أن الولايات المتحدة الآن في حالة حرب، واستطاعت واشنطن أنها تلم بروكسل أو تلم الاتحاد الأوروبي ودول الأوروبية لصفها في حربهم ضد التكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا.
1: صحيح.
0: يعني الاتهام للصين يعني وذر أنه تلفونات وتكنولوجيا هواوي وتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وأيضا الصين وقدرتها على بناء وإدارة الموانئ حول العالم، أصبح يخيف الغرب ويخيف الولايات المتحدة، يتهموها بأنه هي تحاول تتجسس عليهم. هذا الكلام لا أعرفه أنا، ولكن ما أعرفه أنه الصين أصبحت دولة متقدمة، والانطباع السائد القديم أنه البضاعة الصينية رخيصة أو البضاعة
1: السيارات الصينية ملي الشوارع كمان، هذا كمان سيطر.
0: كل شيء التلفون اللي أنا بحكي معك منه هلأ صيني ومن أحسن يعني ذا جودة عالية، لن تعد الصين كما كان. الصين أصبحت الآن تضاهي منتجاتها، تضاهي كل الدول الأوروبية ومنتجاتها وأمريكا ومنتجاتها، وهذا ما يخيف في الأوروبيين والولايات المتحدة. ولذلك يعني الزيارة مش بس فقط سياسية،
1: هي اقتصادية يعني أساسا كمان،
0: اقتصادية وتكنولوجية وأبعد من ذلك.
1: اوكي، والمرة الجاية بنحكي أنا وياك عن تايوان وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر.
0: أكيد على الأجندة على
1: فكرة. طبعا
0: موضوع تايوان.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد القاسم، مختص
0: شؤون الدولية. شكرا.
1: يعطيك العافية. طبعا يعني الصين وتايوان، الصين تدعي بأن تايوان هي جزء من الصين التاريخي، الولايات المتحدة تدعم تايوان وتمنع أي تدخل صيني هناك، وبالتالي يعني هذا محل صراع. إذا احتلتها الصين شو دا تعمل الولايات المتحدة بعد ما ضربت إيران وبعد ما خطفت رئيس فنزويلا؟ يعني الكثير من الأسئلة. نخرج يعني لفاصل قصير بعد نواصل.

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
1: مبروك بيتك الجديد.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: عدنا لدناس سامي 3.3 107.8 FM، نواصل معكم برنامج بتوقيت العالم، ونعتذر مرة أخرى عن الصوت الرديء، خاصة أني مبحوح شد أعمل بس مجبورين نشتغل. إذن يعني الآن كنا قد تحدثنا، كنا في بريطانيا، كنا في الفضاء أيضا، كنا أيضا مع آخر التطورات في المواضيع الأمريكية الصينية وما إلى ذلك، والآن سنطرق موضوع النفط اللي تقريبا تحول إلى زاوية أسبوعية عنا. عم نسمع أنه بسبب الحصار الأمريكي على إيران يتكدس النفط ولكن عم بضخه، وهنالك من قال لي بأنه ضخ النفط هو عملية معقدة جدا، وفي كان يقولوا طيب ما إيران ليه بتوقفش ضخ نفط عشان ما يتكدس في عندها في المخازن وفي السفن عبين ما تلاقي طريق كيف تصدر النفط تبعها. ليتبين أن عملية ضخ النفط هي معقدة جدا إذا أوقفتها. للوقوف عند هذا الموضوع وشوية كان فوتكم شوية على الكاز وعلى المحطات البنزين، ينضم إلينا الآن الخبير في شؤون الغاز والطاقة طارق عواد. أعطيك العافية طارق.
2: مرحبا دكتور فراس.
1: مرحبا مرحبا. اشرح لنا هيك، لماذا لا يعني لا توقف إيران أو غير إيران إذا عندها حصار ومش عم بتبيع النفط، ما بوقفوا ضخ نفط لحد ما تفضل مخازن تبعتين، برجع يضخوا كمان مرة، شو المشكلة؟
2: ياريت الحياة هويني هيك.
1: ياريت.
2: ياريت. الموضوع كالتالي، بير النفط دائما بيكون بأعماق من 2 كيلومتر إلى 3 كيلومتر، نحكي إحنا على الأبار النفط اللي هي باليابسة. لما بنحكي احنا على المادة الموجودة بالنفط بالبقاع الاراضي الموجودة هنا، كبس يفوت عامل تاني هو قصة الضغط عشان تطلع النفط، لانه هو بيكون ساكن موجود تحت، تكي تطلع من مصورة قطرها من نص متر لمتر باتجاه سطح الارض فوق، هنا بتفوت معادلات فيزيائية من ناحية الضغوطات والكميات. لما نقول احنا انه قدرة السعودية 12 مليون برميل يوميا، من عندها عشرات الأثقاب يعني الأبار داخل الأرض هي بتطلع هاي الكميات، وبالتالي لما تقول أنت نتوقف بقدرش أوقف البير، لأنه البير مبني من 3 مراحل، البير نفسه المنظومة الفويتها اللي هي بتأخذ النفط وبتخزنه، وبعدين كيف تطلع مباشرة على السفن نفسها. يعني عم بيصير بإيران إنه لأنه مش عم تقدر تطلع من مضيق هرمز، عم تجيب ناقلات النفط العملاقة القديمة تبعته وبتخزن فيها، لأنه كلفة وقف بير نفط أو أبار النفط العملاقة تبعت إيران أكثر بكثير من كلفة أنك توقفها، لأنه بلحظة وقفتها كل المنظومة هاي وقفت مباشرة، وعشان تشغلها بتكلف تقريبا زي حفر بئر جديد. بس أقول لك يعني نسبة وتناسب، حفر بئر جديد اليوم من النفط بكلف 180 مليون دولار بالمعدل، ومش أكيد تلاقي نفط. إنه مش أكيد تلاقي نفط، يعني في فحوصات جيولوجية وفي تجويفات معينة وفي محتلك مغناطيسية، ولكن تقريبا 2 من 10 بتلاقي نفط، 8 ما بتلاقيش نفط، بيكون كاذب الموضوع. وبالتالي اللي عم بيصير مع إيران هي عارفة كمان معادلة الوقت، كمان إيران بالنحت الوقت رات عارفة ان هي ملاش غير أكثر من شهر زمان اللي هي لازم تضطر توقف الأبار اللي مش محل للتخزين. منحكي احنا الثلاثة الإمداد مش بس بالبيع بأخرها بناقلات النفط، إلا كمان انه كيف أطلع النفط وأصرف

0: وشرطا. الشركة دائما بتشوف انت ببورصة النفط وتسليم كمان شهرين، عشان هيك السعودية انتقلت حاليا للفوري انه انا بقدر اعطيك مباشرة. هيك عم تغلب ايران عمليا بلعبة النفط الحالية بهذا العالم اللي احنا موجودين فيه.
1: طب يا اخي عشو مركنين الايرانية لما برفضوا مقترح لترامب وبدين ضلوا يخزنوا وبضل مضي خرمز نعم. مسكر وبضل في حصار عليهم.
0: نعم هنا بنيجي على عقيدة اللعبة، واحنا للأسف كوسط عربي ناشي احنا عقيدة اللعبة الاستراتيجيات. عقيدة اللعبة الإيرانية مستمدة من العقيدة الشيعية اللي هي تقريبا 1400 سنة، وهي اتطورت بالعصور. المفاوضات بعقيدة اللعبة الإيرانية مفاوضات مستمرة، وننساش الإيرانية هن بحيكوا السجاد بالعقد الناعمة بالحياك الناعمة وعند طولة نفس طويلة. ولكن بالنسبة لعالم النفط هنا بصوت بلعبة الكميات، يعني ما بتقدر انت تلعب هاي اللعبة بدون ما يكون في عندك ظهرك ماكل من ناحية النفط الكل اللي نحكي فيه. واضح انه في مشكلة ايرانية من ناحية التخزين، تقديري انا خلال اسبوعين بوقف فيه، ما فيش سفينة اليوم اللي فاضي او خزان بايران اللي عم بيعبوه بالنفط. عشان يوقفوا هذا الموضوع تقديري احنا بدينا بمجال هو خلال اسبوعين ايران لازم تعمل الصفقة تبعتها بتبدأ تخرج، وهذه مصلحة أمريكية. بلحظة ما عملوا الاتفاق إيران مجبورة تغرق السوق بالنفط مباشرة على السوق الفوري عشان تقدر تخلي بأبارها شغالة مش واقف، لأنه يسمى بالعالم الاحترافي إنه صارت أبار يتيمة ومهجورة، وهذا بداش توصله إيران.
1: طيب سننتظر ونرى، ممكن يعني حتى هذا الضغط النفطي، يعني لأنه هذا ضغط أيضا على الولايات المتحدة ليس فقط على إيران، أنه عن جد تنحل يعني. وأنا برأيي هذا النفط الذهب الأسود هو من سيحسم الأمور، ولكن لسا بعد معقد بعد الأمور، يعني هناك من يتحدث عن عودة إلى الحرب وتعقيد الأمور أكثر فأكثر.
0: شوف فيش هو عودة إلى الحرب بمعنى الحرب، رح يكون في ضربة فينالي بيسموها، يعني ضربة قنبلة إلكترومغناطيسية من هذا النوع. الحرب ما بتخلصش بالمياه اللي احنا متعودين عليه هون، عشان هيك الخوف اليوم انه كل واحد بدوش، ولكن بعملية واحدة يجوز تفتح من اول جديد. ان شاء الله ما نكونش نوصل هاي المرحلة، لانه اجا بعد 3 أشهر او سنتين ونص من الحروبات بالشرق الاوسط كلها تكون تهدى، انه عم نوصل. انا شفت انا اليوم بورصة النفط بنو فوت على برنامجك الكريم رجع ل $107 البرميل الواحد، يعني برجع سوق ساحر مخاطر مش هدوء.
1: يعني ترامب ما هو من جند لسه بفيق ياتو كمان شوي بنشوف شو بدي يحكي، وبناء عليه بترفع وبتنزل اسعار النفط.
0: كيف حكوا بالناس؟ احنا قاعده
1: احنا قاعده. تعطيك الف عافيه طارق
0: على راسك.
1: طيب احنا يعني هذا بكل ما يتعلق في النفط. في نختتم برنامجنا في الحديث عن شخصيه هامه جدا، هامه بريطانيه في هذا الأسبوع صار عمرها 100 سنة. يجري الحديث عن ديفيد أتمبرو، وديفيد أتمبرو هو أحد الشخصيات البارزة. ربما إحنا دايما بنحكي بين بعض إنه إحنا بنحب أفلام الحيوانات وأفلام ناشونال جيوغرافيك. هذا الرجل هو من أهم صانعي أفلام الوثائقيات عن الحيوانات وعن الطبيعة بشكل عام. عمره 100 سنة، 70 سنة اشتغل فيهن بس بهذا الموضوع. حطوا اسمه في في في يوتيوب وشوفوا صناعة الأفلام التي يقوم بها لصالح بي بي سي طبعا اللي أنتجتها على مدار سنين. هذا الرجل بالأسبوع اللي صار في يومية عملوا له تكريم، طبعا سموه سير، هذا لقب ينال كل شخصية بارزة في بريطانيا بلقب من الملكي أو الملك، ومن بعدها يتحول إلى سير. ممكن مدرب فوتبول زي فيغرسون اللي كان في مانشستر يونايتد هو أيضا سير، ديفيد أتنبرو كمان هو سير. فكل هذه الأمور بنشوف إنه هذا الرجل يعني تم تكريمه. إذا بتشوفوا المتحدثين في التكريم تبعه لصانع أفلام، نتحدث عن الملك تشارلز الثالث الذي بعث فيلم حول هذا الموضوع، وابن ولي العهد ألقى كلمة في قلب هذا التكريم اللي كان فيه شخصيات سياسية وثقافية. اسمعوا هذا التقرير من زميلتنا رجاء كنعاني.
2: على مدار أكثر من 7 عقود تحول اسم ديفيد أتنبرو إلى مرادف لعالم الطبيعة والتلفزيون الوثائقي. الرجل الذي يكمل عامه 100 لم يكن مجرد مقدم برامج، بل أحد أهم من غيروا شكل البث التلفزيوني الحديث وصنعوا علاقة جديدة بين الإنسان والكوكب. بدأت رحلته في 50ات القرن الماضي عبر برنامج زو كويست، حيث أخذ المشاهدين إلى الغابات والبراري في زمن كان السفر فيه إلى تلك الأماكن أشبه بالمستحيل بالنسبة لمعظم الناس. ومنذ ذلك الوقت أصبح

0: تنبرو الصوت الذي رافق أجيالاً كاملة في اكتشاف أسرار الطبيعة، ومن أبرز المحطات الفارقة في حياته المهنية قراره عام 1975 ترك المناصب الإدارية في بي بي سي والعودة إلى الميدان وصناعة الأفلام الوثائقية بنفسه. هذا القرار غير مسار الوثائقيات الطبيعية عالمياً، إذ قاد بعدها إنتاج سلسلة الحياة على الأرض عام 79 التي شاهدها مئات الملايين حول العالم، واعتبرت ثورة حقيقية في تصوير الحياة البرية، كما شكل ظهوره الشهير وسط غوريلا الجبال في رواندا واحدة من أكثر اللحظات الأيقونية في تاريخ التلفزيون، وهي اللحظة التي قال لاحقاً إنها من أكثر التجارب التي أثرت فيه شخصياً. ومع تطور التكنولوجيا تطورت أعماله أيضاً من الأبيض والأسود إلى تقنيات حديثة، وظل حاضراً في كل مرحلة حتى أصبح الشخص الوحيد الذي فاز بجوائز بافتا عن أعمال صورت بكل هذه التقنيات المختلفة. لم تكن أعماله مجرد وثائقيات ناجحة، بل تحولت إلى رسائل تحذيرية من خطر التغير المناخي والاحتباس الحراري، مستخدماً صوته المميز ليروي قصة كوكب يتغير بسرعة أمام أعين البشر. واليوم وبعد 100 عام من الحياة ما زال صوته حاضراً يذكر العالم بجمال الطبيعة وبالخطر الذي يهددها.
1: I'm standing in the middle of a frozen ocean
2: in the Kalahari Desert,
1: 200 miles south of Java,
2: here in the South American rainforest,
1: and here in
2: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
3: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
4: كان هذا ديفيد أتنبرو، واحد اهم الشخصيات، عمره 100 سنه وبعده عم بيشتغل. اذا دوروا عليه بيوتيوب، دوروا عليه في جوجل، اسمعوا وشوفوا الوثائقيات تبعته. الى هنا ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج توقيت العالم. ميرال الصفدي في الانتاج، الياس عبد الفرنسي الاذاعيه، انا فراس خطيب معك، كنت معكم في الاعداد والتقديم. كونوا امنين، كونوا بخير، الى لقاء يتجدد ان شاء الله مع اخبار افضل.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
0: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزل لي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم، حي الشاغور.
5: يا ذهب الأصل في الأندلسي.
6: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. جرائم العنف تتصاعد وسط غياب رادع، مقتل سيدة وإصابة أخريتين في جريمة إطلاق نار بمدينة الرملة وإصابة فتى بجروح خطيرة في اللد. الشرطة تعتدي مجددا على مواطن عربي وتتسبب بكسر في منطقة العين بادعاء عدم الامتثال للتعليمات. والحرب تلقي بظلالها على سوق العقارات في البلاد وتؤدي إلى حالة جمود في عمليات الشراء والإيجار. إذا كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8. يمكن أيضا الاستماع إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس، معي في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مصبصول عادة تكون في النهاية ولكن أيضا في البداية. هؤلاء من يقومون من أجل أن يخرج إليكم ويخرج البث لكي تستمعوا إليه وأيضا تتابعوه وتشاهدوه عبر التطبيق. اعتقلت الشرطة مشتبها بضلوعه في جريمة قتل رنين العبيد في مدينة الرملة، وتبين أنه زوج الضحية. وكانت الفرق الطبية قد أفادت بإصابة 3 نساء بجروح متفاوتة، نقلوا إلى مشفى شمير السافروفي لتلقي العلاج. وفي مدينة اللد أسفرت جريمة إطلاق نار عن إصابة فتى في 16 من العمر بجروح بالغة الخطورة، نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج. بداية نكون مع الزميل مبدا فرحات. أهلا مبدا.
1: أهلا فرات، سلامات لكم لجميع المستمعين. بالفعل يعني فرات، للأسف جرائم القتل في المجتمع العربي، وهذه المرة في مدينة الرمل جريمة قتل بشعة، مقتل الشاب رنين العبيد 28 عاما والمشتبه الرئيسي بقتلها زوجها، وبحسب المعلومات المتوفرة فرات وأيضا بشهود عيان قام المشتبه بإطلاق النار على زوجته داخل المنزل، وهي أم لأربعة أطفال وأصغر أطفالها، يعني نتحدث عن طفلة 4 شهور، قام بإطلاق النار عليها داخل المنزل مما أدى إلى إعلان الوفاة على الفور. وعند خروجه من المنزل أيضا أطلق النار على قريبة له وإصابته بإصابات بين المتوسطة والخطيرة. وعند خروجه إلى الشارع أيضا شاهد سيدتين من الوسط اليهودي بحسب المعلومات، وقام أيضا بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى إصابتهما بإصابات بين المتوسطة والخطيرة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج. بدورة الشرطة وصلت إلى المكان، وأيضا القائد العام للشرطة وصل إلى المكان، وقامت الشرطة باعتقال الزوج وهو يعني كما ذكرت المشتبه الرئيسي بإطلاق النار. وبحسب يعني شهود عيان بالفعل كان هناك إطلاق نار داخل المنزل على الشارع وعدة إصابات. للأسف هذا هو الوضع فرات، يعني جرائم القتل في المجتمع العربي مستمرة. وأيضا في مدينة اللد قبل قليل إطلاق نار على فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابته بإصابات بالغة الخطورة، ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان قدمت العلاجات الأولية له ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى لاستكمال العلاج. للأسف يعني فرات، دائما نقول للأسف للأسف للأسف، ولكن لا باليد حيلة. هذا هو الوضع في المجتمع العربي في ظل غياب وتقاعس الشرطة في منع العنف الجريمة للأسف.
0: بدأ يعني على وجه السرعة الشرطة اعتقلت المشتبه به،
1: على وجه السرعة بالفعل يعني فرات. ويعني نتحدث بشكل صريح يعني وصول القائد العام إلى المنطقة، وذلك يعني بعد المعلومات، يعني تحدثنا عن إصابة سيدتين أيضا من المجتمع اليهودي،
0: وكان وجود أفراد الشباك في
1: المكان. نعم، حتى الشباك والجميع يعني قوات كبيرة وصلت إلى المكان، وذلك بسبب إصابة سيدتين من المجتمع اليهودي فرات. يعني نقول بصراحة

0: عندما تكون جريمة قتل حتى في مدينة مختلطة ويكون يعني تخص فقط المجتمع العربي، لم نشاهد هذه الكميات الكبيرة من الشرطة والعمل على اعتقال المشتبه أو يعني المجرمين بإطلاق النار، ولكن عندما يكون هناك يخص المجتمع اليهودي نشاهد الشرطة والقائد العام وربما الوزير يصل بعد قليل إلى المكان، وذلك بسبب يعني إصابات من المجتمع اليهودي. هذه هي التعامل الشرطة، تعامل الحكومة مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وكيف تتعامل مع المجتمع اليهودي. ويعني تحدثنا كثيرا عندما تكون جريمة قتل في المجتمع اليهودي خلال 48 ساعة يتم يعني اعتقال المجتمع وربما تقديم لائحة اتهام خلال أسبوع، ولكن عندما نتحدث عن أكثر من 100 جريمة قتل من المجتمع اليهودي منذ بداية هذا العام، السؤال موجه للشرطة: كم جريمة قتل تم تكموزة؟ كم معتقل على جرائم القتل من المجتمع العربي؟ للأسف بالفعل لا، يعني لا نشعر لا بالأمن ولا بالأمان، ولا يوجد من يحمي المجتمع العربي من
1: وضحت الصورة مبدأ فرحات. طبعا وهذا السؤال والتساؤلات هذه تبقى في الجو موجهة لقائد الشرطة الذي وصل على وجه السرعة صباح اليوم إلى مكان الجريمة. نتوجه الآن، وشكرا من جديد مبدأ فرحات، نتوجه الآن إلى محمد أبو شريقي، هو رجل إصلاح وعضو اللجنة الشعبية في اللد وعضو بلدية سابقا. أهلا بك أخي محمد.
2: أهلا بك وجميع المستمعين.
1: يعني الرملة، اللد، جرائم قتل، جرائم إطلاق نار، الشيء اللافت هو السرعة بوصول قائد الشرطة وأيضا إلقاء القبض على المشتبه به.
2: يعني أولا حقيقة المجتمع العربي يعني تحت وطأة القتل والعنف المستشري، ولكن عندما نتحدث كما أسلف من قبلي في حالات القتل أو إطلاق نار، حتى إطلاق نار، أنا أسكن في مدينة اللد على سبيل المثال، حي غني أفيف، هنالك يتواجد فقط يهود روس. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات ويغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار، يعني مش متعمد بإطلاق النار. بينما هذا الصباح الساعة 7 صباحا أنا بطريقة صدفة كنت في الرملة، وأخذ معي ساعة حتى خرج من الرملة، يعني مسافة عن اللد 3
1: يعني طوقوا المنطقة،
2: كل المخارج والمداخل الرملة طوق المنطقة، والمخابرات مع سيارات الجي ام سي السوداء وصفارات الشرطة وإخلاء المركبات من الشوارع وفتح الشوارع لهم، ووضعوا يد، يعني معروف مسبقا للأسف الشديد مجتمع العربي لا يدرك هذا الكلام، لا يدرك هذه المعاناة التي تعاني كل أم وكل أب وكل جار. يعني 4 نساء أنا أعرف هذه العائلة جيدا وكانوا بجواري في حي من أحياء اللد، ويقوم لا أعرف ما السبب ويقوم هذا الشاب
1: حاليا هو مشتبه. نعم هو المشتبه،
2: مشتبه تحت ذمة التحقيق، ولكن في النهاية سيقدم لائحة اتهام مهما كان السبب، سيقدم لائحة اتهام. السؤال هنا أستاذي العزيز، سؤالي: عندما مرت سيارة وسائقها من المجتمع اليهودي، كانت رصاصة طائشة ارتطمت في الزجاج الأمامي وأصيبت بشظايا وكأنه إشي كبير، إشي ضخم، كأنه هنالك إصابات عديدة، شظايا أصيبت هذه الامرأة من المجتمع.
1: نحن لا نتمنى إصابة أحد، وهنا السؤال أستاذ محمد وأخ محمد، لا نتمنى بالفعل، ولكن هذا التخاذل وهذه الصورة التي تنقل عن الشرطة، ليس أنا أنقلها ولا أنت ولا أي مواطن عربي، إنما الصورة واضحة حينما قتل الشاب أيضا في منطقة المركز، أكثر من 14 مشتبها وتحولوا إلى متهمين خلال أسبوع، الآن اعتقال المشتبه المركزي وهو على ما يبدو في جريمة هذه القتل بسبب إصابة مواطن مجتمع اليهودي. كيف يمكن الضغط على الشرطة والتي يقف على رأسها إنسان يعني مش شايف المواطن العربي؟
2: أول الإنسان هذا أول شيء لا يليق بمكانته وبمنصبه أن يكون وزير للشرطة لكي يوفر الأمن والأمان للوسط العربي، علما بأن الوسط العربي منذ زمن بعيد فقد الثقة في سلك ما يسمى الشرطة، بين قوسين ما يسمى

0: الشرطة. ولكن أنا أقول لا، يقول يعني على سبيل المثال هناك مظاهرة يوم الثلاثاء على مقتل شابان من عائلة أبو لبن وعائلة عبد الهادي.
1: نعم.
0: يوم الأربعاء 13-5 الساعة الرابعة عصرا قدمنا مظاهرة، تخيل يعني لا أتكلم عن قتل، حالات قتل، قدمنا شرطة اللد، الشرطة الهزلية في اللد، قدمنا طلب مظاهرة رفضوا. الأخت سيرين أبو لبن عضوة بلدية ومحامية تقدمت بالتماس المحكمة العدل العليا لكي يتيح لنا إقامة وقفة، حتى مش مظاهرة أو مسيرة، وقفة احتجاجية، وفي النهاية الشرطة تتوافق على إقامة هذه الوقفة في استاد الاستاد البلدي في مدينة اللد.
1: رفض يعني رفض رفض الحياة.
0: وافقت إقامة الوقف الاحتجاجي. فما رأيك عندما نتكلم عن حالات القتل الشرطة يهمها؟ الشرطة فورا، أنا يجد لدي صورة المعتقل، هذا المعتقل الذي قام بقتل النساء، بقتل الامرأة وإصابة 4-3 نساء أخريات. يعني أعطيك على سبيل 12:03 دقائق هنالك إصابة بعيار ناري في مدينة الليد قبل ساعة. ولا أرى أي جهاز شرطة ولا سيارات شرطة، أتت شرطة الجمهورية من مدينة الليد وقامت طبعا بوضع
1: شريط
0: ومنعت الناس من المرور حتى وصول الجنائية حتى يفحصوا الرصاص وما شابه ذلك. والشرطة بعدها تصدر بيان، الشرطة تحقق في المكان، الشرطة تحقق 107 ضحايا حتى الآن من بداية السنة،
1: ما زالت تحقق،
0: وما زالت الشرطة الهزلية تحقق في الحالات القتل.
1: وضحت الصورة. محمد أبو شريقي، رجل إصلاح وعضو اللجنة الشعبية في اللد وعضو بلدية سابقا، شكرا جزيلا لك. دعت اللجان الشعبية، نبقى في مركز البلاد، حيث دعت اللجان الشعبية في اللد والرمل إلى جانب هيئة السلم الأهلي للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي يوم الأربعاء، مؤكدة أن تفشي الجريمة واستباحة الدماء يستدعيان تحركا شعبيا واسعا لرفض القتل وتعزيز السلم والأمان المجتمعي. ينضم إلينا المحامي خالد زبارق. أهلا أستاذ خالد.
2: مرحبا بك وبجميع المستمعين.
1: يعني أريد أن أستمر معك من النقاط التي ذكرها الزميل مادة فرحات، استمرارا مع محمد أبو شريقي ووصولا إليك، قضية السرعة بالوصول إلى الجنات حينما يكون طرف يتعلق بالمجتمع اليهودي، وليس شرطا أن يكون مصابا. يعني
2: علينا، يعني علينا أن نتجاوز هذه الأسئلة حقيقة التي دائما نتحدث بها على مدار سنوات. يعني القدرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي قدرات عالية، وهم يعلمون علما جيدا في كل عملية قتل أو عملية عنف تحصل في داخل البلاد، ويعلمون قبل حدوث يعني وكثير من عمليات القتل يعلموا بها قبل حدوث هذه العمليات في فترة التخطيط وفترة التجهيز للقيام بعملية قتل. يعني نحن لا نريد أن نبقى نتحدث في نفس المربع وكأننا يعني نعيد نفس الكلام. إسرائيل هي دولة أمنية في الأساس وقائمة على الأمن، ولذلك تتوفر عندها معلومات كثيرة جدا عن كثير من الأحداث الموجودة.
1: أستاذ خالد، إذن كيف يتم تحويل هذه المنظومة الأمنية والضغط لكي تتحول لمنع تفشي الجريمة في المجتمع العربي؟
2: إسرائيل لا ترغب في اجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي، بل أكثر من ذلك، إسرائيل تسعى إلى إدارة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي من أجل تحقيق أهداف سياسية، منها تفكيك النسيج الاجتماعي، منها خلق بيئة طاردة للعرب حتى يتركوا البلاد ويدفعوهم إلى الهجرة خارج البلاد، منها إضعاف بنية المجتمع العربي حتى يسهل السيطرة عليه.
1: أستاذ خالد،
2: هناك الكثير من الأهداف العنصرية للحكومة الإسرائيلية على مدار كل سنوات وجودها، وهي تستعمل العنف كأحد الأدوات.
1: إذا قد يقول من يقول صحيح ما تقول وصحيح ما يقال في المجتمع العربي، ولكن هناك أيضا من يقول هناك أرض خصبة، لو لم تكن أرض خصبة في المجتمع العربي لما نجح هذا المخطط.
2: يعني هناك اليوم هناك أرض خصبة، لكن قبل 20 سنة لم تكن هناك أرض خصبة. إذن من الذي خلق هذه الأرضية الخصبة لانتشار العنف والجريمة؟ يعني نحن جزء من الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، نحن جزء من الشعب الفلسطيني الموجود الآن في غزة، وجزء من المجتمع الفلسطيني الموجود بالضفة الغربية، وجزء من المجتمع الفلسطيني الموجود في مخيمات الشتات في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان. لماذا في الدولة التي تعتبر أنها يعني دولة اجتماعية وحقوق إنسان وديمقراطية وحقوق مثل إسرائيل يعاني العرب الفلسطينيون من تفشي العنف والجريمة؟ هذا سؤال مهم. أكثر بكثير على فكرة، أضعاف يعني تقريبا 10 أضعاف من مستوى العنف والجريمة الموجود في داخل المجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
1: صحيح.
2: ولذلك أصبح واضح إنه واضح للجميع أن إسرائيل تسعى بكل ما أوتيت من قوة بكل أضرعها، سواء الأضرع المدنية أو الأضرع الأمنية، من أجل المساهمة في تغذية عناصر العنف والجريمة الموجودة في المجتمع العربي.
1: ولذلك أيضا هناك وقفة احتجاجية يوم الأربعاء، ويجب أن يكون كثافة في مثل هذه الوقفات وهذه التظاهرات.
2: نعم حقيقة، نعم نحن يعني ندعو الجميع خاصة سكان اللد والرملة ويفا للمشاركة في الوقفة. نحن نعلم أن هذه الوقفات لوحدها لا يمكن أن تجتث العنف والجريمة، ولكن هي ممكن أن تساهم في رفع الوعي إزاء مركبات وعوامل العنف والجريمة الموجودة الآن في المجتمع العربي. لذلك صرختنا هي صرخة مهمة حتى لا أقل شيء يعني نفعل ما نستطيعه في هذا الظرف المعقد الذي نعيشه في هذه البلاد. لذلك المطلوب من الجميع، ونحن نناشد الجميع المشاركة في هذه المظاهرة في هذه الصرخة، لأن هذه الصرخة هي صرخة من أجل أن نحمي مجتمعنا وأن نحمي مستقبل مجتمعنا للعيش بحياة كريمة في هذه البلاد.
1: وأضحت الصورة المحامي خالد زبالقة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: نخرج إلى فاصل وثم نعود ونواصل.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: على العافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
6: حبيبتي بيجي المولود ونكست معه.
5: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطورا للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
7: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
9: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطرغة

0: ثقة، مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة. إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. قدمت النيابة العامة اليوم تصريح مدع عام ضد المجتمع المركزي في قضية محاولة قتل رئيس بلدية عرابة البطوف دكتور أحمد نصار ودكتور أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام رسمية بحق المجتمع المركزي خلال الأيام المقبلة. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مشتبهين اثنين بشبهة التورط في إطلاق النار على رئيس البلدية وعضو اللجنة الشعبية أنور ياسين. هو ينضم إلينا دكتور أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابة البطوف، أهلا بك.
1: أهلا بك أخي فرات، تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك دكتور أنور. يعني دكتور أنور، أعتقد مهم يعني أن نصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة تقديم لائحة اتهام ضد من حاول قتل، ضد من أطلق النار في مكان تواجد فيه عدد من المواطنين جمهور، وبالتالي برأيك هي قضية مهمة؟
1: طبعا مهم، ومهم جدا. كل قضية اللي بتعرض لها مجتمعنا ككل، مجتمعنا العربي، هي مهمة أنه نصل للفاعلين ويتقدموا للمحاكمة. هذا إشي طبيعي لأنه مجتمعنا عمال يمر بأزمة حقيقية، بمجزرة حقيقية اللي احنا عمالين نتعرض لها. فمهم جدا، طبعا مهم جدا أنه يتابعوا الأمور ويلاحقوا الجنا ويقدموهن للعدالة ويأخذوا عقابهن.
0: دكتور أنور، يعني لو تحدثنا عن وضعك الصحي اليوم، يعني احنا بنعرف وضع رئيس البلدية في تحسن، انت طبعا كان إصابتك أقل خطورة منه.
1: الحمد لله وضعي في تحسن، في تحسن كبير ملحوظ. أنا بوجه يعني رسالة برضو، ندعي لأخونا أبو حسين رئيس بلدية عرابي، بنتمنى له الشفاء العاجل، يروح للبلد ولأولاده لبيته، بنتمنى له الشفاء العاجل. الحمد لله في تحسن دائم. كانت إصابتي في الرجل والحمد لله أحسن اليوم بكثير.
0: يعني نتحدث عن إصابة في الرجل، وأنت يعني الحدث مرق عليه فترة طويلة، شو الهدف طبعا من السؤال؟ الهدف من السؤال النظر أنه حتى الإصابة التي لا تعرف ولا تعرف كإصابة خطيرة، يعني هي إصابة صعبة بحاجة إلى إعادة التأهيل، بحاجة إلى الوقت.
1: مظبوط، ما هي أي إصابة بتكون، يعني ممكن كانت تكون هاي الإصابة قاتلة. فبغض النظر يعني الإصابة بالإجر ولا بالإيد صحيح، ولا بأي مكان بالجسم، ممكن كانت تكون إصابة قاتلة. فأنا بقول الحمد لله اللي هيك ولا غير هيك، يعني بشكر ربي اللي طلعنا من الحدث. حدث كان كثير أليم ولئيم، وأبو يعني رئيس البلدية لسه موجود بالمستشفى بعده يتعالج، وعلاجه بعد
0: طويل
1: الوقت، علاجه طويل. فالإشي طبعا كان صعب علي، مش
0: إشي
1: سهل.
0: دكتور أنور، من حيث الاستمرار في العمل الجماهيري والشعبي والنضال ضد الجريمة والعنف خاصة في عرابة البطوف،
1: يعني أنا المضبوط من موقعي كرئيس اللجنة الشعبية، وأنا سكرتير لجنة الأبرياء القطرية، وأنا سكرتير جبهة عرابي، ورئيس اللجنة المحلية لجنة الأباء المحلية في عرابي، وأنا كل الوقت يعني اشتغلت وكان عندي نشاط ضد الجريمة والعنف. وأنا هذا الإشي مش رايح يثنيني عن عملي، وبالعكس هذا الإشي قواني ورايح يعني أتابع عملي وأشتغل. وبطلب من كل واحد من مجتمعنا إنه إحنا لازم نكون متكاتفين، وإحنا لازم يعني إحنا نشتغل ضد آفة العنف اللي بواجهها مجتمعنا.
0: ونحن سنتابع معكم دائما السلامة، ودائما طبعا يجب تعزيز مكانة هذه اللجان التي تعمل من أجل المجتمع ولصالح المجتمع. شكرا لك من جديد دكتور أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابة البطوف، شكرا لك.
1: شكرا لك أخي العزيز.
0: نعود الآن إلى الجريمة التي حصلت صباح اليوم في مدينة الرملة، والتي تبعتها جريمة أخرى، محاولة قتل لفتى. في الجريمة الأولى في الرملة

0: طبعا الحديث عن إصابة 4 سيدات، تم إقرار وفاة 1 من المصابات، وبعد ذلك أعلنت الشرطة عن اعتقال المشتبه المركزي في هذا الملف. طبعا بعد وقت قصير نستمع إلى ما قاله قبل قليل محمد أبو شريقي، رجل الإصلاح وعضو اللجنة الشعبية في اللد وعضو بلدية سابقا.
1: أنا أسكن في مدينة اللد، حي جني أبيب، هنالك يتواجد فقط يهود. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات يغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار. بينما هذا الصباح الساعة 7 صباحا أنا بطريقة صدفة كنت في الرملة، أخذ معي ساعة حتى خرج من الرملة، يعني كل المخارج والمداخل الرملة طوق المنطقة والمخابرات مع سيارات الجيمسية السوداء وصفارات الشرطة وإخلاء المركبات من الشوارع وفتح الشوارع لهم ووضعوا يد، يعني معروف مسبقا. للأسف الشديد مجتمعنا العربي لا يدرك هذا الكلام، لا يدرك هذه المعاناة التي تعاني كل أم وكل أب وكل جار.
0: وفي حديث أيضا راديو الناس قال الناشط السياسي والاجتماعي في الرمل نايف أبو الصويص إن استهداف النساء يظهر المنحدر الذي وصل إليه المجتمع العربي.
2: لم تكن هناك أي تلفية حتى الآن، لا نعلم بالضبط شو صار. نعلم أنه هناك في 4 صفات من نساء من خلال سيارة أخوة اعتداء على نساء، الخلفية مش معروفة. الناس صراحة بفاجأة في شارع رئيسي في المدينة في وضح النهار، إن دل على شيء يدل على أكبر من ذلك. 4 نساء يطلق عليهم النار صباحا في وضح النهار، ربما كانوا وصلوا أولادهم أو كانوا يروحوا على شغل أو كان مصلحة. هذا الحال يعني العنف أو الإجرام، وإنه سلت فينا 4 نساء. يعني اتربينا انه لما انسان بيشوف امرأة يتجنبها لا يتعدى عليها، فما بالك على 4 نساء؟ صراحة جريمة نكراء، الكل يستنكرها.

0: قتل عشرات من المحامين في وقفة احتجاجية نظمت اليوم أمام ساحة المحكمة المركزية في حيفا، وذلك رفضاً للعنف ضد جمهور المحامين. ينضم إلينا المحامي مطلق بدران، أهلاً بك.
1: السلام عليكم، تحياتي لجميع المستمعين.
0: يعني العنف في كل مكان.
1: نعم، للأسف الشديد أخي فرات، اليوم كان عندنا مظاهرة بالمحكمة بحيفا، كنا عشرات المحاميين لأجل شو صار مع زميلنا المحامي أسدي نعمة. كان رئيس المجلس أحمد دباح كمان، وكان المحامي تامي أولمان وشادي سروجي وعدة من المحاميين محمد نعامني، وحكينا واتطرقت أنا، وجهت رسالتي للوزير بن كفير إنه هو بيوم من الأيام كمان كان محامي، وكان يمشي بالمحاكم، واليوم هو عضو كنيسة، هو عضو كنيسة في عنده حسنوت وفي عنده دفاع، عنده حصانة، بس احنا المحاميين لما عم بيصير شغلة فيش عندنا دفاع، فيش قوانين عم تسن لصالح الأطباء والمحاميين، كثير أطباء ومحاميين عم بنضربوا، كثير أطباء ومحاميين عم بيصير إطلاق نار عليهم لهالدرجة.
0: ولكن يعني ضرب عن ضرب يختلف وعنف عن عنف يختلف، هنا خاصة مطلق حينما الحديث يدور عن عنف الشرطة.
1: مظاهرة وإحنا كيف حكينا هذا
0: بس أخ مطلق لو سمحت
1: رح يكون لو سمحت، توجهنا لعدة أعضاء كنيسة كمان، وهذا الإشي بس بداية، نتأمل إنه يكون في رد إيجابي، لأنه إذا ما كانش رد إيجابي بالطريقة القانونية إحنا رح نتقدم.
0: أستاذ مطلق، بالحديث عن عنف عن عنف يختلف وضرب على ضرب يختلف، وخاصة ما حصل مع مع الدكتور النفسي، الطبيب النفسي، مع الممرض والمحامي من دير الأسد في بئر السبع من قبل أفراد الشرطة.
1: نعم، أخرى مرة أنا بقول
0: شو كنت تعملوا أنتوا، شو كنت تعملوا كمحامين غير هاي الوقفة الاحتجاجية؟
1: يكون شرطي يعني بالنسبة لي لازم يكون عامل دورات، ومش أي بني آدم بيطلع بيده يكون شرطي. حسب وجهة نظري اليوم الشرطة قسم من الشرطة، بقدرش أقول أنا كل الشرطيين بيتعاملوا بعنصرية، بكفي إنه البني آدم يكون يحكي اللغة العربية، وبالتالي اللي كان ممكن ينعمل مع واحد من طائفة ثانية اللي هو يهودي ما كانش ممكن ينعمل مع واحد اللي هو للأسف الشديد احنا بالآخر في عنصرية، حتى من دروز اللي مرات بيخدموا بالجيش، مجرد انه البني آدم يكون يحكي عربي بيجي بقول له أنا دروزي، بقول له لو اخطأت لي بيجي بضربه. الشرطة اليوم بتتعامل بعنف مش شوي. طبعا اخرى مره انا بحكيش بشكل يعني عام، او قسم من الشرطيين بيتعاملوا بعنف، نعم، وهذا الاشي لازم يكون في له حل، ولازم يكون في له رد من قبل القانون.
0: وضحت الصوره، نريد ان نشكرك على هذه المداخله المحامي مطلق بدران، شكرا لك.
1: شكرا.
0: ينضم إلينا أيضا المحامي شادي سروجي، محامي طبعا المشتبه به بكل ما يتعلق بملف إطلاق النار باتجاه رئيس بلدية عرابة البطوف، ولكن أيضا نريد أن نتداول قضية الاعتداء على المحامين والعنف، العنف الشرطوي في أيضا هذه المداخلة. أهلا بك أستاذ شادي.
2: مرحبا فرات لك ولكل المستمعين.
0: أريد أن أذهب معك بالفعل إلى ما أنهيناه مع المحامي مطلق بدران بكل ما يتعلق بالوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة المركزية في حيفا، وأيضا بالاعتداء الذي حصل على المحامي في بئر السبع، ولا نشاهد هذه الاعتداءات أستاذ شادي في مظاهرات، يعني إغلاق طرق وطرق ومحاور مركزية في القدس في تل أبيب، لا نشاهد يعني أنه إنسان يطلع وجهه مشوه.
2: بحالة الاعتقال اللي عملوها للمحامي خليل نعمة كان في هدف واضح، انه احنا نفوت ونضربه، ما كانش في اي سبب تاني. اساس كلنا شفنا الكاميرا،
0: صحيح،
2: اللي براي الشرط اللي مشغلها بالغلط شغلها، ما كانش قصده يشغلها، بس طبعا يعني منيح انه بينت الحقيقة. هني فاتوا عشان يضربوا لخليل، يعني خلال بس فتحوا الباب لا قالوا له تعال صور، لا قالوا له جايين نفحص شيء، هات إيديك نعمل أزكيم نحط أزكيم، لا فاتوا عشان يضربوه. عشان يعملوا له على قولتهن وجه جديد. نعسي لها برصوف حدش. ومنتأمل أنه هدول الأشخاص ما يكونوش أكتر بأي مجال بالشرطة ويكونوا بريت الشرطة. وهذا بس بيخلينا نفهم أنه إحنا لازم نوقف على كل حقوقنا ونمنع هذا التوجه تاع الشرطة للمجتمع العربي.
0: نذهب إلى الملف بكل ما يتعلق سيتقدم في الأيام القريبة لائحة اتهام ضد المشتبه المركزي الذي تحول إلى متهم بعد تقديم لائحة اتهام في محاولة قتل رئيس بلدية عرابة البطوف. ماذا يقول المشتبه الشادي الذي تترافع عنه؟
2: راح يتقدم لائحة اتهام ضد شخصين. المتهم بينكر كل الاتهامات ضده، بقول انه هو ملوش علاقة بالشرطة، استغلت ضعفه ووضعه الصحي السيء. احنا بعد ما تقدم لائحة الاتهام يوم الجمعة راح نقرأ الملف، نقرأ المواد ونعرف كيف نقدر ندافع عنه ونتوجه لطلب اطلاق سراحه.
0: المحامي شادي السروجي محامي المشتبه به، شكرا لك على هذه المداخلة.
2: شكرا لك.
0: إذن هذا هو الحال، هذا هو الوضع. قبل أن نخرج إلى فاصل ربما يعني مع جولة سريعة في تطبيق ناس والمواضيع المركزية والعناوين المركزية، العنوان الرئيسي الآن في تطبيق ناس: هل تتجدد الحرب؟ زيارة ترامب إلى الصين قد تحسم كل هذا المشهد. والشرطة تقول عن اطلاق النار في اليد الشبهات بأنه له في السلاح، تصريح طبعا مدعي ضد المشتبه. محاولة قتل رئيس بلدية عرابة البطوف نشر أول كان عبر تطبيق ناس، وأيضا عنان خلايلة نابولي الإيطالي الكالتشيو. هل بالفعل سينتقل ابن مدينة حيفا إلى إيطاليا وليلعب في صفوف هذا النادي العريق؟ وكلنا بنعرف مين لعب في فريق نابولي. وأيضا في غرفة المراسلين الشرطة شبهات له بالسلاح بكل ما يتعلق بالإصابة الخطيرة لفتى في اليد، ومروحية عسكرية إسرائيلية فشلت في الإقلاع بعد إجلاء مصابين جنوبي لبنان، وأيضا مسيرة مفخخة تصيب 3 جنود

الإسرائيليين جنوبي لبنان، هذا في غرفة المراسلين. وهذا أخذنا إلى فاصل آخر، نعود بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا، مع يعني مع عدة مواضيع بكل ما يتعلق طبعا الديربي الهابوئيل ومكابي تل أبيب، وأيضا سوق العقارات.

0: 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربي، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: من جديد 103 فارزة 3 107 فارزة 8. نذهب الآن إلى هذا النبأ، نتحدث عن العنف، نتحدث عن الجريمة، نتحدث عن ما تقوم به الشرطة. الشرطة أعلنت

0: قبل قليل عن اعتقال فتى 15 عاما من برديس حانة بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، قام هذا الفتى أو هذا المشتبه ببيع مخدرات لقاصرين في تلك المنطقة، في منطقة برديس حانة الخضيرة. إذن يعني للأسف هذا العنف أيضا في تجارة المخدرات لدى الفتية لدى الأطفال. بعد انتهاء ديربي هابوئيل تل أبيب أمس، تحولت رحلة الشاب وليد سيف الاعتيادية بالدراجة من ملعب بلومفيلد إلى منزله في جنوب يافا إلى اعتداء شرطة، انتهى باعتقال وإصابة بكسر في منطقة العين اليسرى، فيما زعمت الشرطة أنه عرقل عمل العناصر ولم يمتثل لتعليمات الشرطة، ما استدعى استخدام ما وصفتها بالقوة المعقولة أثناء التوقيف. هو ينضم إلينا الشاب وليد سيف من يافا، أهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ما الذي حصل معك أخ وليد؟
1: بعد المباراة روحت اتجاه دوار الساعة هنا بيافا أخذ البسكليت من واحد من العيلة، يعني كنت حطيت عنده البسكليت ورحت على اللعبة مشي، بعدين رجعت أخذت البسكليت وبعد المباراة يعني وروح على الدار على البيت. كان بعد المباراة ما كنتش من أعرف، أنا أعرف التجمع بين المشجعين وما فهمتش الصار، قربت أشوف الصار، شفت مردخاي دافيد هذا المعروف على التيك توك، شفته بدور ساعة ويعني كل المشجعين تلحوا وبتسب عليه والشرطة يعني ماشي معه. أنا حتى شفت إنه هو غادي، كيف ما شفت إنه هو غادي يعني لفيت، خلاص قلت ما يليش فيه وما يليش بكل الأشياء هاي. بالضبط بليس ماشي بالسكريب بلحقني الأفنوع شت البوليس، بقول لي بحكي معي بطريقة مش حلوة، بقول لي روح على الدار، بقول له إني رايح على الدار يعني احكي بطريقة أحسن، وبدأ يسب يعني مثبات على الأم وهيك كيف بيسبوا كيف بيسبوا على الواحد وبدأ يلحاني بيلحاني وبده يوقعني، جرب يوقعني وأنا ماشي بالبسكليت، جرب يوقعني بإجره يدفعني. بقول له هيني راوي مروح يعني من غير هذا من غير ما تسبه، ضلوا يسب رجعت له مسبة، ما قدرتش استحمل، ضلوا يسب رجعت له مسبة، جرب يوقعني كمان مرة، وقفت عشان ما يوقعنيش، كيف ما وقفت نزلوا وزي ما شفته زي ما شافوا يعني بالفيديو قال شو يعدوا علي، وصرت أصرخ يعني أقول له إنه يعني مش عمال يعمل إشي يعني إنه اسمه لو متنجد يعني خدني يعني حطي لي لازكين بطريقة منيحة، مش لازم كل الضرب.
0: شو كان يقول لك؟ شو السبب اللي قال لك ليش سبب الاعتقال أو التوقيف؟
1: لا بنفس الوقت لا كيف ما شفت بالفيديو بلشوا يضربوا فيي، هجموا علي ابو 6-7 شرطيين وبلشوا يضربوا فيي، ولما رحنا يعني وقفوني قالوا انه شو اسمه انا ضيقت عمل الشرطه يعني.
0: عرقلت عمل الشرطه هيك الدعوه يعني.
1: ايوه
0: عرقلوا لك اياها بالمحطه.
1: ايوه
0: وين صارت الإصابة بالكسر بالاعتداء بأول ما اعتدوا عليك ولا بعدين؟
1: والله الصراحة قد ما أضلهم يضربوا بيديهم وبيجريهم وأنا على الأرض زي ما شفت لما حسيتش من الهواء، بس لما رفعوني عن الأرض حسيت إنه عيني مسكرة وما فهمتش يعني ما صار.
0: وعمليا كان الاعتداء ايضا في المحطه ولا فقط في المكان وين؟
1: لا بالمكان نفسه بدور الساعه، واحنا بالطريق على اخذوني على المحطه مشي
0: من دوار الساعه للمحطه مشي
1: قعدوا يدوني لدي تعرف ويضحكوا ومسكين ما رايت الحادث وعندي بيجري حديده وأكلت هواي ببطني، وقلت لهم هذا الاشي يعني هم يضربوا هذا، بقول لهم يعني انه انا ما رأيت توناوي كم همهم شو احنا هلا بقدرش انا اروح عشان يجري فيها حديدة وعندي مشكلة بيجي من بعد الحادث. اتكرر انه احنا ماشيين يبدوا يرمحوا معي وهم ماسكين يشدوني بالحديدة ونرمح يربحوا معي.
0: قدمت شكوى بمحش بوحدة
1: التحقيقات.

0: هذا الشغل قدمت
1: أكيد.
0: ومن ناحية التحقيق معك يعني وين تأطلقوا سراحك؟
1: بعد ساعتين يمكن.
0: وانت يعني ذاكرهم بالوجوه وذاكر كل اشي صار معك؟
1: ذاكر كل اشي صار معي، بس هم اللي اعتدوا علي كانوا زي ما شفت حاطين كزدوت على روسهم ومغطين جميع. يعني
0: طب شو شعورك وانا وليد لما يعني انت كمواطن مفروض الشرطة تحميك مش تهاجمك، شو شعورك؟
1: والله صراحة من يعني بطل في امان، يعني
0: بطل في امان حتى من الشرطة كيف بتقول. طيب نتمنى لك السلامة
1: حبيبي.
0: شكرا لك
1: حبيبي.
0: شاب وليد سيف طبعا من يافا تعرض لاعتداء من قبل افراد الشرطة، للأسف هذا هو الحال. يشهد سوق العقارات والإيجارات حالة من الجمود في ظل تداعيات الحرب الأخيرة وحالة الضبابية التي تسيطر على الأوضاع، ما أدى إلى تراجع عمليات البيع والشراء وتأجيل الكثير من المواطنين لقرارات تتعلق بالعقارات. مهدي عزيزي مستشار قروض إسكانية ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا أستاذ فرات.
0: يعني في ظل هذا ربما هناك من يقول ركود جمود، شو النصيحة اللي ممكن نقدمها لمن يستمع الآن إلى أثير راديو الناس ويفكر باقتناء منزل، شراء منزل أو شقة؟
2: النصيحة بتختلف من شخص لشخص، يعني اللي بده يعمر بيت أو قاعد بعمر بيت هذا إشي، واللي بده يشتري بيت هذا إشي تاني. أول شيء نحكي بشكل عام بتعلق بالميزانية وبالقدرة المالية للإنسان اللي بده اللي يشتري بيت، حتى اللي بيشتري بيت أو بده عمر، فهل عنده الميزانية أو عنده القدرة المالية يكمل بالمشكنتة أو يعمل مشكنتة أو يشتري بيت؟ فبالذات هاي الفترة مليحة لشراء بيت، هاي اللي عنده قدرة. أما اللي ما عنده
0: بهاي الفترة
2: بالذات اللي عنده القدرة المالية ليشتري ويكمل، يقدر إنه يكمل بالحياة الطبيعية. أما اللي ما عنده قدرة طبيعي الوضع اللي إحنا بضبابية كبيرة، مش عارفين على لوين متوجهين الأمور، مش الأمن، الوضع مش مستتب. فلهيك قدر اللي بده يشتري بيت وشايف حاله بالوضع الفترة المالية اللي جاي، يعني في عنده ضبابي مش غادر يعرف لأي اتجاه، فممكن يستنى. اللي بعمر المشكلة مش باللي بده يشتري بيت، المشكلة باللي قاعد بعمر بيته اللي هو موجود بالنص، لا قادر يكمل ولا قادر يرجع لورا. فهاي المشكلة اللي هو أنا بجمل حساباته وشو الملائم لإلي.
0: وعمليا هناك من يقول أيضا استثمار خارج البلاد، إن كان قبرص، اليونان، أوروبا، بتنصح للي عنده مقدرة لو
2: بسيط؟ لواحد اليوم انا مش مختص بهاي الشغلات، ما بقدر اعطيك الراي تبعي، بس اليوم احنا شايفين انه في اماكن كثير اللي هي كانت وجهه للاستثمار زي دبي، واليوم كانت اليوم كثير تاثرت. فاحنا ما في امان بمحل اليوم تقدر انت اليوم، هذا رايي الشخصي كمان مره، هذا انا بحكي رايي الشخصي.
0: نعم.
2: فما بتقدر تعرف شو الوجهة اللي صح ولا مش صح. بعض بدي طبعا مع دراسة دقيقة، مع دراسة الوضع المالي، مع دراسة السوق اللي موجود الحالي واللي وكمان شو المستقبل اللي راح يكون هناك. فما بقدر أعطي نصيحة للوضع اللي موجود.
0: بما يتعلق بالقروض السكنية، دائما كان يعاني المجتمع العربي من شح بهذا الموضوع وعدم يعني منح المواطن العربي خاصة في القرى العربية لمن يريد أن يبني في القرية، وبالتالي الآن في ظل الأوضاع الراهنة والصعوبة، ما هي النصيحة التي يمكن أن نقدمها لهؤلاء؟
2: أنا شوي صغيري ما بوافقك على الرأي بالأول، لأنه الشح أو اليوم كل بنوك بتعطي بالوسط العربي، بالعكس.
0: لا أعتقد ذلك، في هناك مشاكل ودائما هناك مشاكل بالذات لمن يريد أن يبني داخل قرية.
2: في مشاكل لكل مشكلة لها حل. إذا إحنا نتوجه للبنك الصح، اللي احنا بنتوجه له بالطريقه المضبوطه، ان نقدر ان نحاول نحل المشاكل القضائيه الموجوده على الارض مثلا والامور هاي كلها، فيش انه مشكله ناخذ مشكنته بالوسط بالمناطق العربيه. بالعكس، بالذات في كثير بنوك اليوم صارت تعطي وفتحت المجال الوسط العربي، وكان اليوم من الاستراتيجيات اللي موجوده بالبنوك تخطى الوسط العربي قد ما يكون،
0: يعني ربما المنافسه يعني راح تسمح اكثر.
2: طبيعي، لأنه الوسط العربي كمان مرة، الوسط العربي هو اليوم وسط كبير، وكمان في مجال يعطوه كانت بالأول مضبوط، كان في عنا

0: بنوك محدد لتاتي، بس اليوم من هذا نحكي من 26 في بنوك كثير فاتت الوسط العربي وصارت تعطي وتنافس، كانت تنافس بشكل كبير. يعني حتى هذا نحكي من ناحيه الفوائد اللي بناخذها بالمشترى بيت اللي هو بنسيره ثالث او نفق او اي منطقه عربيه او منطقه يهوديه، احنا بناخذها لما انا بدي ابني بيت بالوسط العربي. فطبعا بس هذا الشيء طبعا بده استشاره، بده فحص، بده تقديم ملف بصوره مضبوطه واختيار البنك المناسب عشان نقدر نقدم الملف بصوره صحيحه. فبالوسط العربي في المجال صار عندنا انفتاح كبير للوسط العربي، بس بتعلق كمان مره
1: البنك.
0: في مشاكل معينه، ما بنقول ما فيش مشاكل، بس تكون مشكلتي الى حل.
1: نعم، مهدي عزيزي مستشار قروض اسكانيه مشكلتها، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله.
0: شكرا لك.

بهذا نكون وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرينا الصار ودانا أبو بكر، وطبعا جواد العمري، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: مركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
2: حبيبتي، بيجي المولود ونيكست معه.
1: بتخططي للحمل؟ كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
3: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
4: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
7: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
6: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
7: تدريب عملي مع راتب شهري؟
6: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
8: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
9: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
10: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
9: شكرا، يعطيكم العافية.
11: حلق كسح من طيبة، حلق كسح من طيبة.
12: أسعار بتهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
13: طيبة في كل بيت.
14: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة، ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفات قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة الليد وسط استنفار لطواقم الإسعاف والشرطة في المنطقة. وقالت الشرطة إن الشبهات الأولية تشير إلى أن الحادثة ناتج عن اللعب بالسلاح، وأن عددا من الفتية كانوا في المدرسة ومن ثم وصلوا إلى المكان ووقعت الحادثة هناك. قدمت النيابة العامة اليوم تصريح مدعى عام ضد المشتبه المركزي في قضية محاولة قتل رئيس بلدية عراب الدكتور أحمد نصار، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام رسمية بحقه خلال الأيام المقبلة. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق اعتقال مشتبهين اثنين بشبهة التورط في إطلاق النار على رئيس البلدية وعضو اللجنة الشعبية أنور ياسين. دعت اللجان الشعبية في اللد والرمل إلى جانب هيئة السلم الأهلي للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب جريمة قتل رنين العبيد صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار وإصابة ثلاث نساء أخريات بجروح متفاوتة في ذات الجريمة. وكانت الشرطة قد اعتقلت زوج الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة بعد عثورها على مسدس يشتبه في استخدامه في تنفيذ عملية إطلاق النار. في حديث لراديو الناس قال رجل الإصلاح وعضو اللجنة الشعبية في اللد وعضو بلدية سابقا محمد أبو شراقي قال إن تعامل الشرطة مع الجريمة في المجتمع العربي يختلف عن تعاملها في المجتمع اليهودي.
1: أنا أسكن في مدينة اللد حي جني أبيب، هنالك يتواجد فقط يهود. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات يغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار. بينما هذا الصباح الساعة 7 صباحا أنا بطريقة الصدفة كنت في الرملة، أخذ معي ساعة حتى خرج من الرملة، يعني كل المخارج والمداخل الرملة طوق المنطقة والمخابرات مع سيارات الجي ام سي السوداء وصفارات الشرطة وإخلاء المركبات من الشوارع وفتح الشوارع لهم ووضعوا يد، يعني معروف مسبقا. للأسف الشديد مجتمعنا العربي لا يدرك هذا الكلام، لا يدرك هذه المعاناة التي تعاني كل أم وكل أب وكل جار.
0: أعلنت الشرطة صباح اليوم أن قوات من حرس الحدود أطلقت النار على شخص قالت أنه نفذ عملية إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية خلال نشاط أمني في منطقة قلنديا شمالي القدس. أضاف البيان أن أفراد القوى ردوا بإطلاق النار باتجاه المنفذ ما أدى إلى قتله في المكان. في غضون ذلك فرضت القوات إجراءات أمنية في المحيط فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات العملية. أصيب 3 جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة أثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن مروحية هبطت اليوم جنوبي لبنان لإنقاذ وإجلاء جنود جرحى ولم تتمكن من الإقلاع مجددا بسبب خلل تقني، وتم إخلاء الجنود بمروحية أخرى. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن 4 لبنانيين قتلوا وأصيبوا آخرين في غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا ظهر اليوم على خلفية أزمة المحادثات بين طهران وواشنطن. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن الولايات المتحدة تمثل تهديدا للمنطقة وللعالم، وأضاف أن إيران قدمت مطالب معقولة ومنطقية مشيرا إلى أنها تراعي مصالح المنطقة بأكملها، كما واتهم واشنطن بأن سياستها تشكل سببا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران قدمت مقترحات مسؤولة تهدف إلى معالجة الأزمة، إلى أن الولايات المتحدة ما زالت متمسكة بمطالب غير معقولة ومواقف أحادية. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر قوله أن طهران طالبت في ردها على المقترح الأمريكي برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن إيران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان، كما شملت مطالب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية. وإلى أحوال الطقس. يطرى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني.

0: خير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين حياة تنقذ وأخرى تفقد، قد يقف قرار واحد فقط، التبرع بالأعضاء. رغم أنه هذا الموضوع ما يزال بعيد عن البعض، إلا أنه بالنسبة لآلاف المرضى مش نقاش نظري، بل هو عبارة عن أمل يومي وفرصة جديدة للحياة. في مجتمعنا العربي تحديدا تتداخل العوامل الطبية مع الاجتماعية والدينية لتصنع واقع معقد، شفنا هيك ببرنامج المختص المفيد أنه يستحق التوقف عنده. في قلب هذا الملف طبعا بطاقة إيدي أيضا تبرز كخطوة تبدو بسيطة في ظاهرة، لكنها تحمل قرار مصيري أيضا قد ينقذ حياة الآخرين. في حلقتنا اليوم رح نحاول نفكك هذا الملف ونطرح الأسئلة المركبة والمفتوحة ويمكن الحساسة بالنسبة للبعض، بحثا عن إجابات تلامس الواقع. على كرسي المختص في هذه الحلقة تجلس مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية إيدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. ست مريم، أهلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
0: يعني أنا سعيدة جدا أنه عم ننسق هذا اللقاء، لأنه مثل ما ذكرت في الافتتاحية في كتير أسئلة، في كتير علامات استفهام، ويمكن في كتير مفاهيم خاطئة اليوم بدنا نحاول نصححها مع حضرتك، فأهلا وسهلا فيك. ست مريم، بداية قبل ما هيك نبلش نخوض في تفاصيل هذا الموضوع، احنا دايما بنحب المستمعات والمستمعين يتعرفوا في بعض الكلمات عن المسيرة الأكاديمية والمهنية للضيف أو الضيفة اللي جالسين وراء الميكروفون. كيف بتحبي تعرفي عن نفسك؟
1: مريم محمود شلبي، أنا ممرضة بشتغل بمستشفى العفو للعيميك، وبالإضافة بشتغل مع المركز الوطني لزراعة الأعضاء وجمعية آدي. أنا مندوبة عن المركز، شغلي بتركز حول تكثيف الوعي في الوسط العربي بقضية التبرع بالأعضاء عن طريق المحاضرات والاجتماعات.
0: من أكم سنة ست مريم أنت في هاي القبعة؟
1: تقريبا 20 سنة.
0: من
1: 20 سنة أكثر تقريبا 24-25 سنة.
0: وهذا السؤال هيك في من وراء أيضا يعني هدف، لأنه رح أسألك شو اللي تغير بنظرة المجتمع العربي على مدار 20 سنة. بس خلينا هيك بداية نبلش الموضوع من أوله. لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء ست مريم، إحنا ما بنحكي فقط عن قرار فردي، يعني في هيك منظومة وعي وثقافة وثقة المفروض إنها تنبنى. اليوم هيك باختصار بدي أسألك، وين واقف المجتمع العربي داخل هاي المنظومة؟ قديش بتشوفي إنه قطعنا طريق، يمكن كانت مش سهلة ولكن ارتفع الوعي، ارتفعت الثقة بهذا الموضوع؟
1: بلا شك إنه إحنا قطعنا شوط كتير منيح، ونسبة الوعي عم تعلى في الوسط العربي، وأنا بحكي نسبياً لقبل 25 سنة. إنه فعلاً الوعي عم بيزيد، لدرجة إنه اليوم إحنا عم منواجه شغلات، وإحنا منشوف ناس اللي هني عم بتوجهوا لإلنا قبل ما إحنا نحكي معهن أو نطلب منهن إن يتبرعوا بالأعضاء بعد فقدان العزيز عليهن. فبالنسبة لإلنا هاي خطوة جدا جدا ممتازة، وبتورجينا إنه وين مجتمعنا العربي موجود.
0: صحيح.
1: بس أنا يعني أنا دايما بقول إنه إحنا دايما منطمع ومنطمح إنه يكون أكتر. بتعرف الإنسان بطبيعته طماع وإشي، وإحنا منطمع بأشياء اللي صحيح. هي بتيجي بالأخير لصالح المجتمع. صحيح. لصالح المرضى، لصالح المنتظرين.
0: يعني مبارك الطمع إذا بالآخر هدفه إنقاذ الأرواح والحياة، ورح نحكي على هذا الموضوع أيضا. ست مريم، لو بدنا نحط هيك المشهد بالأرقام وندخل شوي المستمعات والمستمعين بالمعطيات، شو المعطيات المحدثة بتقول؟ يعني بمعنى شو حجم الفجوة اليوم بين عدد المحتاجين، الناس اللي عم

0: تستنى زراعة أعضاء، مش مهم أي عضو قصة، وقوائم الانتظار وبين عدد المتبرعين فعلياً.
1: مزبوط، أنا حكيت إنه في وعي والوعي عم بيزيد في وسطنا العربي، ومع هذا بيقولش إنه الفجوة عم تصغر، بالعكس الفجوة كتير كبيرة. إذا بدنا نيجي نتطلع على عدد المنتظرين لزراعة الأعضاء وبالمقابل عدد المتبرعين بالأعضاء، الفجوة كتير كبيرة، وإحنا دايما بحاجة إنه قديش منقدر إنه نصغر هاي الفجوة. ولكن للأسف الشديد إنه الإشي بعده إنه في قائمة المنتظرين جدا جدا طويلة وجدا كبيرة، اللي فيها كبار وصغار، وبخص بالذكر يعني أطفال صغار اللي بحاجة لزراعة أعضاء.
0: نعم، بما إنه عم نحكي على هذا الجانب، شو الأعضاء اللي اليوم يعني بتأمل إني أتوفق بصياغة السؤال اللي هي الأكثر طلب في البلاد للزراعة، إنه في ناس محتاجة تزرعها؟ ست مريم، كيف يعني بتترتب هاي الأمور؟
1: أكتر عضو كيف بقولوها عليه طلب، واللي حسب قائمة المنتظرين هو الكلى، وبالمقابل كمان أكتر عضو اللي إحنا بتم التبرع فيه هو كمان الكلى، لأنه في تبرع من إنسان ميت، وفي كمان الكلى إنه تبرع من إنسان عايش. بتأمل إنه يكون عندي الفرصة إنه أحكي هذا عن هذا الموضوع،
0: وهذا يمكن استثناء فقط في الكلى.
1: في الكلى، وفي كمان ممكن يكون بالرئة شوي معقد، وكمان جزء من الكبد.
0: نعم، إذا بنفهم إنه يعني أكثر عضو اليوم الناس محتاجة إن تزرعه هو الكلى. هل في خصوصية للمجتمع العربي بموضوع الأعضاء؟ يعني مرات في أمراض معينة، احتياج معين، النوعية، نسب الانتظار، شو بنقدر نحكي عن هاي الصورة؟
1: إذا منيجي بنحكي عن إحنا كعرب في الدولة، ونسبيا لعدد السكان إنه إحنا تقريبا 20%، فالعدد كتير كبير نسبيا للمجتمعات التانية. والإشي بيرجع لكتير أشياء اللي اليوم إحنا منشوفه هقل، اللي كان قبل زواج الأقارب، كمان كان عدم المعرفة. يعني بدي أعطيك مثال بسيط، إنه مثلا إنسان لما بيصير عنده نزل حاد، أو بنات دينين عنده نزل على بنات الدينين، في كتير ناس بيشوفوا إنه هذا الإشي عادي جدا وخلص بيمشي. كتير ناس ما بيعرفوا إنه في جرثومي بتكون موجودة بالحال، اللي هاي الجرثومي إذا ما عالجناها ممكن تنزل، ممكن تقعد في القلب وتضرب الصمامات، ممكن إنها تنزل على الكلى ويصير فشل كلوي، وممكن تنزل على الإجرين وتؤدي لمرض التهاب المفاصل. فهاي الأشياء كمان ما كان في معرفة بهذا الموضوع، بينما اليوم إحنا منشوف أكتر. بس الولد يصير عنده حم أو إشي، يعني أنا بشوف الأمهات على السريع باخذوه على المستشفى وعند الطبيب.
0: ست مريم، قبل ما نحكي عن الإجراءات، والناس كمان دايما عندها يعني فضول ورغبة إن تعرف شو اللي بيصير تحديدا، وكيف بتم التوجه للعائلة لسؤالها إذا معنية إن تتبرع بأعضاء يعني الشخص اللي توفى. ولكن بداية بدي أسألك على موضوع لحتى شوي نفكك المفاهيم الخاطئة، وكيف إحنا بنعرف هيك؟ إذا دخلنا لعمق المجتمع العربي، كثير ما يطرح العامل الديني كأحد أبرز وأكبر العوائق. شو اللي بتعرفوا عن هذا الموضوع؟ كيف بتتوجهوا لرجال الدين؟ كيف عم بتحاولوا أيضا إنكم تكسروا هاي المفاهيم اللي هي مش كتير دقيقة بما يتعلق بالتبرع بالأعضاء؟
1: مزبوطة، فأنت عم بتحط أصبعك على نقطة كتير كتير كتير مهمة، وهاي النقطة إحنا كتير منحاول نعالجها، اللي هي المفهوم الديني. في كتير فاهمين إنه الفكرة مغلوطة، إنه الإشي حرام من ناحية دينية. عشان هيك في المركز الوطني لزراعة الأعضاء عم نركز كتير كتير على هاي النقطة، والتركيز إنه كيف بطلع لحيز التنفيذ، إنه بنعمل اجتماعات في المركز الوطني عشان نشوف كيف ممكن نفكك هاي العقدة، وكيف ممكن إنه إحنا نوصل للمجتمع العربي إنه إيش رأي الدين في الموضوع. فكان هنا عدة اجتماعات لأئمة، كان في عنا اجتماع في باقة الغربية، كان في عنا اجتماع في كلية القاسمة، كان في عنا اجتماع في إكسال، اللي كل مرة كان فيه تقريبا

0: من 70 ل 100 إمام اللي حكينا عن الموضوع، وكان في موافقة تامة على إنه التبرع بالأعضاء هو حلال ومسموح من ناحية دينية. أرفقنا مع هذا الإشي فتاوى من جميع الدول العربية إنه التبرع بالأعضاء، في فتوى إنه مسموح من ناحية دينية، وكمان في عنا فتاوى من المركز الإفتاء عنا هنا في البلاد اللي برأسه الشيخ مشهور فواز
1: البروفيسور مشهور
0: وإحنا
1: فواز.
0: يعني لما بالمحاضرات في استدلالات من الشيخ مشهور فواز اللي دايما منحكيها، وكمان بالإضافة أي محل إحنا من نروح يعني بنعمل ندوات، احنا في مراكز جماهيرية، في جمعيات نسائية، ودائما منكون جاهزين إنه يكون إذا بحبوا بطلبوا رجل دين. إحنا دائما ممكن نصطحب معانا رجل دين اللي يحكي عن هاي القضية من ناحية دينية ويتطرق لإلها. وفي كمان شغلة مهمة بحبها أقولها، إنه نقول مثلا كمان شوية منحكي كيف نتوجه للعائلة، بس نقطة مهمة هنا، إحنا لما منتوجه للعائلة إنه يتبرعوا بأعضاء العزيز على قلبهن والفقيد تاعهن، إنه إلهن الحرية الكاملة يسألوا رجل دين، وهن كمان بيقدروا يختاروا الرجل الدين اللي هن بحبوا اللي هن بيختاروه،
1: لحتى يكونوا مطمئنين
0: عشان
1: أيضا ومرتاحين كمان،
0: والعملية تتم بشكل شرعي ويكونوا شاعرين بالأمان. والموافقة تكون مسنودة.
1: يعني بما أنه عم نحكي على موضوع اللي هو غاية في الحساسية، وكمان هاي في ساعات صعبة على العائلة، كمان مهم يكونوا مرتاحين مع هذا القرار ست مريم، وهذا يعني يحترم كل هاي الخطوات اللي عملتوها، اللي واحد من شأنها أنه ترفع الوعي وتكسر هاي المفاهيم اللي مش كتير دقيقة، واثنين لحتى العائلة تكون مرتاحة. وهون بدي هيك أرجع شوي وأسألك، شو الإجراءات اللي بتتم؟ يعني لا قدر الله في شخص اللي فقد حياته، حاولت الطواقم الطبية تنقذه لسبب أو لآخر، ما نجحت هاي الجهود، شو بيصير بعد هاي اللحظة ست مريم؟
0: أهم شغلة بدها أقولها وأركز عليها، وكتير كتير كتير بحب إنه المستمعين يعرفوها، إنه إحنا مستحيل نتوجه للعائلة قبل ما يكون عنا موت جذع الدماغ اللي هو موت لكل شيء وهو نهاية الحياة. ولما بيكون موت جذع الدماغ طبعا اللي بتقرر هذا الإشي بعد كتير فحوصات، في لجنة أطباء اللي مسؤولة عن هذا الإشي، يعني المشوار طويل عشان يقرروا انه في موت جذع الدماغ. الاشي مش انه منشوف فحص واحد انه هاد عنده موت جذع الدماغ، لا، في عنا عدة فحوصات، في عنا كمان عن طريق اجهزة، عن طريق عدة اللي الاطباء بيعملوها، لما يقرروا انه في موت جذع الدماغ وشهادة الوفاة موجودة ومكتوبة، بس بهاي الحالة منقدر نتوجه للعائلة ونطلب منها إذا بحبوا يتبرعوا بالأعضاء.
1: يعني ببساطة بعد إقرار الوفاة،
0: بس بعد إقرار الوفاة.
1: مهمة جدا هاي النقطة ست مريم، كمان هيك في ناس يمكن مش كتير كانت واضحة لنا الإجراءات، كيف بتم التوجه للعائلة؟ مين الشخص اللي مخول إنه يفحص معاهن يعني الفكرة إذا مقبولة، إنه يعطيهن كمان المساحة إنهن يتناقشوا يفكروا بالموضوع، كيف بيصير هذا الإشي كمان؟
0: طبعا بهيك حالة إحنا منتوجه للعائلة، منسأل العائلة مين بحب يقعد معانا، إنه في مرات بيكون في 10 مرات بيختاروا إنه 5 يكونوا معانا، إحنا منحترم هذا الإشي. كتير مهم إنه يكونوا بمحل بغرفة جدا مريحة فيش فيها إزعاج، وكمان الأشخاص اللي بيجوا بدهن يحكوا عن الموضوع ويحكوا عن الموضوع هذا يكونوا متفرغين كليا، مش إنه فجأة يتركوا القعدة ويروحوا، يعني لازم يكون طبيب والممرض عاملة اجتماعية والعائلة. منحكي معاهن طبعا، منقولهن إنه الفقيد تاعهن توفى، ومنفوت بالموضوع إذا بتحبوا إنه تتبرعوا بالأعضاء. طبعا إحنا منحكي على فائدة الأعضاء، بنحكي عن قائمة المنتظرين، بنحكي لهم

0: تسألوا رجل دين اللي أنتوا بتختاروه، وإذا أنتوا فيش عندكم رجل دين يعني اللي أنتوا بتعرفوه بتقدروا تتصلوا فيه، في عنا إحنا رجال دين إذا بتحبوا بنحكي لهم عن رجال الدين. والرجال الدين اللي إحنا منستشيرهم معروفين يعني طبعاً. أغلب الأحيان كانوا معروفين لهدول الناس وبثقوا فيهم.
1: طبعا ست مريم، يعني سؤال قد يتبادر للأذهان، هل في كل حالة وفاة وإقرار وفاة في البلاد بتم التوجه للعائلة؟ يعني قصدي أسألك، في حالات وفاة اللي هي مش أشخاص مثلا عم بتصارع المرض أو متوقع وفاته، حوادث طرق لا قدر الله، موت فجائي اللي كمان العائلة بتكون بعدها مش مستوعب الصدمة إنه فقدت عزيز لإلها، يمكن في دقائق يمكن في ثواني، في كل مرة يتم إقرار الوفاة بيكون يطرح هذا السؤال على العائلة؟
0: مثلا نقول إحنا لما بيكون بيجينا واحد متوفي وحسب الحالة، يعني نقول مثلا ممكن يكون قتل، ممكن يكون صدمة، ممكن منشوف حسب ردود الفعل تاعت العائلة. وبصراحة يعني بهيك حالة لما بيجي إنسان ميت فيش إيش الواحد، الأعضاء بتكون منهارة يعني، وما منقدر ناخد الإشي اللي منقدر ناخده هي القرنيات. واللي بدي أقوله إنه هون بكل مستشفى في منسقة أعضاء، إنه بكل حالة وفاة منسقة الأعضاء لازم تعرف عن حالة الوفاة، حتى لو الإشي كان نقول 3 وجه الصبح 4 وجه الصبح لازم نبلغ منسقة الأعضاء، وحسب هي شو بتشوف الأمور، كيف بتشوف الأمور إمتى تتوجه ولمين تتوجه.
1: ست مريم، هذا النقطة اللي ذكرتيها بتقودني إنه أسألك، يعني منطقيا وكيف أنا بعرف، لأنه دردشنا هيك شوي قبل وندخل على الاستوديو، وكأنه في يعني نافذة زمنية معينة اللي فيها المفروض يكون في قرار من قبل العائلة، لأنه في شخص توفى في أعضاء المفروض إنه يعني تحافظ على الطواقم الطبية، تحافظ على إمكانية إنه تقدر تنقلها لجسم آخر. قديش عادة هاي النافذة الزمنية؟
0: اللي بدي أقوله مزبوط، في هنا وقت يعني اللي عشان
1: يعني معنا شومان وثلاثة
0: لا أكيد مش أيام، ممكن يكون نقول نقول ساعات لحد يوم. لأنه إحنا إيش بنعمل عمليا، إحنا لما منشوف في موت جذع الدماغ إحنا منخلي الأجهزة التنفس، منخلي الأدوية كلياتها عشان نحافظ على القلب، نوع دواء يحافظ على الكلى، يحافظ على الكبد، محافظة على جميع الأعضاء، مش عشان نحيي البني آدم، لأنه البني آدم صار عنده موت جذع الدماغ وهو ميت. ولكن هنا إحنا منحافظ على الأعضاء على أمل إنه العيلة توافق. إسا بدي أقول في شغل كتير مهم هنا، إنه من ناحية قانونية لما يكون موت جذع الدماغ والعائلة بترفض إنه تتبرع بالأعضاء، قانونيا إحنا منقدر نقيم الأجهزة ونوقف الأدوية كلياتها، لأنه الإنسان ميت وفي شهادة وفاة. مع هذا اللي بحبها أقوله إنه بالمستشفيات، وأنا بحكي عن مستشفى العفولة اللي أنا بشتغل فيه، ما منقيم الأجهزة، لأنه إحنا منعرف إنه كمان ساعة ساعتين 10 ساعات الإنسان هذا خلص يعني رح يوقف
1: الأجهزة الحيوية 100%.
0: فإحنا مراعاة لشعور الأهل ما منقيم الأجهزة، مع إنه قانونيا إحنا منقدر، ولكن إنسانيا ما منعملها.
1: يعني أنت عم تحكي هيك على تفاصيل، وأنا واثقة يمكن يعني كل شخص عم بسمعنا مثل ما بنقول بلغتنا اليومية بحسدكوش على هاي المواقف، هي مواقف مش سهلة ست مريم، بالذات أنه حكينا على يعني قرار فعليا من شأنه أنه ينقذ حياة آخرين، ولكن بيكون مش سهل على العائلة تاخده في هاي اللحظات الصعبة. أنا بدي أسألك قبل ما نخرج للفاصل، لأنه حكينا في خصوصية لموضوع الكلى والتبرع بالكلى، وفي استثناء بهذا الموضوع، إذا تحب هيك تعطينا فكرة، تعطينا خلفية.
0: طبعاً الكلى الإشي اللي بيميز يعني، وأنا بقول هاي نعمة سبحان الله، نعمة من رب العالمين، إنه إحنا عنا كلى تنتين. فهذا بيعطينا إنه منقدر نساعد العزيز علينا بالكلية بكلية واحدة، بس بشرط إنه الإنسان يكون معافى وسليم، فيش عنده أمراض، إنه مش إنه إنسان مثلا عنده الضغط وآجي أخذ له كلية،
1: ولا مريض
0: أو عنده سكري أو عنده أمراض اللي ممكن
1: كلمة
0: لقدام يفقد الكلية اللي بقيت له.

0: عشان هيك احنا بنقول وبنشجع كل واحد اللي عنده انسان عزيز على قلبه، يكون قريب او صديق، انه بيقدر يتبرع له، فياريت انه يتبرع له، وهيك بنقص حياته. نعم. بتقل قائمة الانتظار، لأنه في كتير عنا ناس عم بيموتوا وهن بقائمة الانتظار وهن عم بينتظروا.
1: ست مريم، قديش عادة يعني الناس بتستنى بالمعدل، أو بدك تعطيني الحد الأقصى من تجربتك 20 سنة حضرتك في هاي القبعة، قدي الناس بتستنى لتلاقي متبرع ومطابق، وفي بعدين طبعا فحوصات ومعايير كمان اللي لازم تستو فيها الجهتين؟
0: للأسف الشديد، ومش إن أنا متشائمة، بس بقول إنه في ناس بموتوا وهن بعدهن بقائمة الانتظار. هذا الواقع، يعني مع كل الوجع اللي جواتي وإني بحكي عن هذا الموضوع، ولكن هاي هي الحقيقة. ومع هذا في عنا كمان ناس اللي بيكونوا صلهن منتظرين 3 سنين، في ناس 10 سنين. الإشي بيرجع لخطورة الموقف. يعني نقول مثلا إنسان اللي نقول ما حصلش على الكلية أو على القلب خلال أشهر، ومع إنه هو جديد فات على قائمة الانتظار، وإذا نقول إذا أكم من شهر ما أخدش القلب فممكن يموت، فطبعا حق الأولوية لإله، رغم إنه هو بقائمة الانتظار هقل من سنة. وفي كمان شغلة تانية هنا إسا لقدام، لما بنحكي عن بطاقة قاضي كمان بدي أحكي عن حق الأولوية، إنه بالنسبة للأعضاء. وكمان شغلة إنه هنا مثلا عائلة متبرعة، نقول في حدا اتبرع بأعضاء ابنه أو أبوه إلى آخره، هاي العائلة بتكون بالدرجة الأولى وبتحصل على نقاط عالية، إنه لا سمح الله إذا بالمستقبل كانوا بحاجة لزراعة عضو، حق الأولوية لإلهن.
1: نعم، وهي نقطة جدا مهمة،
0: جدا مهمة وممتازة.
1: صحيح، وإحنا بعد الفاصل رح نتعمق بموضوع بطاقة أدي ست مريم، يعني هيك حكينا عن كتير جوانب هامة جدا متعلقة بزراعة الأعضاء. نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il، وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كون موبيل. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
7: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. التبرع بالأعضاء وبطاقة أدي هو موضوع حلقتنا، وعلى كرسي المختص ورافقني وتجلس مندوبة عن المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود شلبي. عن جديد أهلا وسهلا فيك ست مريم. يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا بشكل مفصل عن كل ما يتعلق بالمجتمع العربي والتبرع بالأعضاء، أجل وقت لحتى نفصل أيضا بما يتعلق ببطاقة أدي لكل اللي أول مرة عم بسمع عن هاي البطاقة، وارد أنه في هيك ناس. شو هي بطاقة أدي؟ شو اللي بتعني عمليا؟ هل هي التزام قانوني ملزم ست مريم، أم أنه بنقدر نعتبرها إعلان نوايا فقط؟
1: كتير مبسوطة انك بتطرحي هذا السؤال، لانه كتير مهم عندي احكي عن بطاقة أدي. بطاقة أدي هي عبارة عن بطاقة اللي مكتوب فيها اني انا بقدر اتبرع، بدي اني انا نيتي اتبرع باعضائي بعد الموت. البطاقة هاي مسموح يوقعوا عليها من جيل 17 سنة وفوق. كتير مهم اني هقول واشدد إنه البطاقة هاي هي لا تعتبر وصية، ولكن إحنا منسميها وصية روحانية. إنه الإنسان وهو عايش عنده حب العطاء، حابب يساعد ناس تانيين، وعشان هيك وقع على البطاقة عشان بعد موته ينقذ حياة ناس تانيين. إسا بالنسبة للبطاقة شغلة كتير مهمة هقولها، عاد عن إنه إحنا منكتب الاسم والعنوان ورقم الهاتف إلى آخره عشان بالأخير تجينا بطاقة وتكون معانا. في هنا كمان ملاحظة صغيرة، إنه إذا أنت بتحب إنه يسألوا رجل دين، يعني حتى بالبطاقة أدي كتير محترمين هذا الموضوع، لأنه إحنا منعرف إنه العائق، أكبر عائق موجود هو العائق الديني، لأنه مش لأنه هو عائق، لا، لأنه في فكرة مغلوطة عن الموضوع.
0: صحيح. وفي ناس بتفضل إنه يعني يكون في مرجعية دينية، كل الأمور تكون على نور.
1: إسا شغلة كتير مهم إني هقولها، رغم إنه إنسان بيكون موقع على بطاقة أدي وتوفى، بالأخير العائلة هي اللي بتقرر التبرع بالأعضاء.
0: يعني هاي نقطة جدا جوهرية، لأنه في ناس بتفكر أنه في لحظة الحقيقة بطاقة أدي هي اللي بتحسم القرار. أنت عم بتقولي ست مريم بشكل قاطع الكلمة الأخيرة تبقى للعائلة
1: 100%. حسم القرار هو للعائلة وفقط للعائلة. حتى لو بيكون إنسان اللي متوفي موقع على بطاقة أدي والعائلة قالت لا إحنا مش معنيين، فطبعا إحنا منحترم رأي العائلة وقرار العائلة. إسا بسألوني يعني، وفي كمان كان تساؤلات والسؤال بمحله، ما دام العائلة هي اللي بتقرر.
0: صحيح، وأنا كنت رح أسأل هذا السؤال لنوضح هذا الجانب. شو فائدة هاي البطاقة؟ بقدر أنا هقول نعم وعائلتي تقول لا، لا قدر الله، معناته ليش أوقع على البطاقة؟ شو الفائدة؟
1: مزبوط، البطاقة أجت عشان تسهل على الأهل القرار. إيش المقصود هنا؟ المقصود إنه مثلا عائلة معينة مات العزيز على قلبهن وقالوا لا إحنا مش معنيين. إحنا حسب الحاسوب اللي موجود في المركز الوطني لزراعة الأعضاء إنه هذا الشخص المتوفي موقع بطاقة أدي، فإحنا منيجي للعائلة ومنقولهن طبعا انتوا اللي بتقرروا،
0: ولكن هو كان موقع على البطاقة.
1: حبينا نقولكم انه هو قبل ما يموت كان موقع على بطاقة أدي وحابب يتبرع بالأعضاء.
0: يعني هاد بورجي انه هاي رغبته،
1: هاي رغبته. فهيك العائلة يعني كيف بقولوها بعمل سويتش شوي صغيرة بفكروا، وكل الحالات يعني اللي انا صادفتها انه
0: بيوافقوا
1: بيقولوا يعني ما دام هاي كانت رغبة، يعني هاي هقل ما فيها انه نلبي له رغبته
0: ونحترم هاي
1: ونحترم الرغبة اللي نعم. هو كان
0: ست مريم قديش عندكم معطيات، يعني اكثر او اقل هيك بتورجي صورة الوضع بالمجتمع العربي، قديش من ابناء مجتمعنا موقعين على بطاقة أدي؟
1: المزبوط، لما احنا بنحكي عن قائمة المنتظرين، لما بنحكي عن بطاقة أدي، لما بنحكي عن التبرع بالأعضاء، أعذريني ما منفصل لأنه عرب ويهود. إحنا مناخد سكان الدولة كسكان مع بعضهم إخوة أحبة.
0: لا هو أكيد, بس مثلا على سبيل المثال إحنا اليوم عم نخصص هاي الحلقة لحتى نرفع الوعي, فبس من هذا المنطلق
1: مزبوط إنه معطيات رقمية أنا ما في عندي, لأنه المركز الوطني ما بيعمل هاي المعطيات لأنه مع المساواة.
0: نعم, يعني بنظر للكل, بدون ما يقسم لمجتمعات
1: 100%.
0: وهذا بجاوب على سؤال اللي كنت أسألك إياه في هذا السياق, لأنه هناك من يقول أنه المجتمع العربي بين هلالين, دي أحط الكلمة, بيستهلك زراعة الأعضاء أكثر مما بيساهم فيها. فكمان هون نرجع منقول ما فيش عنا يعني تفرقة من ناحية ما في معطيات فقط يعني خاصة بالمجتمع العربي.
1: مزبوط, هذا الموضوع يعني بديش يعني أن أحط الفوكس عليه. هقولك ليه, لأنه مجتمعنا العربي مجتمع جدا رائع, اللي ناقص هنا بس إنه تكثيف الوعي.
0: صحيح.
1: والدليل على هذا الإشي كل محل أنا بفوته وبحكي عن الموضوع وبصير عندهن معرفة عن الموضوع, كتير بيجوا بوقعوا
0: وبتعاطوا بإيجابية مع الفكرة
1: 100%. يعني كتير يعني عدا عن العائق الديني اللي إحنا منشتغل عليه كتير كتير, كمان في هنا عدم المعرفة.
0: صحيح.
1: إنه في مثلا كتير ناس ما بيعرفوا, يعني مش بقولوا اللي بعرف كاش بجهلك.
0: صحيح.
1: نفس الإشي اللي بعرفش بهذا الموضوع فهو بجهله, ما بعرف كيف يتعامل معاه.
0: وانتو يعني هون عم تعطوا كل هاي الإجابات وبتغطوا كل هاي الفجوات. ست مريم, حبيتي تحكي إشي على موضوع الأولوية, يعني اللي موقع على بطاقة أدي شو بيستفيد في حال إنه احتاج لتبرع؟
1: زي ما حكيت أنا إنه العائلة المتبرعة بتحصل على حق الأولوية إذا لا سمح الله صار عندهن حدا بحاجة لزراعة أعضاء. نفس الإشي بطاقة آدي. بطاقة آدي إحنا حكينا, أنا قلت إنه بيقدر اللي بيقدروا يوقعوا من جيل 17 وفوق. نقول مثلا إذا إنسان عمره 17 سنة وقع على بطاقة آدي وبالفترة هاي صار إله أو لحدا من قرايبه بحاجة لزراعة عضو, بفوت دغري على القائمة حق الأولوية. وإنسان تاني فوق سن 17 اللي بيوقع على بطاقة آدي بفوت على أولوية القائمة بعد 3 سنين. وأنا حسب رأيي هذا محفز جدا جدا جدا جدا رائع.
0: صحيح, وهذا يعني هيك بيوصل كمان إيجابي على موضوع شو الإفادة في حال إنه في ناس بعد عندها علامات استفهام حول هذا الموضوع. على مدار 20 سنة أنا متأكدة يعني صادفت كتير قصص منها الصعبة ومنها المؤثرة ومنها القصص المركبة. يمكن مرات بنقول إحنا هيك تجربة إنسانية وقصة بتختصر كتير كلام. ست مريم, بتحب تشاركينا بقصة يمكن
1: طبعا بدي أحكي في معلمي كمان عملوا معاها مقابلات بعد ما صار معها الحدث. تعرفت عليها, هي ممرضة كمان ومعلمة, سمعت عن المحاضرات تاعتي فإلي حصة بالمحاضرات عندها بالجديد المكر. إنه كل سنة في أنا بروح بعطي محاضرات بالمدرسة هاي. ولدرجة إنه يعني هي بتأخذني معاها, يعني كتير كتير كتير بتهتم كيف أوصل وكيف أروح. والإشي كان جدا ناجح وكتير وقع على البطاقة بهاي المدرسة اللي فوق سن 17. طبعا مرة إني أنا بشوف مقابلة بالتلفزيون سمعت إنه في حدا توفى وتبرعوا, شاب توفى وتبرعوا بأعضائه. فهذا الإشي كتير
0: مؤثر
1: جدا, اللي أنا دايما بدمع فيه. وعن جد إسا لما هي قعدت تحكي وكمان أجت على اجتماع الأئمة عشان تحكي هذا الموضوع. بتحكي بتقول اللي صار هيك إنه أخوها توفى, صار عنده سكتة قلبية وتوفى وهو شاب صغير. فهي قررت, حكت قبل ما يسألوها, قررت إنه هي تتبرع بأعضائه وتبرعوا بالأعضاء. وهي ما اكتفت بهذا الإشي, فلما عم

0: عملوا معاها مقابلة حكت قالت إنه الفضل برجع طبعا الفضل لرب العالمين طبعا. بس بتقول إنه في ممرضة اسمها مريم شلبي اللي بتعطي عنا محاضرات في المدرسة واللي أنا تعرفت عليها وبفضل المحاضرات هاي والوعي اللي أنا ما كنت أعرف عنه إحنا عيلة متبرعة اليوم.
1: مع انه بنحكي على موت فجائي ويعني وصادم
0: وشاب صغير
1: الله يرحمه
0: يعني يارب. هاي بالنسبة إلي يعني كتير كتير تأثرت وكتير الإشي كان محزن جدا وبنفس الوقت يعني إنه
1: وأنا بفكر ست مريم دايما لما بنحكي على هذا الموضوع بنقول عن جد يعني هاي أسمى درجات العطاء إنك توهب بعد فقدان شخص عزيز أعضاءه لتوهب حياة لشخص بحاجة ويمكن عم بستنى وبيعاني سنوات. ست مريم في هيك جانب كمان يمكن مؤثر وإنساني بدي أسألك إياه، هل يحق للشخص أو للعائلة اللي توفى عزيز لإلها قررت تتبرع بأعضائه، هل يحق لها التعرف عليه بعد إتمام عمليات التبرع؟
0: سؤال جدا رائع وبمحله. إيه عشان أجاوب على هذا السؤال لازم يكون موافقة من الطرفين. إيش المقصود هنا؟ الطرف المتبرع إذا هو مستعد يكشف عن هويته والطرف المستقبل كمان إنه مستعد يكشف عن هويته. إحنا هنا وسعيتها بتم اللقاء. وإسا بدي أقول هنا يعني الإنسان المتبرع مش لأنه تبرع خلص يعني أنا من حقي أنا تبرعت أنا لازم أعرف لمين راح، لا خليهن يعرفوا إنه كمان إحنا احتراما لمشاعر الإنسان طبعاً. المستقبل
1: طبعا
0: إنه إحنا لازم نحترم أحاسيسه ومشاعره، وعلى الأغلب إنه بيكون موافقة من الطرفين واللقاء بتم واللقاءات كل اللقاءات اللي إحنا شفناها جدا جدا جدا مؤثرة
1: بتوقع عن جد.
0: في كما شغل صغير إذا بتسمح لي ست عفاف، إني أنا بعطي محاضرات في كلية رماد جان لطلاب التمريض، ففي شاب معاي اللي هو زارع كبد واللي حياته تغيرت كليا للأحسن بيجي على المحاضرات معاي. بدي أقول لك لما ببلش يحكي على المعاناة تاعته من هو عمره 18 سنة و20 و22 كيف كل أصحابه وهو مع المرض تاعه وكيف لما حصل على الكلوي اللي بدي أقول لك إياه، كل مرة أنا بسمعه ببكي من جديد. وبدك تشوفي قديش طلاب التمريض كلياتهن
1: بتأثروا بتفعله
0: يعني تأثر مع بكا
1: لأنه يعني زي ما حكينا لما سألتك إذا بتحب تشاركينا بقصة أو حالة اللي صادفتك، هاي الأمور بتوصل رسالة وبتوصلها مباشرة من القلب للقلب، لأنه عن جد هاي ناس اللي بالنسبة إلها قرار من هذا النوع رح ينقذ حياتها ويعطيها فرصة جديدة بالحياة. ست مريم هيك في ختام هذا اللقاء بدي أسمع منك رسالة، كلمة، توصيات اللي بتحبي تذكريها، وكمان تذكري كيف ممكن نتوجه ل يعني اللي عنده أسئلة، اللي بعد عنده علامات استفهام، بطاقة أدي، بده يمكن أكتر محادثة فردية وشخصية، أي باب يطرق؟
0: تمام. الرسالة اللي بدي أوصلها لكل حدا عم بيسمعني بدي أقول له إنه الأعضاء بعد ما عند إنسان بعد ما يموت ما إلها قيمة تحت التراب، ولكن الأعضاء هاي ممكن تنقذ حياة، إذا إحنا تبرعنا فيها تنقذ حياة ناس اللي هالقد بحاجة، اللي عم بيصارعوا الحياة، عم بيستنوا أمل صغير إنه حدا ينقذ حياتهن، فتعالوا إحنا نكون بصيص الأمل بالنسبة لإلهن.
1: صحيح، وفعليا هيك بصيص أمل وفرصة جديدة بالحياة.
0: فرصة جديدة.
1: الأشخاص اللي معنيين أكتر يستفسروا يستوضحوا، بدن يمكن في نية عندن يوقعوا على بطاقة أدي بس بعد في علامات استفهام، لمين يتوجهوا ست مريم؟
0: بيقدروا يتوجهوا للرابط عنا، في عنا إحنا كمان صفحة بالعربي اللي هي اسمها بطاقة أدي امنح الحياة وانعم بالحياة. بقدر يفوت على الرابط يوقع على البطاقة، أو إذا مش حابب يوقع على البطاقة بقدر يقرأ عن يعني يستفيد من المعلومات اللي موجودة، وإحنا دايما موجودين، بقدروا يتوجهوا لي بكل لحظة، وإحنا دايما على استعداد لإلقاء المحاضرات بأي محل في الدولة. يعني
1: يعطيك العافية على هذا المجهود وعلى هاي الرسالة اللي أنت حاملتيها ومآمن فيها، هي مش جزء من يعني

0: مهنية يمكن كل شخص بتعرف على ست مريم على الصعيد الشخصي بحس قديش هي واحدة من رسائلك في الحياة، فيعطيك العافية وشكرا جزيلا إليك على حضورك.
1: شكرا لإلكو إنه كل مرة بتلقوا الضوء على هذا الموضوع من جديد وبتشتغلوا على تكثيف الوعي.
0: هذا واجبنا المهني والإنساني. شكرا جزيلا. طبعا مندوبة المركز الوطني للتبرع بالأعضاء وجمعية أدي في المجتمع العربي السيدة مريم محمود الشلبي. هذه كانت حلقتنا لليوم، وهيك يعني ختاما منقول يمكن الحديث عن التبرع بالأعضاء مثل ما هيك خضنا خلال الخمسين دقيقة اللي مرقوا هو مش مجرد نقاش طبي أو صحي، بفكر إنه بجوهره بداية وأخيرا في سؤال أخلاقي عميق، شو يبقى مننا بعد ما نغادر عن هذا العالم؟ نعم هو قرار صعب، الجميع واعي لهاي النقطة، ولكن قد يكون منقذ لحياة كتار عم بستنوا هذا الأمل وهذه الفرصة بالحياة. ختاما بدي أشكركم على حسن المتابعة ومرافقتنا، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: الحر بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: لسه باعد لسه باعد لسه باعد. إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجل وقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية، أو إذا صار عندكم تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.

0: ايدك.
1: لا تغزل لي ولا اغزل لك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الاندلس.
2: مجوهرات الاندلس، ارقى التصاميم من افخر وانقى انواع الذهب والالماس. مجوهرات الاندلس، ام الفحم حي الشاغور.
3: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
4: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
3: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد، تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به بالتورط في حادثة إطلاق النار التي وقعت في اللد، وأسفرت عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة. وكانت الشرطة قد أفادت في بيان بأن شبهات تشير إلى أن الحادثة وقعت نتيجة العبث بالسلاح من قبل مجموعة قاصرين. وأكدت الشرطة أن قواتها تواصل عمليات التمشيط والملاحقة بحثا عن مشتبهين آخرين على صلة بالحادثة. دعت اللجان الشعبية في اللد والرمل إلى جانب هيئة السلم الأهلي للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي الأربعاء المقبل، وذلك في أعقاب جريمة قتل رنين العبيد صباح اليوم إثر تعرضها لإطلاق نار وإصابة ثلاث نساء أخريات بجروح متفاوتة في ذات الجريمة. وكانت الشرطة قد اعتقلت زوج الضحية للاشتباه بضلوعه في الجريمة بعد عثورها على مسدس يشتبه في استخدامه

0: بتنفيذ عملية إطلاق النار. في حديث لراديو الناس قال رجل الإصلاح وعضو اللجنة الشعبية في الليد محمد أبو شريق إن تعامل الشرطة مع الجريمة في المجتمع العربي يختلف عن تعاملها مع المجتمع اليهودي.
1: حي جني أبيب، هنالك يتواجد فقط يهود. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات يغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار.
0: لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في رمات جان، وأعلنت الفرق الطبية وفاته في المكان. في حادثة أخرى أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 42 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإصابة بجسم ثقيل خلال أعمال ترميم بمدينة أشدود، حيث نقلته الفرق الطبية على وجه السرعة إلى مستشفى شيبة لشمير لتلقي العلاج. أصيب 3 جنود من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي أن مروحية هبطت اليوم جنوبي لبنان لإنقاذ وإجلاء جنود جرحى ولم تتمكن من الإقلاع مجددا بسبب عطل فني، وتم إخلاؤهم بمروحية أخرى. إلى ذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بأن 4 لبنانيين قتلوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر قوله أن طهران طالبت في ردها على المقترح الأمريكي رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت الوكالة أن إيران تصر على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى وقف فوري للقتال في لبنان. كما شملت مطالب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية وفق الوكالة. تستضيف كل من المملكة المتحدة وفرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع أكثر من 40 دولة، وذلك لبحث خطط عسكرية تهدف إلى تأمين حركة الشحن البحري في مضيق هرمز في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. ويعقد الاجتماع للمرة الأولى على مستوى وزراء الدفاع بهدف تنسيق الجهود الدولية لضمان استقرار الملاحة البحرية في المضيق الحيوي وسط مخاوف متزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على حركة التجارة العالمية. إلى أحوال الطقس. يطرا ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحراره لتصبح اعلى من معدلها السنوي، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل الى البروده النسبيه خلال ساعات الليل. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل فادي زغيري في برنامج حركه سير. الى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة، فترة وحقبة ومدة. هل فكرتم بالفرق بين ألفاظ الزمن المختلفة مثل الفترة والحقبة والمدة؟ عند العودة إلى لسان العرب نجد أن المدة هي طائفة من الزمان تقع على القليل والكثير، ويرجح أن تكون دلالتها على الزمان الكثير، إذ يفيد أصلها اللغوي معنى الامتداد والمد، وهما من خصائص الطول في الزمن. أما الفترة فمعناها الانكسار والضعف، فالجذر فترة يدل على ضعف في الشيء، والفترة هي ما بين كل نبيين. وفيما يتعلق بالحقبة فإنها تعني مدة لا وقت لها، وقيل إنها سنة، والجمع حقب وحقوب، والحقب 80 سنة وقيل أكثر من ذلك. وجاء في الفروق اللغوية للعسكري: والحقبة تفيد أنها ظرف لأعمال ولأمور تجري فيها. وهنا نرى أن اللغة العربية دقيقة في توصيفها للزمن وتصوير الأبعاد المختلفة له بمرونة وثراء دلالي فريد، فالمدة تدل على الامتداد المقيس، والفترة على الانقطاع والفتور.

0: والحقبة على المرحلة الطويلة التي تطوى فيها الأعمال والأحداث.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير، اهلا وسهلا. يلا اجينا يا جماعه لنبدا المشوار احنا وانتو على هواء راديو الناس وحركه سير. تحيه لكل السائقين والسائقات على الطرق، كمان كل العاملين والعاملات وكل الاشخاص اللي يوميا بيكونوا بانتظارنا بمثل هذا التوقيت لنكون مع بعض على مدار الساعتين القادمات، نسليك ونغير لكم جو وهيك ونسهل عليكم ازمات السير، وكمان نحكي لكم اخبار، منوعات، دراسات وكتير اشياء مثل كل يوم. تنسوش تبلشوا اسا يا جماعه، اسا بهاي اللحظه تسجلوا الحضور على 050-55-77-399. يلا بدينا، اين انتم؟ اهلا وسهلا.

يلا يا جماعة نحن هنا بين المشوار ورانا إيه؟ ورانا ساعتين مليانات مليانات بأخبار. اليوم جايب لكم أخبار صراحة بتجنن، غريبة عجيبة وشو كمان وجدلية كالعادة.

0: يلا أجواء صيفية اليوم بامتياز.
1: الصيف ابتدى كل ما نكبر كل ما نحلى العمر ما هوش بالسن ده لو يتقال.
0: على فكرة بعطلة نهاية الأسبوع يعني شواطئ البلاد كانت مليئة بالمستجمين. أو يلا صيروا اعملوا هيك ويكند على البحر مبدئيا، بلش الصيف رسميا يعني مش فلكيا بس.

يلا درجات الحرارة، ودرجة الحرارة حاليا بمدينة الناصرة عم بتسجل 27 درجة مئوية، وكمان هناك ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي، ويكون الطقس صافيا وصيفيا حارا خلال ساعات النهار، ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. بعرفش إذا برودة نسبية، امبارح بالليل كان برد مبدئيا، يعني هي مش برودة نسبية، هي برد برد. يلا شو الوضع على الطرق للي عم بسأل عن رقم التليفون؟ يا جماعة بعد في حدا عم بسأل سجله 050-55-77-399. مرحبا فادي، كفر كان الطرق سالكي والطقس بحاجة لبحر. صح مزبوط. مساء الخير يا محمد، مساء الخير لخالد سعدي، محمد من أم الفحم، شارع 65 وادي عارة، حاليا فيه أزمة. تحياتي من تيمور وفرج من مجدل شمس، الله يسعد لي هالمساء يا شباب. تحياتي لكل اللي عم بسمعونا في منطقة الجولان. السلام من عكا إلى نهرية، حاليا عم بتكون في أزمة خانقة. مساء الخير يا رائدة، وينك رائدة؟ مختفية عنا إليك فترة، أين أنت؟ مرحبا فادي، نيالكم على درجات الحرارة والطقس عندكم. بارح إن 24 درجة الحرارة، اليوم 9. شتا كتير، برد كتير. أم صبار عم تسمعنا في ألمانيا.

0: مساء الخير، بدها كاسة كوكتيل متلجئة. والله والله يا لؤي لؤي.
1: وجه القمر طل،
0: شارع الشاطئ سالك حاليا. تحية لأبو حسن، يسعد هالمساء أبو حسن.
1: ما تزعى
0: من منطقة سومخ للناعمي، أزمة سير خانقة. حسام يسعد مساك حسام. روز مساء الخير، يعطيك ألف عافية. ريهام يسعد لي مساكي. شارع 65 منطقة وادي عارة أزمة. كمان تحية لإلهام على شارع 6 شمالا، كمان عم تحكي لي أزمة. كتير أزمات اليوم. شو اليوم التنين اليوم؟ هذا الجو بده قعدة تبولي عشميسي ونسمع حركة سير. يلا عليكم بالتبولي يا جماعة، عليكم بالتبولي، التبولي عليكم والموسيقى علينا. أم باسل يسعد هالمسا كمان، عم بتقولي أنا وصلت يا ميت مرحبا. عم بحكولي ليلى مساء الخير. كيف طيب رح نتابع هذا الموضوع يا ليلى. خلص وقت الناس كافي وأجا وقت الآيس كافي. صح صح. مساء الخير، مساء على متشجعين اليوم ما شاء الله عليكم. مساء الخير يا ألفت. سمعنا نانسي من شوي محمد، أزمة سير على طريق حرفيش، أزمة سير كمان شارع الاستقلال حيفا. هاي ماريا عم تبعت لنا تحية. لمين كمان؟ الرقم اللي بينتهي بواحد تنين تنين. مساء الخير. طيب سمعتوا يا جماعة، حدا منكم سمع مؤخرا عن أغلى بيت بالبلاد، أغلى منزل، أغلى منزل في البلاد هون؟ حدا عنده فكرة عن الموضوع؟ حدا عنده فكرة عن قد ايه بسوى هذا البيت؟ إذا سمعتوا يعني في أغلى بيت يا جماعة هون بالبلاد، برأيكم قد ايش سعر هذا البيت؟ حاولوا هيك خمنوا، كتبوا لي على واتساب البيت أو المنزل الأغلى بالبلاد قد ايش ممكن يوصل سعره. جربوا هيك خمنوا أرقام على 050-557-3999 أشوف إذا رح تصيبه.

يلا هاتوا نشوف تكهناتكم شو عم تحكي. هلو فادي واخيرا شمس وصيف. مساء الخير يا سندس. كمان عم ببعتوا لي صحن التبولي. الف صحه وهنا يا فريده. 60 مليون دولار نوسة عم تحكي. اغلى منزل المنزل اللي بجانب المسجد الاقصى. لا في يبدو منزل اغلى. 450 مليون شيكل هذا ابو بشار. 30 مليون شيكل محمد. تعال نشوف. 150 مليون خالد. 770 ل 780 مليون شيكل ام ايلول. 620 مليون عرين عم تحكي لي. 260 مليون دولار. وين رايحين؟ وين شاطحين يعني؟ هي البلاد كلها بعرف شو اذا كلها 260 مليون دولار كثير. 210 مليون دولار عادي. يسعد مساكم. مساء الخير صفاء. اهلا وسهلا. في بيت معروض ب 370 شو 370 شيكل ولا 370 مليون شيكل. 20 مليون شيكل في منطقة هرتسلية. رنين عم تحكي لي. أكثر من 3 مليار دولار ليلى. 370 مليون فؤاد عم بحكي لي. طيب بمجموعة من التكهنات اللي عم تحكوها أعتقد في بس تكهن واحد اللي كان هو التكهن الصحيح. كان في تكهنات أقل كان في أكثر. ولكن هذا المنزل الأعلى سعرا في البلاد حاليا معروض للبيع. تمام عم نحكي على منزل أو قصر في مدينة قيسارية ومعروض للبيع بمبلغ بوصل 620 مليون شيكل.

طيب عم نحكي على هذا المنزل اللي موجود في مدينة قيساريا، منزل أو قصر اللي حاليا معروض للبيع بمبلغ 620 مليون شيكل. هذا القصر اسمه أرمون باتشيفا أو قصر باتشيفا، وعم نحكي على قصر سوبر ديلوكس يا جماعة، بجانب شاطئ البحر وما فيه ولا أي شيء يعني هيك قريب للتواضع.

تحت 11 دونم حدائق. وطبعا بحكي الشخص المسؤول حاليا عن تسويق هذا القصر للبيع انه يعني المساحة المبنية للبيت الابيض مبنية على 5100 متر، وهون عم نحكي على مساحة أكبر من مساحة البيت الأبيض اللي هو بيت الرئيس الأمريكي، وهذا هو المنزل الأكبر في البلاد للسكن. وطبعا بحكوا يعني على منزل زي ما حكيت لكم فيه كتير كتير كتير كتير كتير أشياء فاخرة صراحة. إذا بتشوفوا الصور اللي عم بشوفها إشي لا يصدق، وبعرفش يعني مين ممكن يشتري هيك بيت اللي يعني فيه بصراحة يعني الشايش أو الحجار غريبة من نوعها الموجودة، العفش الموجود هناك المطلي بالذهب، شوفوا مثلا الحمامات، إذا بتشوفوا المدخل والجناين المحيطة بهذا المنزل. وبيحكوا أنه قصة هذا المنزل بلشت حتى قبل يعني بناؤه، وحكوا أنه يعني بناؤه رح يكون عبارة عن معجزة كبيرة، وكان مفروض أنهم يشتروا شارعين كاملات على طول الشارع عشان يقدروا يبنوا هذا القصر الأكبر في البلاد، اللي كمان صمموه مجموعة من المصممين والمهندسين الإيطاليين اللي عملوه بشكل ملكي مبدئيا، واليوم كل هاي الفخامة معروضة للبيع بمبلغ 620 مليون شيكل. لا إذا صراحة إذا بتحطه بجوجل بتشوفوا فيه 5 غرف نوم، فيه 5 يعني غرف ل يعني 5 حمامات للاستحمام، وكمان في 10 مراحيض بالبيت. وطبعا غرفة النوم الرئيسية اللي مسمينها السويت طبعا هي مطلة على البحر، وبالطابق الأرضي هناك طبعا موجود طابق الترفيه، عم نحكي على طاولة بلياردو فخمة جدا جدا جدا، بيانو وأدوات موسيقية، في غرفة لألعاب الفيديو، في غرفة لغرفة سينما. شو فش بالبيت صراحة، يعني شو فش طب فوتوا عن جد، فوتوا على جوجل حطوا قصر باتشيفا أو اكتبوا أرمون باتشيفا وتفرجوا، وهذا القصر اليوم معروض للبيع.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
5: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ ولا إيشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا، جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: شكرا، يعطيكم العافية.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
10: حركة سير مع فادي زغايلي.

يلا رجعنا لنتابع وعم نسمع جديد شيرين عبد الوهاب. شيرين اللي يعني هناك أحاديث إنها راجعة وهي أغنية جديدة, بس كنا عم نحكي هسه تحت الهواء أنا وميرال إنه بعد هاي الأغاني شيرين تخطط ولا مستحيل إنها تتخطى شيرين؟ لا واضح إنه مستحيل. الله أعلم. كل حال الله يشفيها ويرجعها هيك لحياتها لجمهورها. والله احنا بنحب شيرين زي ما هي, يعني بنحب شيرين. شيرين تبعت زمان وبدنا اياها ترجع, هيك مستعدين لعودتها. عم بوصل حاليا هيك قبل يعني المتابعة عن سافرات انذار يا جماعة فعلت حاليا في منطقة عتليت, منطقة حوفا كرميل عتليت, هناك سافرات انذار.

يلا اليوم جبت لكم موضوع صراحة حلو ومثير وفيه كتير كتير كتير هيك فضول كان عندي أنا وأتوقع في عندكم كمان أنتم فضول تعرفوا عن هيك ظواهر يومية بتصير معانا هي بالنسبة لإلنا هيك وكأنه تبدو عادية مرات ولكنها علميا هي محيرة والمدهش أنه بعد هاي الظواهر البسيطة بعدها كمان هيك عم بتثير حيرة العلماء حتى اليوم أو على الأقل عم بيحكوا أنه ما في تفسير كامل ومتفق عليه وبينما يبدو العالم الحديث قادر على تفسير أشياء معقدة مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي في بعض التفاصيل اليومية الصغيرة أكثر غموض مما نتوقع بعرفش إذا قادرين تفهموا عن شو عم بحكي بس أعطيكم أمثال مثلا واحدة من العادات اللي منعرفش ليش بتصير إذا بتشوف حدا عم بتتاوب أمامك دغري أنت بتصير تتاوب هاي قضية التثاوب المعدي مثلا واحدة من العادات أنت بتفوت على غرفة مثلا بدك تعمل شغلي وبتنسى ليش أنت فتت صارت معكو أكيد واحدة تبعت بتفتحوا باب البراد وأنتوا مش عارفين شو بتكون من البرادك بس بتحسوا أنه عندكو فرض واجب تروحوا تفتحوا باب البراد

0: مرات في هيك شعور أول ما الواحد يبلش يغفى أو لما هيك يفوت بنوم عميق كتير بحسه هيك شعور بالسقوط، صارت معاكو؟ فاليوم رح أحكي لكم بعض التفسيرات لبعض هاي الأمور اللي لليوم في أشياء اللي عن جد هيك وصلوا لتفسير لإلها وفي أشياء لا. واحدة من أغرب الظواهر اللي بدنا نبدأ فيها هي لما منشوف شخص عم بتاوب ليش بشكل أوتوماتيكي هذا الإشي بدفعنا إنه نتاوب. يمكن إسا أنا بحكي عن التثاؤب أو عن المتاوبة، بتوقع في ناس عم بسمعوني إسا بلش يتاوبوا، صح؟ يا حبيبي صح ولا مش صح؟ حتى لو انتم مش تعبانين وبرغم من وجود نظريات بتربط الامر بالتعاطف الاجتماعي او نشاط الدماغ، بس لحد اليوم ما في تفسير نهائي لسبب عدوى التثاؤب بين البشر. ولكن بيحكوا انه مرات الدماغ وكأنه ينشط بمحل معين بنظرية تسمى نظرية التعاطف الاجتماعي، وهذا اللي مرات بيخلينا انه ننعدي من المتاوبة للشخص اللي امامنا عم بتاوب. مثلا
1: مالي حاسه برتبك وبحالة مش عادية.
0: في كمان ظاهرة الأشخاص اللي أنا هاي كتير بتصير معاي، بتصيروا تحسوا أنه التليفون عم برج بجيبتكو أو جنبكو بالرغم من أنه هو مرجش أو مرنش مهتز. هدول الناس أو هذا يعرف باسم اهتزاز الهاتف الوهمي، وبرتبط بتعود الدماغ على توقع التنبيهات بشكل مستمر، وهي بتصير كتير. مرة تكونوا حاطين تليفونكم بجيبتكم، مرة واحدة بتحسوا انه هيك هز التليفون او رج، وهو مبدئيا بيرجش، هذا اسمه اهتزاز الهاتف الوهمي، وبرتبط بتعود الدماغ على توقع التنبيهات بشكل مستمر. مش وحدة لما بتفوتوا على غرفة وبتعرفوش ليش فوتوا، بتنسوا شو السبب، بتوقفوا بتسألوا حالكم أنا ليه فوتت على الأوضة، ليش أنا جيت لهون، شو بدي من هون. هاي ظاهرة شائعة جدا، وبيعتقدوا الباحثين إنها مرتبطة بتغير البيئة المحيطة، إذ بتعامل الدماغ مع الانتقال من مكان لآخر كأنه بداية ذهنية جديدة، وهذا الأمر بقطع سلسلة التفكير السابقة مؤقتاً.

في كمان عادي بعض الأشخاص عند سماع بعض الأغاني أو المشاهد الموسيقية بيصير في عندهم قشعريرة مفاجئة بالرغم من عدم وجود برد بهديك المرحلة. بس العلماء بيحكوا أنه السبب بيرتبط بتفاعل عاطفي قوي بحفز إفراز الدوبامين. بس ليش في أصوات بتأثر وأصوات ما بتأثر؟ هاي النظرية بعدها مش كتير مفهومة، بس واضح أنه في أصوات معينة أو موسيقى معينة أو أغنيات معينة اللي بتنعش مرات محل بالذاكرة عند أشخاص معينين، بترتبط ممكن بذاكرة حلوة أو ذاكرة مش حلوة، وبترفع هرمون الدوبامين وهذا اللي بيؤدي إلى القشعريرة.

في كتار بحسوا بإنهن هيك يعني ببداية النوم ممكن بوقعوا مثلا عن التخت بشكل مش مفهوم ومرة واحدة بتحسن صحيه. هاي الظاهرة تسمى النفضة النومية، يعني اللي بتصير معاه ما يخافش. العلماء ما عندهم تفسير حاسم لسبب حدوثها، بالرغم من وجود نظريات بتربطها بطريقة استرخاء الجهاز العصبي أثناء النوم. وأخيرا الأشخاص اللي بصير عندهم نوبات ضحك بمواقف غير مناسبة، بلحظات توتر أو إحراج أو حتى مرات بلحظات الحزن.

هذا الأمر أكيد مش منطقي. بتحس مرات بتشوف في ناس اللي موجودين مثلا ببيوت عزاء ومرة واحدة بيصيروا يضحكوا وبدون ما هن يكونوا بدهن عن جد, بدون يعني من دون قصد. علماء النفس بيحكوا إنه الدماغ مرات بيستخدم الضحك كوسيلة لتخفيف الضغط العاطفي لما بيعجزوا عن التعامل مع الموقف بطريقة مباشرة. في عندكم كمان أشياء اللي بتصير معكم هيك وبتتساءلوا مرات عنها, ليش كيف مين, بركي نسأل العلماء عن الموضوع, في عندكم ولا فيش عندكم؟

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كون موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من

0: سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1,500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
0: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
3: طيبة

0: عمري وسنيني.
1: يلا رجعنا والجزء الأخير. صراحة اليوم هيك قررت أختم هاي الساعة بختام مسك. اسمعوا
0: جري وسكي.
1: في دراسة جديدة بسنة 2025 عملت مش يعني دراسة محكمة هاي، أوكي؟ مش دراسة إلها مليون سنة، هديك السنة صارت. بحكوا لك إنه العطلي بحتاجوا الناس لأخذ إجازة كل شهرين للتعافي من الآثار اللي بيسببها لإلهن مكان العمل. هاي الدراسة هيك بتحكي. اسمعوا، بقول لك جسمك بيحتاج لراحة أكتر من اللي بيعترف فيها صاحب العمل. وجدت دراسة محكمة نشرت عام 2025 بالأبحاث الطبية على إنه الأفراد أخذ إجازة قصيرة كل شهرين تقريبا لمنع تراكم التوتر وللسماح للجسم والعقل بالتعافي بشكل صحيح من متطلبات العمل. وظهرت الدراسة إنه فوائد الإجازة تبدأ في التراجع خلال الأسبوع الأول بعد العودة للعمل، وبتشير الأبحاث إلى أنه مستوى الرفاهية بوصل إلى ذروته في اليوم الثامن من الإجازة، ولكنه بيعود لمستوياته السابقة خلال أسبوع واحد من العودة للعمل، ما يعني إنه الإجازات الطويلة مش هي الحل الأفضل. وبحسب النتائج، الإجازات القصيرة والمتكررة خلال العام هي الأكثر فاعلية. فأنتوا يا جماعة مش كسورين لأنكم بتحتاجوا إلى الراحة، فالعلم بيقول إنكم بحاجة للراحة كل شهرين. احكوا لمدراءكم هاي الشغلة واحكوا لهن فادي حكا، أنا بأخذ مسؤولية.

0: يلا وهيك بنكون عم نوصل لختام ساعتنا الأولى، ولكن قبل الختام بدنا نروح لنشوف أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 70 مزدحم المدخل الجديدي وحتى مفترق كفر ياسيف، شارع 79 مزدحم من جلعام وحتى سومخ، وشارع 65 مزدحم من عيرون وحتى معامي وطريق السلام لكم جميعا. يلا فاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودة للمتابعة.

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اخامي،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
9: حلت كاسح من طيبة، حلت كاسح من طيبة.
7: أسعار بتهدي البال، كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت اكس ب 7 شيكل، مرشات بتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
10: طيبة في كل بيت.
11: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
12: مبروك بيتك الجديد.
7: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل، أناقة

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي فعلت في منطقة شاطئ الكرمل جاءت عقب إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه صاروخ أرض جو أطلق نحو طائرة تابعة لسلاح الجو كانت تنفذ نشاطا في جنوب لبنان. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم تسجل إصابات أو أضرار، مشيرا إلى أن الإنذارات فعلت نتيجة محاولة الاعتراض. أعلنت الشرطة الإسرائيلية تنفيذ حملة مداهمات واعتقالات في الشمال طالت 14 مشتبها بهم بقضايا غسل أموال وتمويل الإرهاب بمئات ملايين الشواقل. وبحسب الشرطة شملت التحقيقات محل صرافة يشتبه بتورطها في مخالفات مالية لصالح جهات خارجية. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به بالتورط في حادثة إطلاق النار التي وقعت في اللد وأسفرت عن إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة. وكانت الشرطة قد أفادت بأن الشبهات تشير إلى أن الحادثة وقعت نتيجة العبث بالسلاح من قبل مجموعة قاصرين، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط والملاحقة بحثا عن مشتبهين آخرين. دعت اللجان الشعبية في اللد والرملة إلى جانب هيئة السلم الأهلي للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد انتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي الأربعاء المقبل، وذلك في عقاب مقتل رنين العبيد صباح اليوم جراء تعرضها لإطلاق نار وإصابة 3 نساء أخريات بجروح متفاوتة في الجريمة ذاتها. في حديث لراديو الناس قال رجل الإصلاح وعضو اللجنة الشعبية في اللد محمد أبو شرقي إن تعامل الشرطة مع الجريمة

0: في المجتمع العربي يختلف عن تعاملها في المجتمع اليهودي.
1: حي جني أبيب، هنالك يتواجد فقط يهود. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات يغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار.
0: أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 35 عاما بجروح متوسطة أثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في موقع بناء بمدينة القدس، ونقل المصاب إلى مستشفى شعرة صدق لتلقي العلاج. دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد إلى حل الكنيسة الأسبوع المقبل، منتقدا أداء الحكومة ومتهما إياها بدفع اقتصاد انتخابي وسن قوانين وصفها بالمخيفة والمناهضة للديمقراطية. وقال لبيد إن البلاد لا يجب أن تدخل صيفا جديدا من الفساد والانقسام على حد تعبيره. من جهته قال رئيس حزب الديمقراطيين يائر جولان إن الحكومة الحالية تدخل بداية نهايتها، وصفا إياها بأنها الأكثر تدميرا في تاريخ إسرائيل، واتهم الحكومة بالسعي إلى ضعف مؤسسات الدولة وتقويض أسس الديمقراطية، معتبرا أن الدورة البرلمانية المقبلة تمهيد لانتخابات مصيرية. اتهم رئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان الحكومة بترك جنود الجيش الإسرائيلي في لبنان أهدافا مكشوفة في ظل تهديد المسيرات المفخخة التابعة لحزب الله. كما قال ليبرمان إن أحداث 7 أكتوبر ما كانت لتقع لو كان هو في موقع المسؤولية على حد تعبيره. أفادت وكالة رويترز بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات جديدة على ما وصفوه بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح طفيفة أثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان. في المقابل أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان. أعلنت رئاسة الوزراء اللبنانية أن رئيس الحكومة نواف سلام بحث مع السفير الأمريكي الاستعدادات للاجتماع المرتقب في واشنطن هذا الأسبوع، وشدد سلام على أهمية ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها بما يسهم في ترسيخ وقف إطلاق النار. قال مسؤول إيراني بارز إنه لا أفق واضحا للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز، وأضاف أنه لن يغادر أي لتر وقود مضيق هرمز من دون إذن إيران على حد تعبيره. نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر أن طهران طلبت في ردها على المقترح الأمريكي برفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات والاحتفاظ بدرجة من السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن إيران تصر على أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف فوري للقتال في لبنان. كما شملت المطالب الإيرانية الإفراج عن الأصول المجمدة ورفع العقوبات الأمريكية عن صادرات النفط بحسب الوكالة. اتهم عضو البرلمان الأوروبي عن قبرص اتهم إسرائيل بالسعي لشراء قبرص عبر التوسع في شراء العقارات ومشاريع تطوير الأراضي. في المقابل دعا السفير الإسرائيلي في قبرص إلى رفض ما وصفه بالخطاب التحريضي، مؤكدا أهمية الحفاظ على بيئة ترحب بالمستثمرين والمقيمين من مختلف الخلفيات. أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي، ويكون الطقس صافيا وحارا خلال النهار ويميل إلى البرودة النسبية خلال ساعات الليل. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين، اهلا وسهلا ومرحبا. الساعه حاليا 4:09 باستديوهاتنا، وهي بدايه ساعه جديده للخمسه احنا وانتو على هواء راديو الناس وحركه سير. يلا موضوع جديد اليوم، نقاش جديد. موضوع اليوم صراحه موضوع فيه كتير أخذ ورد، فيه هيك الكثير من الجدل وتساؤلات، هيك تساؤل يومي وقضية اجتماعية بتوقع هيك كتار سألتوها لحالكم مرات، وبالأخص يمكن هيك النساء سألوها لحالهن والرجال بيسألوا حالهن. فباختصار بدي أحكي لكم شو الموضوع وبعدها بدي أسمع رأيكم فيه. شوفوا، في نقاش كان حول هذا الموضوع المتعلق بإطلالة الرجل. شوفوا، إحنا حاليا بموسم أعراس يعني بشكل خاص، وبالعموم لما منشوف رجل وبالأخص بيكون متزوج، أوكي، الرجل المتزوج لما منشوفه طالع شكله مش ظابط أو عيه مش ظابطين، لابس أشياء غير منسقة، أشياء مع بعضها يعني بكلمات أو بأخرى مهرجل، أول شغلة منحكيها كيف مرته مخليته يطلع بهذا الشكل، صح ولا لا؟ هاي أول ردة فعل بتطلع منه. هذا الرجل نفسه اللي هو بالغ، هو عاقل، هو راشد مبدئيا، وبفكر كمان هو بيعرف مفروض يختار أواعي، بيعرف يختار أواعي مناسبة للمناسبة اللي هو رايح عليها، بيعرف إنه الأواعي مكويات مش مكويات، بيعرف إنه في ألوان بتروحش مع بعض، في ألوان بتروح مع بعض. بتوقع يعني هذا توقع، يمكن أكون غلطان بعرفش. سؤالي لإلكو، هذا الرجل نفسه المتزوج لما بيكون طالع بإطلالة مش كتير مرتبة مهرجلي، هل عن جد منصف إنه نحكي ليش زوجته سامحت له يطلع بهذا الشكل، ولا هو المسؤول عن كل تفصيلي وتفصيلي بشكله وبإطلالته؟ اليوم بدي أسمع منكم شباب، بدي أسمع منكم صبايا، لما منحكي كيف زوجته مخليته يطلع بهذا الشكل، هل عن جد هذا منصف بحق الزوجي ولا ظالم بحق الزوجي؟ ومين المسؤول عن هذا الموضوع، الزوج ولا الزوجي؟
1: لما الراجل يتكلم الست ما تعنتش معاه.
0: يلا 04-611-6666. لما بيكون هذا الرجل المتزوج طالع بإطلالي بين قوسين مش مرتب مهرجلي، أول شغلة منحكيها كيف مرته مخليته يطلع بهذا الشكل، زي وكأنه منلبس التهمة لمرته، هل عن جد هي المسؤولة عن هذا الموضوع؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. بدي اسمع كمان من الرجال وكمان من النساء، تمام؟ لما الرجل يكون بإطلالي مهرجلي نوعا ما، مش مرتبي، أول سؤال بنسأله كيف مرتهم خليته يطلع بهذا الشكل، صح؟ هاي أول ردة فعل لما بكون متجوز طبعا. فسؤالي لإلكو، هل هي المسؤولة عن شكله ولا هو المسؤول عن شكله؟ يلا معي مستمع. ألو مساء الخير.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: نشكر الله. برنامجك صار عندي كل يوم على الساعة 4 وأنا مراحة من الشغل، لازم أشارك فيه أول واحدة.
0: الله يسعد قلبك، هلا فيكي. شو رأيك؟ أنت مسؤولة عن زوجك لما بيطلع بإطلالة مش مرتبي ولا شو؟
1: قسما أو نوعا ما، جزءا ما، خلينا نقول مسؤولة، لأنه أنا هذا جوزي، يعني أنا جوزي، المهم أنا ولادي، أنا ربيت ولادي، كنت لبسهم، أعمل كمان زوجي من مسؤولياتي واهتماماتي الخاصة، إذا كان لبسه مرتب، نظيف، متكتك، هو بالنسبة لي فخر. يعني أنا لما بشوف جوزي مرتب وكله بعد يتطلع هيك بالمناسبات، عن جد أول كلمة بيقولوا له شو هالمرة اللي عندك؟
0: ليه شو هالمرة اللي عندك؟ بيقولوا له شو هالذوق اللي عندك؟
1: ليش؟ لأنه أنا اليوم هيك، خلينا نقول لك، طب أنا 25 سنة مع بعض،
0: العمر كله يا رب،
1: وجوزنا وبعدنا صغار والله يسعدك، بس لليوم بدي أقول لك إياها، كله بعرف هو مزوق والذوق كتير بجنن، بس أنا كمان ضفت عليه شغلات حلوة وزاد ذوقي عذوق وجمال.
0: طب هاتي يعني أسألك سؤال تاني اليوم. إذا عن جد الرجل بيكون طالع مثلا لابس أواعي مش لابقين على بعض، تمام؟ لابس كلسات لون كحلي وبنطلون لون أسود وقميص لون عنابي مثلا، تخيلي أنت هالحفلة تنكرية، أنت شو دخلك لما هو شايفين حلوات؟ شو علاقة زوجته بالموضوع؟
1: لا لا، أنا بفوت بصدمة حالة نفسية. ممنوع جوزي لازم يكون مرتب.
0: طب بركي هو قال لك اسمعي أنا حابب هذا اللوك، أنا حابب شكلي هيك،
1: بحترمه بس ما بقبله، بكشر، بزعل، بتضايق، بعمل ردة فعل مش حلوة.
0: وإذا حكالك مشكلتك وأنا هيك طالع على العرس؟
1: بتضايق، بس بقوله أنا بنحرج، بصحي بديش هذا اللبس. مقبلش لا.
0: فأنت بتقولي
1: بتقبله بكل إشي،
0: يعني معنات أنت بتلبسي التهمة على المرأة، بتقولي إذا زوجك مهرجل أنت السبب.
1: بس المرأة اسمع، في زلام كتير مزوقة على فكرة، وفي نسوان كتير مزوقة، في أنا بقول دائما كل الله ببعض اثنين بيكملوا بعض.
0: طب هاتي أسألك سؤال أصعب، استني شوي. إذا هي كانت مهرجلي هو المسؤول عن الموضوع؟
1: إذا هو ذكي وشاطر وبعرف إنه يقولها مثلا في لبس عليكي أحلى، في كذا عليكي هيك أرتب، كتير زلام بعرفهم إن أنا من ضمن مهنتي كمعلمة معالجة، كتير زلام غيروا نسائهم إلى الأفضل على فكرة. على فكرة كتير، وأنا جوزي كتير اشتغل على شخصية إني أكون مثلا ما أهتمش، مش رايقة، وكتير يعني بقول له أنت كتير تنفخ فيي، من كتر ما بتنفخ فيي صرت أصدق حالي كتير إني أنا إشي مهم. بحكيك صراحة، يعني بناتي، بنتي من جوزي بتقولي من كتر ما أبوي بقول لك أنت الصح وأبصر شو، عن جد أنت صاير تشوفي حالك
0: يعني. طب يا بختك فيه معناته،
1: وهو
0: يبختو فيك، ويبختو فيك، خليكم لبعض يا رب. يسعدك، شكرا جزيلا، هلا فيكي، هلا، إلى اللقاء،
1: إلى اللقاء،
0: باي باي.

0: عم بتقول المستمع الكريم الزوجة هي المسؤولة عن إطلالة زوجها، وإذا كان مهرجل يحق لإلهن يحكوا وين مرته عنه، بس يعني هو مفروض بالغ عاقل راشد، هو مفروض هو عارف شو حلو مع بعض شو مش حلو مع بعض. يلا بكل الأحوال بدنا نتابع. 0461166666 يا منتهى مساء الخير.
1: أسأل ورد يا سيدي، أنا اتصلت عشان أسمع صوتك.
0: الله يسعد لي قلبك الحلو، شو أخبارك؟
1: والله مشتاقة كثير.
0: الله يخليك. منتهى مظبوط الزوجة هي المتهمة إذا زوجها مهرجل؟
1: اسمع أنا عندي رأي إنه مش كل الزلام مذوقة ومش كل النسوان مذوقة، صح؟
0: أكيد طبعا.
1: بس أنا بتلفتني هاي الأشياء كثير على فكرة، يعني إذا الزلمة بيكون أنيق من ورا مرته طبعا.
0: ليه من ورا مرته؟ ليه من ورا مرته مش من ورا ذوقه هو؟
1: ما انا بقول لك في نسوان مثلا مش مذوقه وجوزها ذوقه بكون احلى. في نسوان انا بقول لك بشوفها بالمره بتعرف ايش تلبس وبتلاقي جوزها عميق ومرتب ومتكتك
0: معنى.
1: اما في نسوان بتعرف في نسوان بتعرف ايش تلبس. لا لا انا ضد هاي شو اسمه انه المره مسؤولة عن جوزها بلبسه، لا مش كله
0: ضد. انت بتقولي هو المسؤول عن شكله اذا كان مهرجل، هو اذا كان انيق هو مش هي.
1: ما انت بتقول هو راشد وعاقل لما بيروح على محل الاواعي كمان باخذ ذوق اللي بتبيعه مثلا. بدي اروح على دكان الاواعي اليوم، انا اليوم بفوت على محل الاواعي في صبيه مثلا تشتغل تنصحني شو حلو علي شو مش حلو.
0: ما هني مرات بكذبوا عليك عشان تشتري على فكره.
1: لا ما هو بالاخر انا في حدا بيضحك علي بس برجع وبقول لك الزلمة هو كمان مسؤول عن لبس مرته، يعني أنا بشوف نسوان الله أكبر.
0: يعني هو بخليها تكون أنيقة وهو بخليها ما تكون أنيقة.
1: بالضبط.
0: وهي نفس الشيء كمان.
1: أنا بقول لك إذا هو مذوق بلبس مرته حلو، وإذا هي مذوقة جوزها بلبس حلو.
0: أوكي. إيه
1: المطلوب.
0: أوكي. شكرا منتهى، يسعد المساء. هلا عافيكي، باي باي باي باي. تحياتي. هلا باي باي. يلا من منتهى لجملات. يا جملات مساء الخير.
2: مساء الانوار.
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: جملات انا متعود على صراحتك. انا متعود على صراحتك. اذا لا سمح الله زوجك قررت تروحوا على مناسبة وكان لابس لبس مش مرتب، تتدخلي؟
2: بقص خبره يا
0: يا مسكين راحت عليه.
2: ما هو اللي بلبسش وبترتب معناها بسمعش كلمة مرته.
0: ليه بسمعش كلمة مرته؟ بركي هو مثل هاتي أسألك سؤال.
2: واحد اثنين ثلاثة فلما هو بيردش بطلع مش حلو.
0: استني جملات، انت مثلا انت بتحبي انه جوزك يلبس على المناسبات والأعراس بدلي مثلا مع جرافاتك متكتك تمام؟ هو بحكي لك انا برتاحش بالبدلات، انا بحب البس تي شيرت وبنطلون.
2: هو انا بحبش البدلات.
0: لا لا لا انا اعطيته مثل. انا ليه انت بتقرري؟ ليه انت بتقرري؟
2: هو خلاص بيركن علي انه انا عندي ذوق كيف ارتب له الاشي وبمشي حسب ما انا بدي. فانا بقول يعني لما بشوف زلام اللي هي مش مرتبة يا بدي كاهر مرته يا بسمعش كلمة مرته.
0: يعني انت اذا بتقولي اذا الرجل مهرجل مرته هي السبب.
2: بس هي
0: السبب، هو ما خصش بالموضوع.
2: لا لأنه غير كانت يمه تشتري له.
0: طب شو عرفك بركي هو كان يشتري؟
2: في أنثى اللي كانت تشتري له.
0: بتعرفي أنا ولا بحياتي اعتمدت على حدا يشتري لي أواعي؟
2: وانت صغير مين كان يشتري لك فادة؟
0: شو صغير؟ لما ما كنتش أعرف أشتري، أمي كانت تشتري لي بس لما.
2: طيب وانت صرت تعرف يعني؟ لما إيش؟ ما قديش؟
0: لا لما بلشت أكبر أنا صرت أختار بدي هاي بدي هاي بدي هاي.
2: بس أنت بتمشي على نفس النمط اللي أمك عودتك عليه إنه تكوني مرتب.
0: ممكن ممكن لا
2: الستايل اللي هي كانت تختاره، بس اذا هي كانت معودتك انك تكون مرتب وتضلك كل حياتك مرتب.
0: يعني اللي انت عم تحكي سبب ترتيب الرجل هي مرته او هي امه او هي اخته.
2: ايوه بس يعني فيش سبب ثاني
0: وسبب هرجلته هي مرته
2: الا اذا هو شاذ عن القاعده في عنده شخصيه منفرده وبعرف يرتب كل شيء.
0: طيب سؤال اخير يعني. قبل ما ننهي المكالمه اذا هي مهرجلي هو مسؤول؟

0: ناسق مع بعض، مفروض انه بيعرفها يعني، علموه اياها الالوان الاساسيه هو بالحضانه، انه هذا اللون بيمشي مع هذا اللون، وهذا اللون بينفع مع هذا اللون، وهذا اللون بزبطش مع هذا. وعلى فكره في شغله هسه ذكرتها، الاشخاص اللي بتعتقد انه كحلي واسود بيمشوش مع بعض هن غلطانين على فكره. الكحلي والاسود هن احلى لونين مع بعض. جربوا هيك بدله كحليه شباب تحت هيك قميص اسود وادعوا لي. يلا تعالوا نطلع فاصل وبعدها نرجع نتابع، لانه في عنا مليان اتصالات، مليان مليان مليان اتصالات. بدنا نكمل نسمع منكم مين المسؤول عن اذا الرجل كان مهرجل زوجته ولا هو المسؤول. يلا فاصل ورجعين، خليكم على تروحوش بعيد.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: كول موبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى، ومن تشكيلة السيارات الفاخرة حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
7: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا.
1: الماضي ايه؟
0: الماضي مين؟
1: الماضي مين؟ نسيت في حضنك اللي شفته.
0: يلا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد هالمساء مجددا، تحيي لكل السائقين والسائقات، لكل المستمعين والمستمعات. لحد إسا بعدنا مش سامعين ولا مستمع رجل عم بيعلق على موضوعنا. الموضوع يعنى بشؤونكم أعزائي الرجال، أنتوا المسؤولين عن ملابسكم، عن إطلالتكم لزوجاتكم. وسألتكم لما الرجل بشكل عام بيكون لابس بين قوسين، يعني عذرا على المصطلح، بس ده حاولت أدور بمعجم اللغة العربية على مصطلح آخر مطلعش معي غير مهرجل. لما بيكون الرجل مهرجل، أول شغلة بنحكيها كيف مرته مخليته يطلع هيك. بس هل فعلا مرته هي المسؤولة عن هذا الموضوع، ولا هو بالغ عاقل راشد وهو مسؤول عن شكله؟ شو رأيكم بهاي المعادلة؟ يلا معي أول رجل، شادي. مساء الخير يا شادي.
2: مساء الخير،
0: شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك؟
0: الحمد لله رب العالمين. شو يا شادي؟
2: أول شيء أنا بسمعك من 5 سنين، أول مرة بشارك.
0: أهلا وسهلا فيك، أنا مبسوط فيك.
2: حبيبي.
0: حبيبي شادي.
2: هذا موضوع استفزني جدا، لأنه في شخص أنا بشوفه دائما بصفه بيستفزني بلبسه.
0: بيستفزك بلبسه ليه؟
2: ليه؟ لأنه مرة بشوفه باخد خاطر لا شاطه مكسر، مرة بشوفه بسهرة أبته واقفة، مرة بشوفه جاكيت الأدب جوا، مرة بشوفه ضربته وسخة.
0: أوكي.
2: إنه ليش هو مسؤولية؟
0: لحظة شادي، شادي لحظة، عم تحكي إشي كتير حلو، بس حسن لي صوتك لو سمحت، جودة الصوت حسن لي إياها، تعمل معروف. لا مش عم بسمعك أنا.
2: ثواني شوي.
0: يلا أنا معك.
2: ألو.
0: آه شادي سمعني؟
2: هيك منيح؟
0: ممتاز.
2: أوكي. فاللي بدي اقوله انه اذا مرة بتعرف جوزها بعرفش يلبس او عنده مشكله بهذا الموضوع، هذا شيء مش غلط على فكره. مش كلنا بنعرف نلبس ولا كلنا بنعرف نساوي. بس ولكن لما هو عنده اولاد شباب، لما عنده مرة، طلع عليه بالاخر شو لابس. صح وبلبس ملبي بقوله منيح، بس شوف شاطه، شوف كندرته، شوف شعره، شوف هيك، شوف هيك. هذا موضوع كتير بيستفز. ممكن المرة تكونش مسؤوله هذا الموضوع، وممكن المرة تكون مسؤوله هذا الموضوع. لما تعرف جوزها ما بعرف يلبس، لازم تطلع هذا الموضوع.
0: انت بتحس انه لما مثلا بتكون لابس اشي مش ظابط، واجت زوجتك حكت لك اسمع مش حلو ايش لابس، فوت غير، بتسألها شو المش حلو، ولا خلص دغري بترد بتفوت بتغير؟
2: لا انا بسألها. ممكن مرتي تقول لي مثلا هذا اللبس مش لجيلك، او مثلا مش لابو اولاد ولا اخري، بس انا من اول بعرف شو لازم البس. وطبعا لما في شغلي انا مثلا في لون مش بالضبط ما بسألها، لا لا. بالآخر المرأة بتعرف أكثر من الرجل.
0: ليش بتعرف أكثر من الرجل؟ هي بتعرف شو بقى لك أكثر منك يعني؟
2: لا مش كل بالي، إنه شو بتعرف الألوان أكثر. يعني الواحد بده يلبس هيك بسرعة بسرعة، ما عندوش راس يفكر بهاي الوقت. يا بلبس أسود خلصنا، يا بحب يلون، فهذا مزبطش معه ساعتها بسأل.
0: يعني أنت الأسود هو مساحة الأمان تبعتك كرجل؟
2: لا لا، أنا بالمرة بلبس أسود كتير قليل.
0: لكن
2: انا بسادة من هاي الناحيه، انا بعرف
0: ابدا. يعني وضعك منيح، انت وضعك منيح
2: في الموضوع.
0: حبيبي يا شادي يسعد لي هالمساء الحلو.
2: يا
0: هلا يا حبيبي، تحياتي للقاء. يعافيك، باي باي. على فكره اجتني اسا رساله من رجل صديق بحكي لي فادي، يعني أسوأ إشي لما بيكون الرجل يعني لابس هيك مظبط حاله بس حذائه مش نظيف. على فكرة الحذاء كتير مهم عند الرجل، فرض هيك يكون متكتك، يعني متكتك من حذائه ل يعني لا مساسه لراسه بالضبط. يلا يا رنين مساء الخير.
3: اهلا مساء الفل، شو الاخبار؟
0: تمام، كيفك انت؟
3: الحمد لله.
0: شو رنين؟
3: اول اشي في كتير نقاط. يعني اول اشي من ناحية النظافة الاثنين مسؤولين. اما من ناحية زوج، يعني بحس الزلمة مسؤول. يعني انا بالنسبة الى جوزي انه بتدخلش هو يلبس. بعجبوش مثلا انا بحب اشي معين هو بحبش. حتى ابني يعني كبر، يعني بتحس خلص هو بحب يلبس الاشي اللي يعني بطلت انا اقدر انقي لابني اواعي.
0: قدي عمره ابنك؟
3: ابني 17 سنة.
0: 17 سنة مستقل، هو بيعرف شو بحب شو بحب شو ستايل بده اياه.
3: نفس الاشي جوزي مستقل من ناحية لبس، اما من ناحية نظافة انا مسؤولة.
0: ليه مسؤولة؟ انت بتفرضي على زوجك مثلا وين تيفوت يتحمم؟
3: لا
0: هو مش المفروض بعرف
3: بس اواعي نظيفه زي كيف حكوا البوت الاواعي تكون نظيفه ناحيه الترتيب تكون مرتبه
0: امام وكانه مغسوله مكويه وكانه انت بتقولي انا
3: زوج الاشي بيرجع لإله
0: حلو انت بتقولي انا مهمتي بتنتهي عند اني اكون مهيئت له اواعي نظيفه ومكويه
3: مرتبه
0: لهون اما بالاخر بده يلبس هذا اللون مع هذا اللون هو حر
3: هو حر
0: حلو
3: اما بالنسبه كمان لقصه الزوج او اللبس بحس الاشي نسبه يعني مش مثلا هذا البني ادم مهرجل هذا لا يعني مرات بحبش كمان احكم مع حدا من لبسه يمكن انا مثلا شو انا بحب البس غير غيري بحبش يعني هذا الاشي نسبه
0: طب هاتي يعني اسالك سؤال رنين اليوم اذا انت وزوجك طالعين على سهره على عرس مثلا تمام وجوزك لبس اشي اللي انت شايفتيه مش حلو انت مش ظبط لك مش مرتب مش فهل ممكن تحكي له فوت غير لأنه مش حلو شو لابس؟
3: أنا مش بفرض عليه فوت يغير بعطيه رأيي هو حر بده يغير بده يغير يعني أنا علي بحاله
0: طيب ولما تطلعوا
3: الإشي مش أنانية يعني حلو خلص هو
0: عظيم
3: حر.
0: دي بتقولي أنا بعطي رأيي بدوش بلاش بمشي وصلتوا على العرس أجوا حكولك النساء مثلا يا رنين كيف نطلع جوزك بهذا الشكل؟
3: ما خصنيش كل واحد مسؤول عن حاله
0: عيني ربك يا رنين سعد لي هالمسا تحياتي هلا باي باي الى اللقاء باي باي كل واحد مسؤول عن حاله ما هو عارف هو بالغ هو عاقل هو راشد هي يعني هي المسألة هيك يا جماعة أم محمد مساء الخير
4: مساء الخير
0: يا مساء الفل شو أخبارك
4: الحمد لله
0: أم محمد إذا أبو محمد كان لابس بشكل مش عاجبك شو بتعملي
4: والله ما بدعس على العرس
0: ده يا
4: والله ما يا نطوش ذكرتني اسم موسم الاستعراض اسم موسم طوش مع ابو محمد
0: ليه احكي لي
4: بده يروح ببلوزه وجينز على العرس
0: طب هو حر مرتاح الزلمه
4: لا لا لا لا لا, لا, لا شو حر سادي لا مزبوط هاي في عندنا هاي الاشياء يعني عن جد انه بتطلعوا مين قال انه المره ما لها دخل
0: انت شو خصك هو حر
4: هو حر يلبس بالبيت وين بده عادي بس انا رايحه على مناسبه يعني انا بروح على مناسبه بدي اكون انا على اخر طراز وجوز حدي لابس بعرفش ايش بنطلون جينز وبلوزه عاديه وبوت المنطق يعني انت حسب رايك شايف في شيء يعني في تناسق بالموضوع
0: اسمعي انا عندي ام محمد عندي فضول اعرف اعرف شو بيصيروا انتوا طالعين على العرس بهاي الوضعيه
4: انا مش هروح على العرس وبوزت وزعلت وقعدنا ورحنا متاخرين كان اقتنع بالاخر يغير
0: لحظه هو اقتنع ولا هو اختصر شرك
4: اقتنع قلت له مش حلو شو لابس
0: اقتنع ولا اختصرك
4: اقتنع هاي اشي داخلي هو
0: انت شو بتتوقعي هو اقتنع باللي حكيتيه ولا قال بختصر شرها وخلصنا نمشي
4: لأنه بيروح على العرس
0: اختصر لأنه لازم يروح هالمسكين على العرس
4: بيروح على العرس مجهور بس هادي والله ما هي منطق الشغلة يعني أنا أكون مزبطة ومتكتكي وجوزي حدي طبعا ما كفايت على قاعة
0: طب أم محمد هاتي أسألك سؤال تاني عن جد إسا بدي أنا بعرفك كمان صريحة ليش إذا مثلا عسبي للمثال صارت ورحتوا أنت مزبطة هيك ومتكتكي وكان مريح لإله بالجينز وبلوزي وما إلى ذلك فتوا على العرس ليش بيجوا الكل بيقولوا كيف مرته مخليته يطلع بهذا الشكل بيحكوش كيف سامح لحاله يطلع بهذا الشكل
4: لا لانه هيك احنا يعني بنتطلع احنا هيك لايش يعني هاي هيك حياتنا
0: احنا بس مرته شو دخلها بالموضوع
4: لانه مرته هي اللي يعني هي اللي بترتب الاواعي هي اللي بتجهز الاواعي هي اللي يعني صح ممكن هو يجي ما اجى هو بده يلبس جينز بلوزي انا قلت له مش حلو مثلا
0: علي
4: يعني
0: انت رايك وبتقولي وبتقولي هو
4: يعني فيش معاهن انه رايح على قاعه رايح على
0: لا شوفي انا لما كنت احكي كنت امزح انا بوافق على الاخر لانه لكل مقام مقال فيش شك
4: طبعا.
0: اليوم العرس

0: لبسه والبحر له لبسه والزيارات
1: طبعا احنا الحنة مثلا صارت الحنة نقول بالبيت بالحارين بقدر ينزل بالحفلة
0: اما على القاعة على المنتزه لازم يزبط حاله
1: مش منطقي الا طبعا كيف انت مزبطة حالك وانيقة ومرتبة جزك كنت معاك جنبك.
0: طب واذا هي كانت مهرجلي هو له حق يقولها انه
1: طبعا له الحق برضه يقول بقولي مثلا هاي مش حلو عليك شي دي هذا اللي بتسيه مرة بقول مرة بقولي مش حلو هذا الفستان زي حد يسمى ما لبستوش
0: وانت بتردي عليه انه تاخدي بعين الاعتبار
1: طبعا
0: والله برافو عليك
1: برد علي وانا برد عليه وشايفني انه هذا حلو علي بلبسه مش حلو بشلحه
0: الله يخلي لك ابو محمد ويخليكي لابو محمد يا ام محمد
1: على طول على فكرة هم انا عم بشرح على هذا الموضوع وحسسته وماشي معاي
0: برافو يعني
1: خلص صار يعرف انه على القاعة خلص قميص مكوي كندرة إليجانت
0: اسمع اسا المستمعات بيكونوا يقولوا يا بختك يا ام محمد كيف هيك جبتي قال بالشارع البس شو بدك تنزل على التعليلة انت حر بالقاعة بدك تلبس بدلي
1: بالحوالي ما يلبس شو
0: بده صدلي المسأل حلو يا ام محمد اهلا وسهلا
1: انا تخيلتك انت إليجانت
0: ايه
1: انا تخيلتك انت إليجانت
0: متخيلتيني إليجانت انا صراحة بحب لبس البدلات بحب البدلات كتير بحب او انا بحب الرجل الانيق صراحة
1: وانا
0: صدلي المسأل حلو
1: الله يسعدك
0: اهلا وسهلا باي باي يسعدك باي باي
1: باي باي باي

0: يلا مكملين. أهلا وسهلا. لما الرجل بيكون مش متكتك هيك, مش مزبط حاله, مش لابس حلو, مش لابس أنيق, مش لابس مرتب, أول شغلة بنحكيها كيف مرته مخليته يطلع بهذا الشكل. نسألش كيف هو سامح لحاله يطلع بهذا الشكل. هل عن جد الزوجة هي المتهمة الأولى, ولا هو مفروض زي ما حكيت لكم بالغ عاقل راشد وبيعرف كيف يطلع وكيف ما يطلعش؟ يلا نروح عند رائدة. مساء الخير رائدة.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا. كيف حالك؟
1: شو أخبارك؟
0: الحمد لله.
1: الله يسعدك.
0: هلا يا رائدة.
1: أنا مع أم محمد.
0: مع أم محمد ليه؟
1: ومعك لما قلت إنه الزلمة حلو يكون الأناقة فيه, يعني فيش الترتيب والنظافة واللبس والذوق خلق بالعالم. فمسؤولي مرته بتكمل أمه. شو تعود من بيته. الأم بتشوف بتزبط جوزها وكذا, حتى الزلمة بشوف كمان أمه بتهتم في أبوه. الإشي بيصير تسلسل نفس الشيء.
0: بس رائد هاتي أسألك سؤال.
1: صح المرأة هي الطابع الأخير تبع الخلص, يعني تكفي تبعت الزلمة. بس الأناقة حلوة مطلوبة,
0: فيش شك إنه الأناقة حلوة.

0: الرجل.
1: بس ممكن مرات الرجل يكون شايف الأناقة من منظار آخر مختلف عن المرأة عن زوجته، وهو شايف حاله هيك حلو.
0: إجمالا الفادة الإسلام اليوم كتير بتضبط حالها ما شاء الله عليها.
1: طبعا
0: يعني لكتير أسباب طبعا، مش شرط لنفسه
1: لكان عشان شوفوني يعني... يا ناس
0: ممكن
1: ولا شوفوني يا صبايا
0: لا احنا
1: ما شفنا تفاصيل ليه تفاصيل عاديه طبعا كل اليوم بحب يكون
0: تفاصيل عاديه طبعا بس ما هو الواحد بيلبس لنفسه مش للناس يعني.
1: طبعا طبعا طبعا
0: اول شيء وفي دلام كتير بترجاكوا تهتموا بحالكم شوي صغيره
1: لحظة. أنت يعني بتحكي لزلام ولا بتحكي لنساء هن اهتموا برجالكم؟
0: ما هو التنين لازم يهتموا ببعض شوي أكثر من هيك.
1: أوكي شكرا رائدة يعني يسعد لي هالمساء.
0: الله يسعدك.
1: هلا فيكي. باي باي. إلى اللقاء.
0: باي باي.
1: هلا باي باي. يلا اليوم كل النساء اليوم معناش ولا رجل كان غير شادي. عبير مرحبا.
2: يا هلا فادي. يا هلا.
1: شو أخبارك؟
2: أنا منيحة. أنت
1: أنا ممتاز الحمد لله رب العالمين.
2: كيف بتتحركش عن نسوان أنت كتير؟
1: لا والله أنا بدي أنصفكم، أنتم مش عم تنصفوا حالكم، شو عملكم؟ اليوم اللي الرجل اللي مهرجل مرته المتهمة يا عبير.
2: لا
1: شكرا.
2: أنا بقول لك
1: ليلي
2: كل واحد فينا بفكر حاله إنه هو حلو ومزوج، واللي بفكر غير هيك بيكون غلطان. فأنا ما عنديش شك إنه جوزي مش مزوج لأنه ما كانش نقاني. ولا انا كنت مزوقة، اذا كمان بكونش مزوقة عشان هيك نقيته.
1: اوكي
2: فاحنا عنا متلبع، كل واحد بيلبس شو بيريحه. اذا في شغلة مش عاجبني بلفت نظره. انا المهم انه يكون اواعي نظيفة ومكوية. اما هو مرتاح بسبورت، مرتاح بإليجانت، مرتاح ببدلة، مرتاح بحفاي وحر.
1: عيني عليك. وبالاخر بتقولي اذا هو مثلا على سبيل المثال لابس من وجهة نظر الناس مش مرتب، زي ما حكت أم محمد مثلا بده يروح هو على القاعة بجينز وتي شيرت وبوت، بنظر الناس هذا مش إشي لطيف. هل أنت المتهمة بهذا الموضوع كزوجته؟
2: أكيد لا.
1: مش أنت، هو حر.
2: هو حر هيك، هو مرتاح. أنت زي ما أنا مثلا بقول إذا أنت مرتاحة بالقطعة خليكي فيها، مش مرتاحة اشرحيها.
1: أنت بتتركيه يروح على سهرة مثلا أنت مزبطة حالك فستان وإليجانت، هو بقول لك اسمع عبير أنا اليوم جاي عبالي هيك مزاجي تي شيرت بنطلون أسود.
2: أكيد لا. لما بشوف إنه إحنا في سهرة خاصة ورايحين وأنا لابس فستان وشيك
1: وإليجانت. وبعدك بتقولي لما هو مرتاح يلبس شو بده؟
2: لا هو من حاله، أنا بجبرش، بس هو من حاله بصير يقول لي حضري لي هذا البنطلون هذا القميص هاي الجاكيت هاي.
1: أنت عودتيه ولا هو هيك؟
2: هو كان هيك، انا بس غيرت ستايل شوي بالالوان.
1: اوكي
2: يعني بس شوي فوت له اكثر الوان لحياته، يعني مش بس اسود كحلي هاي الالوان مطفع عليها او ابيض.
1: هي الالوان هي الاسود والرمادي وال
2: اللي مطفع عليها
1: والكحلي بالضبط.
2: فوتت شوي اكثر الوان كمان.
1: انا بتوقع انك كمان انت لونتي له حياته بوجودك يا عبير.
2: بس في مقوله كمان كتير حلوه بقول لك ان ثياب الرجل انت بتعرف اناقه ونظافه المراه، ومن حشم من اواعي المراه بتعرف حشم الزلمه، ومن لبس البنت بتعرف اخلاق الام.
1: حلو حلو حلو حلو حلو حلو. عبير شكرا جزيلا، يسعد لي مساكي.
2: يا هلا
1: يا ميت مرحبا. إلى اللقاء.
2: باي
1: باي باي باي. يلا في عنا فاصل إعلاني وبعدها رجعين لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا اليوم، خليكم معنا.

0: بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ ولا يشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا.

0: جديد، الخطة المرورية، إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
2: يا بلاغ زلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير وختام المشوار مبدئيا. اسمعوا يا أعزائي الرجال، هي مش مسألة إنه الواحد بده يفتي أو يعني الواحد بده يفرض بمحل معين، بس أعتقد إنه كل قضية الـ يعني الـ الأناقة عند الرجل هي شيء مهم، وزي ما تفضلوا المستمعات وتحدثوا إنه لكل مقام مقال، يعني بنهاية المطاف ما بينفع أنت رايح على مناسبة عرس أو سهرة اللي هي موجودة داخل فندق أو داخل قاعة أفراح وتروح لابس جينز وحذاء رياضة وتيشيرت، يعني بالآخر الأعراس والمناسبات إلها يعني بتفرض حالها، إلها ستايلها، إلها أسلوب لبسها. لما تنزل على البحر في إله أسلوب لبسه، لما بتروح للشغل إله أسلوب لبسه، حتى مهنتك مرات بتفرض عليك إنك تكون أنيق. والله ما في أحلى من الأناقة والترتيب للرجل، يعني ما في أحلى من إنه الرجل يكون أنيق مرتب هندامه حلو عارف يلبس.

0: بس بألوان متناسقة، عارف يلبس أو يعني استغرب مرات في رجال بيعرفوش إذا مثلا القميص مكوي أو غير مكوي، مثلا في رجال بيعرفوش إذا البنطلون مكوي أو غير مكوي، في رجال ما بنتبهوا أصلا إنه لازم يقوموا بتنظيف الحذاء قبل لبسه، وهي أمور اللي هي ألف باء يعني مفروض تكون، وهي لا تعكس شيء غير إنها بتعكس أناقتك، بتعكس رقي كمان. وصدقوني اللبس والشكل إله يعني جزء كتير مهم من تكوين انطباع الناس عنك. يعني الناس أول ما بدها تكون انطباع هي بتكون انطباع من خلال شكلك، شكلك الخارجي بيلعب دور مهم بالبداية، وبعدها لكل حادث حديث. فبعرفش قديش المرأة هي المسؤولة بطبيعة الحال، عن جد احنا ما بنقدر نتهم النساء بكل شيء، انا اعتقد انه الرجل عنده المسؤولية الاكبر والاهم بقضية شكله، بقضية ملابسه، بقضية حتى ترتيبه، وبقضية انه مش مفروض يكون مهرجل. وما حدا يحكي لي انه في كتير زلام بتعرفش، اللي بعرفش بتعلم مبدئيا. يمكن زوجي بنفع تعلمه هيك ببداية العلاقة، تعطيه وكأنه خطوط هيك يتبعها، بس بالآخر ما بنفع على كل كبير وصغير يعني يرجع لها ويستشيرها، وإذا ما زبطتش معاه فبالتالي هي تكون المتهمة. فشباب ما في أحلى من الترتيب، ما في أحلى من الأناقة والشياكي، وتذكروا دايما حتى بالملابس لكل مقام مقال، وإنتوا المسؤولين عن شكلكم بالدرجة الأولى والأخيرة. يلا نروح لفاصل، مش فاصل، لا نروح لأحوال الطرق يا جماعة. أحوال الطرق،
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد وإلى شارع رقم 6 مزدحم من مفترق كاسم وحتى مفترق إيال، شارع رقم 65 مزدحم من عيرون وحتى مدخل كفر قرع، وشارع 60 مزدحم من مدخل أو من مفرق العفولي شمالا وحتى مفترق تل العدس. طريق السلامة لكم جميعا. شكرا المستمعات والمستمعين، شكرا طاقم العمل لكم، من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل

0: 90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: لسه باعد لسه باعد لسه باعد إسا صبرت على تنسيق الضريبة لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها، اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الإنترنت أو بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
4: طيبة في كل بيت.
5: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية، خاضع لشروط الخدمة.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. الخارجية الإسرائيلية تندد بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين. في اليوم الأول للدورة الأخيرة قبل الانتخابات، الكنيست يستعد للتصديق على قانون محاكمة منفذي 7 أكتوبر. ومطالب بالتحقيق في اعتداءات الشرطة على مواطنين عرب. هذه عناوين ملفات استوديو المساء، إلى جانب مزيد من العناوين والملفات ستأتيكم عبر هذه الساعة الإخبارية على أثير راديو الناس. وقبل ذلك سنكون مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. صفوة عواودي من كفر كنا قال إنه اعتصم لساعات أمس أمام مقر شرطة البلدة للضغط باتجاه التحقيق في إطلاق النار الذي طاول منزله.
1: لما تشكيت على الشرطة صار في حملة اعتقالات. أنا ما فهمت الاعتقالات كيف تمت وين تمت ومع مين تمت. بحاول أتصل أفهم وإيش الموجود، يعني هل أنا بعدني بقطر مع عائلتي، هل في عندي أمان فيش عندي أمان، مش عارف أخذ جواب. هذا اللي خلاني أصل لمحل إني أنا طيب أروح أنام على الدار. طب أنام على الدار، طب فيش حماية عندي، مين بده يحميني؟ صار معي شيء كمان الليلي، ليه ما أخذش أجوبة واضحة وصريحة؟ قلت شو لازم أعمل؟ صاروا يتمسخروا علي، البوليسية برا كانوا يضحكوا، شو بتسوي هنا؟ في حالة جريمة والعنف في ظل التقاعس تبع الشرطة وهذا التقاعس حتى الشخصيات البارزة بالمجتمع ككل إجمالا، وزلت قاعصنا إحنا على نفسنا، على أشخاصنا، على أولادنا، على التربية الغلط اللي موجودة عندنا. فأنا شفت إنه لازم حدا يعمل إشي، نقدر نصرخ صرخة واحدة.

0: خلاص ولكم بكفي ورا جينا.
1: جهاد عودي رئيس بلدية كفر ثلث ومن سكان عرب الخولي عن تدمير التجمع السكاني بعد تهجير السكان.
0: تفاجأنا أنه قاموا بهدم هذه المنشآت الزراعية وهي تزيد عن 50 منشأة زراعية عبارة عن غرف زراعية وأماكن المبيت وأيضا حطائر الأغنام كمان أراضي مشبوكة وكمان كونتينرات وخزانات مياه وكافة تفاصيل الحياة هناك. يعني في عشية مضحاها زي ما بيحكوا تم تهجير السكان وأيضا هدم منشآتهم وبالتالي أصبح من الصعوبة أنه السكان يتواجدوا في تلك المنطقة. يعني يسعوا هم إلى إزالة هذا التجمع وهو التجمع موجود بين 9 بؤر استيطانية وبالتالي منذ عام 2021 وهم يتم الضغط على السكان وترهيبهم وتهديدهم من أجل إخراجهم من تلك المنطقة. السكان لا حول لهم ولا قوة تحت تهديد السلاح اضطروا إلى الرحلة من تلك المنطقة والسكن في كفر.
1: محمد أبو شريقي رجل الإصلاح وعضو اللجنة الشعبية في مدينة اللد عن استمرار الجرائم في اللد والرملي.
2: أنا أسكن في مدينة اللد حي جني أبيب، هنالك يتواجد فقط يهود. عندما يتم إطلاق النار فورا ترى قوات كبيرة هائلة من الشرطة والمخابرات يغلقون حتى مداخل ومخارج الحي لكي يصلوا إلى من قام بإطلاق النار. بينما هذا الصباح الساعة 7 صباحا أنا بطريقة الصدفة كنت في الرملة، أخذ معي ساعة حتى خرجت من الرملة. يعني كل المخارج والمداخل الرملة طوق المنطقة والمخابرات مع سيارات الجي ام سي السوداء وصفارات الشرطة وإخلاء المركبات من الشوارع وفتح الشوارع لهم ووضعوا يد، يعني معروف مسبقا للأسف الشديد مجتمعنا العربي لا يدرك هذا الكلام، لا يدرك هذه المعاناة التي تعاني كل أم وكل أب وكل جار.
1: دكتور أنور ياسين رئيس اللجنة الشعبية في عرابي عن تقديم تصريح مدعٍ بحق المشتبه المركزي بجريمة إطلاق النار التي طاولته ورئيس بلدية عرابي دكتور أحمد نصر.
3: كانت إصابتي في الرجل والحمد لله أحسن اليوم بكثير، فبغض النظر يعني الإصابة بالعجر ولا بالإيد صحيح. ولا بأي مكان بالجسم ممكن كانت تكون إصابة قاتلة. يعني بشكر ربي اللي طلعنا من الحدث، حدث كان كثير أليم ولئيم يعني أنا المضبوط من موقعي كرئيس للجنة الشعبية وأنا سكرتير لجنة الأبرياء القطرية، وأنا كل الوقت يعني اشتغلت كان عندي نشاط ضد الجريمة والعنف، وأنا هذا الإشي مش رايح يثنيني عن عملي، وبالعكس هذا الإشي قواني ورايح يعني أتابع عملي وأشتغل وبطلب من كل واحد من مجتمعنا إنه إحنا لازم نكون متكاتفين وإحنا لازم نشتغل ضد آفة العنف اللي بيواجهها مجتمعنا.
1: المحامي مطلق بدران عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها لواء حيفا في نقابة المحامين في أعقاب اعتداء أفراد الشرطة على المحامي صالح نعمي في بئر السبع.
4: اليوم كان عندنا مظاهرة بالمحكمة بحيفا، كنا عشرات المحاميين لأجل شو صار مع زميلنا المحامي أسدي نعمة، كان رئيس مجلس أحمد دباح كمان، وكان المحامي تامي أولمان وشادي سروجي وعدة من المحاميين محمد نعامدي، توجهنا لعدة أعضاء كنيسة كمان، وهذا الإشي بس بداية. نتأمل أنه يكون في رد إيجابي، لأنه إذا ما كانش رد إيجابي بالطريقة القانونية إحنا رح نتقدم. الشرطة اليوم قسم من الشرطيين بيتعاملوا بعنف، هذا الإشي لازم يكون فيه له حل ولازم يكون فيه له رد من قبل القانون.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: 6 دقائق بعد 5 والبداية ستكون مع تزايد حالات الاعتداء على مواطنين عرب من جانب أفراد الشرطة، لكن نذكر بأنه هناك بعض الأخبار المهمة العاجلة والملفات كذلك التي سنطرحها في سياق البرنامج. قبل قليل ورد خبر وفاة أحد المواطنين من منطقة عين قنية من بلدة عين قنية في الجو في خلال رحلة استجمام مع عائلته في شرم الشيخ. بعد قليل سيكون هناك المزيد من التفاصيل، هوية المرحوم وتفاصيل أوفى عن هذه الوفاة المفاجئة في رحلة الاستجمام في شرم الشيخ، إلى جانب أننا نتابع كذلك ما يدور في الكنيسة والتصويت المتوقع بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي بموجبه سيتم محاسبة محاكمة منفذي هجمات 7 أكتوبر، وكذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الذين يشاركون في الاعتداءات على مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية. طلب رئيس نقابة الأطباء بروفيسور تسيون حاجاي وزارة الصحة بالضغط باتجاه التحقيق في أداء أفراد الشرطة وتعاملهم مع المواطنين العرب، كما عبر عن قلقه حيال استمرار حالات العنف في المجتمع، خاصة كذلك الاعتداءات على الطواقم الطبية. في سياق هذه الاعتداءات على المواطنين، كنا قد تحدثنا اليوم مع الشاب وليد سيف الذي تعرض لاعتداء في مدينة يافا
6: بعد المباراة، يعني وداروا على الدار على البيت. كان بعد المباراة تجمع بين المشجعين، وما فهمت ايش صار، قربت اشوف ايش صار، شفت مردخاي دافيد روح على التيك توك، شفته بدور ساعة وكل المشجعين تلحقوا بتسب عليه، والشرطة يعني ماشي معه. كيف ما شفت انه غاضي يعني لفيت، خلص قلت ما يليش فيه وما يليش بكل الاشياء هاي. بالضبط بليف ماشي بالسكريب بلحقني نوع شت البوليس بيحكي معي بطريقة مش حلوة، بقول لي روح على الدار. بقول له يعني رايح على الدار، يعني احكي بطريقة احسن، وبدأ يسب يعني سبات على الام وهيك، بتعرف كيف بيسبوا على الواحد، وبدأ يلهاني وبده يوقعني، جرب يوقعني وانا ماشي بالبسكليت، جرب يوقعني بإجره يدفعني، ضلوا يسب جرب يوقعني كمان مرة، وقفت عشان ما يوقعنيش، كيف ما وقفت نزلوا وزي ما شفتوا بلشوا يعدوا علي، وصرت اصرخ يعني اقول له انه لو متنقيد يعني خدتي لي لازيكين بطريقة منيحة.
1: من ناحيته طالب النائب وليد الهواشلي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاعتداءات المتزايدة على المواطنين العرب، وذلك بعد قتل الشاب أحمد النعامي في رهط من جانب أفراد الشرطة. مساء الخير للنائب عن القائمة العربية الموحدة أستاذ وليد الهواشلي.
7: أهلا بك يا أختي شيرين وبالمستمعين والمستمعات.
1: يعني طالبت بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص سياسة الشرطة ونهجها حيال المواطنين العرب، يعني ما الذي دفعك لهذا المطلب، خاصة أنه معروف بهذا الوضع قد يبدو من المستحيل إقامة مثل هذه اللجنة؟
7: أولا اليوم عدنا للكنيسة والدورة الصيفية قد بدأت، وربما هذا الدورة أو هذه الدورة الأخيرة قبل يعني قبل الانتخابات العامة، وبالتالي هناك مطلب وهناك توجه لكافة الكتل البرلمانية في الكنيسة بالتقدم أو الموافقة على هذا المشروع. الأمر الآخر، هذا جزء من عمل البرلمان اللي بنسعى فيه دائما، أن قضية التعامل الشرطة مع المواطنين العرب تكون في الواجهة. كان في تقرير للجنة تور بما يتعلق بتعاملها مع المجتمع العربي، وكان المجتمع العربي يعني عدو لإلها، كان في متغيرات على مدار السنوات، ولكن في ظل هذه الحكومة ازدادت يعني هذه الآفة، وقتل كثير من شبان العرب في موضوع أو في تعامل الشرطة معهم. هذا الأمر دفعنا أن نقدم هذه اللجنة، وفي سبق أنه قدمنا كمان هذا الموضوع في السابق، ولكن هذا جزء من عملنا البرلماني بالإضافة لعملنا السياسي والجانب الميداني اللي مش لازم يوقف في كل ما يتعلق بسياسات الشرطة والحكومات. وكان في تقرير يعني في الفترة الأخيرة أيضا للمحكمة العدل العليا لما يتعلق بتدخل الوزير المتطرف بن غفير في كل ما يتعلق بسياسة الشرطة. لو الحدث هذا صار اللي صار في رهط، صار في سافيون، ولا صار في عمر، ولا في أي بلدة أخرى، كان قامت الدنيا وما قعدت.
1: تحدث طبعا عن مقتل الشاب أحمد النعامي.
7: أحمد النعامي رحمة طبعاً. الله عليه. نعم، وسنسعى خلال اليومين الجايات على أساس أن يكون في أكثر عدد نواب على الأقل من الطرف اليهودي أن صوتوا مع هذا المقترح، بنشوف كيف الموضوع يمشي معنا. عدا عن ذلك، في في في في في تقديمنا لهذا المشروع كمان في ضغط على جهاز الشرطة والأجهزة الأخرى والحكومة، إنه في متابعة لهذا الموضوع من النواب العرب بما يتعلق بموضوع السياسات وإطلاق النار على العرب. على مدار يعني تقريبا في السنة الأخيرة قتل تقريبا 7-8 شبان فقط في منطقة النقب من قوات الأمن أو من جنود احتياط اللي بتعاملوا مع العرب بسياسة اللي هي غير طبيعية، سياسة القتل والعنف والتشريد وهذا الموضوع احنا متابعينه. فتأمل يكون في انفراج في هذا الموضوع. حتى لو
1: هل تشعر أنه في تغير على مستوى لن نقول الشرطة ولكن الرأي العام؟ لأنه واضح أنه في تناقل الأحداث الأخيرة يعني ينقلها الإعلام ويهتم بها، تحديدا حادثة المحامي من دير الأسد في بئر السبع، مقتل الشاب النعامي، اليوم قبل قليل كنا استمعنا إلى ما قاله لنا اليوم أيضا الشاب وليد سيف في مدينة يافا عن اعتداء الشرطة. هل بتشعر أنه بالفعل

0: بدأ في حالة فهم أكثر وإدراك لما يحدث، حقيقة ما يحدث،
1: في حالة إدراك عند نصف المجتمع الإسرائيلي ومحاولة يعني الوقوف لجانب المجتمع العربي. تعال خلينا نقول يعني المجموعة المركز يسار، المجموعة اليمينية المتطرفة يعني الكثير منها يسعد عندما يقتل العرب أو تقوم الشرطة بقتل العرب، ونرى ذلك بشكل واضح في التعقيبات على شبكات التواصل ووسائل الإعلام. الأمر المهم في هذا السياق أن حتى تقديم هذه اللجنة وربما يرفض، وعلى الأغلب سيرفض يوم الأربعاء، ولكن هذا سيطرح أيضا في المرحلة القادمة. نحن نؤمن أننا نستطيع تغيير المعادلة في المرحلة القادمة، وتحديدا نحن في القائمة العربية الموحدة فعلنا ذلك في السابق وسنفعل ذلك إن شاء الله رب العالمين مستقبلا. نعول كثيرا على قدرة الجماهير العربية في الداخل، الجماهير هي من تصنع الفرق في المرحلة القادمة، هي من تخرج نتنياهو وكل هذه الزمرة الفاشية من دائرة صناعة القرار وتعطي فرصة أكبر للعرب ليؤثروا في المرحلة القادمة. عندما نكون في في في في مرحلة وفي جزء من الائتلاف القادم إن كان ذلك، أيضا ستطرح هذه المواضيع كل ما يتعلق بلجان التحقيق في موضوع هدم البيوت وفي موضوع القتل وفي موضوع الإجرام، كل هذه الملفات نريد فتحها مستقبلا على أساس أن كل من فشل في متابعة هذا الملف أن يعني يقدم يعني تبرير لهذه المواقف كما كان ذلك في السابق، سيكون ذلك إن شاء الله رب العالمين.
0: أستاذ وليد، تقول بشكل واضح إنه الانتخابات المقبلة هي مرحلة مهمة من وجهة نظركم، أيضا المسعى للتأثير أكثر من داخل الائتلاف. هناك من يخشى أصلا إنه المواطن العربي في هذه الأشهر المتبقية قد يكون على يعني من إن يواجه صعوبة حتى في الوصول إلى صندوق الانتخاب بسبب كل هذه الإجراءات والأجواء التي يعني تعصف في البلاد.
1: نحن الآن في خضم هذه المعركة، والمواطن العربي والإنسان العربي في البلاد وكلنا يعني في نفس القالب ندرك خطورة المرحلة، وهناك يعني تخوف كبير من أطراف يمينية متطرفة، ولكن نحن شعب تحدينا في 1948 عندما حاولوا تهجيرنا بقي العرب على أراضيهم، وفي 1967 نفس الشيء بقينا على أراضينا، وتحدينا الكثير من القرارات الحكومية المجحفة حتى الحكم العسكري تحديناه وبقينا في أراضينا. ولهذا يجب أن نتحدى في هذه الفترة تحديدا كل العواقب التي والحواجز التي تضعها حكومة نتنياهو ونذهب إلى الصناديق. يجب أن يخرج العرب جميعا إلى الصناديق هذه المرة، هناك فرصة، هناك أمل في المرحلة القادمة، يجب أن نتقدم بهذا الاتجاه، ويجب أن نحرز أيضا تفوقا في التأثير في السياسة الإسرائيلية. يجب أن نكون لاعبا مركزيا، الدم في شوارع المجتمع العربي بسيل، هدم القرى بسيل، الاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة حدث ولا حرج. فإذا هذه الأمور كلها ما بتحرك الشارع العربي، إذن ما الذي سيحرك الشارع العربي؟ علينا أن نتقدم بخطة ثابتة كلنا في نفس المسار، كل المجتمع العربي، لتحرك المجتمع العربي كما يتحرك في السلطات المحلية. هذا هو المسار الصحيح في الوقت الحالي.
0: أشكرك جزيل الشكر النائب عن القائمة العربية الموحدة أستاذ وليد الهواشلي، شكرا جزيلا لك. شكرا. عودة إلى الخبر العاجل الذي كنا قد تطرقنا إليه في بداية البرنامج، وفاة الشاب عمير أبو صالحة من عين قنية في الجولان خلال رحلة استجمام في شرم الشيخ معه أو مع العائلة هناك في شرم الشيخ، السيد وائل مغربي قريب المرحوم عديله طبعا ورئيس المجلس المحلي، رئيس مجلس عين قنية المحلي. تعزينا الحارة سيد وائل.
2: يا أهلا.
0: ما الذي جرى وأنت موجود في شرم الشيخ أيضا؟
2: صراحة أنا لم أكن موجودا في شرم الشيخ، ولكن كنت في جلسة رؤساء مجالس في البحر الميت عندما تلقيت الخبر اليوم في ساعة الصباح الباكر. لقد كان عمير وزوجته وعائلته مع الأصدقاء في شرم الشيخ، وفي ساعة المساء شعر بضيقة في صدره وتم استدعاء للطبيب وقام بفحصه في تلك اللحظة، ولم يجد أي شيء خطورة لديه، ولكن بعد أن تم فحصه بعد ساعتين تقريبا كانت هناك نوبة ثانية في الصدر، وكان عمير مع عائلتي وزوجتي فسقط أرضا وتم استدعاء الطبيب وسيارات الإسعاف وتم نقله إلى المشفى، وفي طريقهم إلى المشفى تم تحديد

0: وفاة في سيارة الإسعاف.
1: يعني بعد نوبة ثانية وخلال يعني محاولة الوصول إلى المستشفى.
0: حاولوا إنقاذه الأطباء ولكن للأسف الشديد لم يتمكنوا من إبقائه في الحياة للأسف. ونحن نقول أن هذه مشيئة الله. وعلى الأطباء عملوا جهدنا كي ينقذوه ولكن للأسف الشديد لم يستطيعوا إنقاذه.
1: العائلة كانت موجودة بمفردها بهاي الرحلة عمليا؟
0: كانوا مع أصحاب من القرية وللأسف الشديد يعني كان هذا اليوم الأخير لهم في كانوا يستعدون بأن يعودوا للبلد اليوم ولكن للأسف عمير لم يعد معهم. فنحن آسفين لهذه اللحظات. تم إنهاء هذه الرحلة بوفاة.
1: النهاية كانت سيئة جدا ومؤسفة
0: مؤلمة وللأسف الشديد وصعبة. عندما تلقينا تحديدا الخبر في ساعة الصباح الباكر كان خبرا قاسيا جدا. وهنا أريد أن أوجه كلمة شكر لوزارة الخارجية على المتابعة.
1: دعني أفهم قبل ذلك بالفعل إجراءات يعني نقل وتسريح الجثمان ونقله إلى البلاد.
0: عملية نقل طبعا هناك إجراءات قانونية كي الفحوصات الطبية والإجراءات القانونية التي تم متابعتها من قبل وزارة السياحة ومن قبل السفارة الإسرائيلية في مصر. قاموا بالمتابعة بجميع الإجراءات و في هذه اللحظات الآن العائلة لقد عادوا والجنازة سوف يتم إخراجها من مصر في الساعات القريبة إن شاء الله.
1: يعني متوقع تسريح الجثمان ومغادرة الأراضي المصرية في الساعات القليلة المقبلة.
0: نعم ننتظر فقط السفير الإسرائيلي كي يتواجد في تم إنهاء جميع الإجراءات الطبية والفحوصات اللازمة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في شرم. أنت تعلمين جيدا بأنه توفي ببلد آخر فهناك إجراءات قانونية التي طبعا تحديد الطبيب الشرعي في شرم الشيخ وإنهاء عملية إجراء الوفاة وتحديدها وبعدها يتم جميع الإجراءات القانونية.
1: شو ممكن تحكي لنا عن المرحوم؟
0: صراحة المرحوم أب لثلاث بنات عمره 44 عام يعمل في البناء كمقاول بناء وعمل طوال حياته في الزراعة في بداية حياته في الزراعة ولكن بعدها انتقل إلى أعمال البناء والمقاولة. شخص كريم النفس صاحب البيت الواسع والأخلاق الحميدة ورفيعة ربى بناته وفي السنة الأخيرة تحديدا قبل عدة أشهر لقد تم الانتقال إلى بيته الجديد ولكن للأسف لم يتسنى له أن تتم فرحته في هذا البيت.
1: نعم للأسف. نعم. الله يرحمه تعزينا الحارة من جديد أستاذ وائل مغربي.
0: أيضا ولكن فقط أريد أن أكمل شكري إلى وزارة الخارجية جميعهم من نائبة وزير الخارجية إلى جميع السفراء والقنصل الإسرائيلي وأيضا العاملين المساعدي الوزير في مكتب الخارجية وخص بالذكر السيد أيمن أبو هدير الذي
1: أيقظه
0: الساعة الثالثة صباحا ومن تلك اللحظة حتى هذه اللحظة وهم يتابعون إجراءات القانونية في لإتمام جميع
1: يؤدون هذا الدور طبعا
0: يعود. نعم.
1: مفهوم. أشكرك جزيل الشكر أستاذ وائل المغربي. شكرا جزيلا.
0: الله لا يشوفنا على حدا مكروه.
1: آمين. شكرا جزيلا. إلى هنا في هذا السياق في سياق هذه الفاجعة في الجولان أب لثلاث طفلات يبلغ 44 عاما مقاول بناء من بلدة عين قنية توفي على أثر نوبة ألمت به في رحلة استجمام خلال رحلة استجمام في شرم الشيخ. فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
1: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتي
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
3: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا.
4: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
5: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: خمس وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. من المنتظر أن تصوت الهيئة العامة للكنيسة اليوم على مشروع قانون محاكمة الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا بهجمات 7 أكتوبر والمعروفين إسرائيليا بأسرى النخبة. ومن المتوقع أن يحظى القانون بدعم نواب الائتلاف والمعارضة، توقعات أن يحظى بدعم 110 نواب هذا القانون. طبعا يحاكم كل من شارك في هذه الهجمات بين 7 و10 من أكتوبر 2023، إلى جانب كل من شارك في عملية والتعامل مع المحتجزين المخطوفين الإسرائيليين الذين كانوا في قطاع غزة. دكتور حسن جبرين، مدير عام مركز عدالة الحقوقي، مساء الخير.
10: مساء النور.
9: دكتور حسن، أمس عرض وزير القضاء ورئيس لجنة الدستور البرلمانية تفاصيل هذا القانون، أكثر وأبرز النقاط اللافتة. نتحدث عن قانون يعني خاص بهذه المجموعة من الأسرى وفيه الكثير من التفاصيل.
10: يعني عمليا هنا محاولة إنه إقامة محاكم إلى جانب المحاكم الموجودة. يعني اليوم في إسرائيل موجودة المحاكم العادية المدنية اللي بالإمكان مقاضاة أي إنسان في أي لائحة اتهام جنائي، وإحنا بنحكي هنا على المحاكم العادية إن كانت محاكم صلح أو مركزية. وإضافة لذلك في هناك المحاكم العسكرية في إسرائيل. ولكن هنا محاولة إنه يكون هناك قانون خاص لهذه المجموعة اللي اتطرقت إليها. يعني عمليا محاكمة لكل من شارك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في مسائل تخص 7 أكتوبر إن كانوا من السكان غزة. فعمليا هون رغم أنه من جهة أنه القضاء اللي بدهم يكونوا هم عمليا قضاء مهنيين، قسم منهم يعني راح يكون إما قاضي مركزي سابق أو قاضي مركزي حالي، ولكن بما أنه الحديث بدور على محاكم خاصة، فالمحاكم الخاصة في هذا الجانب راح يكون لها عقوبات خاصة. عقوبة الإعدام راح تكون في جزء من هاي الأمور، عقوبات أخرى راح تكون صارمة، ولكن أهم شيء إضافة لعقوبة الإعدام هو مسألة البيت.

0: بينات انه هناك تخوف جدي انه الاجراءات الجنائيه ما تكون صارمه مثل الاجراءات الجنائيه العاديه، يعني يكون هناك تسهيل في تقديم البينات اللي بالامكان ادانه الاشخاص فيها. وهنا الاشكاليه المركزيه يعني راح تكون اضافه لنوعيه العقوبات اللي راح تنحط،
1: يعني الوصول الى لوائح اتهام وادانه سيكون امرا سهلا، ولكن دكتور حسن وفق القانون يتاح لهذه المجموعه من الأسرة ان يكون لها يعني من المحامين الذين بامكانهم المثول امام المحاكم الاسرائيليه، ما الذي يعني هل سنرى أنه بالفعل سيكون هناك عدد من المحامين يمثلون هؤلاء الأسرى نظرا أيضا لحساسية وتركيبة هذه القضية؟
0: عمليا يحق لكل متهم أن يكون له محام، وهنا السؤال اللي بتروح نفسه هل هناك راح يكون هناك محامين خاصين بمفهوم أنه فقط للمحامين اللي بالإمكانهم أن يطلعوا على بينات السري، وبالتالي هون عمليا انت أغلبية المحامين العرب ما بفوتوا بهاي الخانة، لأنه يجب أن يكون هناك محامين اللي لهم شهادة خاصة أمنية اللي عندهم إمكانية
1: توصيف الأمن السيفوج البطحوني أو نعم باللغة العبرية،
0: أو محامين عاديين اللي بالإمكان يمتثلوا أمام هاي المحاكم. لذلك هاي الأمور راح تكون جزء من المداولات في هذا القانون. احنا بنحكي في قراءة أولى، فطبعا راح يكون جزء ويحضر القانون أمام لجنة الكنيسة ويكون هناك مداولات حول هاي الأسئلة، ولكن إجمالا لا يحق محاكمة أي متهم بدون ما يكون له محامي.
1: طب دكتور حسن، يعني تتجه الأمور وفق التوقعات بأنه بالفعل 110 أو ربما أقل بقليل من نواب الكنيسة إذا تعذر وصول بعضهم من الائتلاف والمعارضة سيؤيدون هذا القانون، هذا بحد ذاته يقول أنه سيشرع بالتالي وسيعمل به؟
0: يبدو أنه حتى لو توجهنا المحكمة راحين نتوجه للمحكمة العليا نطعن في دستورية هذا القانون، وندعي أن القانون الجنائي يجب أن يكون قانون واحد. قد تختلف العقوبات في القانون الجنائي، القتل يختلف عن سرقة، ولكن هذا لا يعني أنه تكون محاكم خاصة، والمحاكم الخاصة خاصة أنه هذه المحاكم تسهل إحضار البينات ضد المتهمين، تسهل الإدانة، فهذه الأمور راح نعالجها. قد يكون إذا القانون مر وأقر في أغلبية صاحقة من النوع راح يكون صعوبة للمحكمة العليا إبطال القانون نفسه، ولكن نأمل أنه إبطال قسم من البنود، وخاصة البنود اللي بتخص نوعية العقوبة، إذا بتكون هناك عقوبة شاذة مثل عقوبة إعدام أو بينات في أمور الإجرائية.
1: هل تتوقع أنه يعني تقول مسبقا أنه قد تقدم عدالة أو جهات حقوقية أخرى أيضا التماسات بعد إقرار هذا القانون، هل تتوقع أن تنضم إليها جهات إسرائيلية يهودية؟ ونحن نتحدث كما ذكرنا عن قانون اللي فيه الكثير الكثير من الحساسية. لا أدري إذا كنت قرأت اليوم بروفيسور كريمنتسر تحدث عن هذا الموضوع، قال يجب أن يقاد هذا القانون بقدر كبير من بما معنى العقلانية والبحث عن العدل القانوني في الموضوع وليس الانتقام.
0: صحيح، يعني أنا تفاجأت من المقال أنه حتى هذا المقال لم يخرج ضد القانون، وفاجأني هذا المقال أنه يعني توقعت من بروفيسور كريمنتسر أنه كإنسان اللي حساس المسائل الحقوقية أن كل الإشكاليات في هذا القانون
1: يتطرق لها. صحيح،
0: وضعها أنه نأمل أنه ما يكون هناك إشكالية. فعمليا في راح يكون من جمعيات حقوقية إسرائيلية اللي تنضم لهذا الالتباس أو تقدم لوحدها، لأنه فعلا في هناك إشكالية دستورية في هذا القانون. وصعب برضو أنه أنت تيجي تقول لدك يعني كتنظيمات حقوقية ضد حكم الإعدام، فأنت ضد حكم الإعدام مهما كان نوعية الجريمة، ما بتقدر تيجي تقول لا جرائم أكتوبر نعم ولا جرائم أخرى.

0: أخرى لا. لذلك إذا الموقف واحد يجب أن يكون موقف على كل أنواع التهم أو ظروف التهم.
1: نعم دكتور حسن، يعني عذرا على المقاطعة، ولكن أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر بما أننا يعني تحدثنا عن هذا القانون فقط، ولكن أيضا في سياق يعني قضايا أخرى، الاتحاد الأوروبي والعقوبات التي سيفرضها على مستوطنين، وهناك تنديد يعني بإسرائيل بهذه العقوبات. قانونيا ما الذي يعنيه هذا القرار من جانب الاتحاد الأوروبي؟
0: من جانب الاتحاد الأوروبي التقدم يعني من جهتهم، إن عمليا كانت لحد تسا هنغاريا تحط فيتو ضد قرارات من النوع، ولكن الاتحاد الأوروبي شايف إنه عمليا هو عنده مشروع الدولتين، ومشروع الدولتين اللي بأيد الاتحاد الأوروبي بأيد هذا المشروع قاعد يسقط، ومش بس يسقط إلا هناك برضه عنف وإرهاب يهودي اللي ما في له جواب إسرائيل. فعمليا هنا الاتحاد الأوروبي بده يحاول يعطي إجابة على هذا الشيء. السؤال اللي بيطرح نفسه قديش العدد اللي رايحين يضع عليهم العقوبات. الإشي القوي في هذا القرار إنه هو العقوبات شخصية، يعني
1: مباشرة
0: وشخصية واسمية يعني مع أسماء. فالأمل تاع الاتحاد الأوروبي إنه هاي عقوبات من النوع تحدث ردع معين. إذا هاي العقوبات تقرر إنه عملية بالإمكان برضو سيتفتح مجال جنائي دولي ضد أشخاص معينين، لأنه الاتحاد الأوروبي بيتخذ هذه القرارات. الاتحاد الأوروبي يجب أنه يبين ليش قراره مسلم، فبالتالي هاي بتفتح برضو محاكم ودعوات أخرى في دول أخرى. مسارات جديدة
1: في يعني دول، وكما ذكر دول أخرى خارج إطار الاتحاد الأوروبي. دكتور حسن جبرين، مدير عام مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. عودة إلى الملف الذي يخص أحداث العنف وكذلك الاعتداءات على طواقم طبية، على محامين، على مواطنين. تكررت في الأونة الأخيرة هذه الأحداث سواء من جانب أفراد الشرطة أو غيرهم، وذكرنا أنه رئيس نقابة المحامين كان الأطباء كان تحدث في هذا الإطار، وطالب وزارة الصحة يعني متابعة ما يجري، خاصة بعد حادثة بئر السبع التي طاولت أيضا ممرضا وطبيبا إلى جانب محامي من دير الأسد عمليا. دكتور نعيم أبو فريحة، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، أهلا بك، مساء الخير.
2: وللمستمعين.
1: دكتور نعيم، أولا يعني تحدثنا عن موقف رئيس هستدروت الأطباء عمليا، ولكن هل ترى أنه إلى جانب هذا الموقف هناك دور للنقابة، هناك دور للأطباء في الحديث عن ما يجري من حالات اعتداء عنف ضد المواطنين العرب؟
2: للأسف ما يحدث هو شيء جنوني، هنالك عمليا تصاعد وازدياد مستمر في العنف على جميع المستويات، سواء في المجتمع العربي، في الجهاز الصحي، تقريبا هنالك عنف بشكل يومي. ولكن أن نصل إلى وضع أن يكون هذا العنف هذا بهذا الشكل بهذه الصورة من الشرطة، وهي للأسف تمارس العنف بشكل كبير، ليس فقط العنف، حتى حالات القتل من قبل الشرطة للمجتمع العربي هي في ازدياد، ولا يوجد هنالك من يحاسب الشرطة أو غيرها. فبالتالي هذه الحالات هي في ازدياد. موقف النقابة هو بالطبع مهم جدا وكان موقف واضح، ولكن في نهاية الأمر لابد من متابعة هذه الأحداث ومثل هذه الأحداث حتى نحاول أن نغير هذا الواقع. في الأساس النقابة يعني عندما تكون هنالك أحداث يكون لها عمليا نوع من المنشور، ولكن نحن بتواصل معهم على أن يكون هنالك قرارات أكثر
1: تحرك،
2: تحرك جدي أكثر. وهذا بدأ أصلا من قبل فترة صراحة، منذ حراك سخنين، مدينة سخنين، قبل عدة أشهر بدأ هنالك تواصل ونوع من الحراك، وهنالك دعم كبير من النقابة بخصوص قدر الإمكان أن يحاول، بالرغم أنه لا

0: اتصالا مباشرة للنقابة في هذه المواضيع، ولكن بسبب الوضع العنف في المجتمع العربي بشكل عام وفي هذه الحالة عنف الشرطة، ترى النقابة أن هنالك أهمية كبيرة لتدخلها حتى تحاول أن تغير من هذا الواقع.
1: طب دكتور نعيم، على صعيد الأطباء العرب، هل هناك بالفعل حراك معين؟ اليوم تحدثنا مجددا، حاولنا أن نستوضح من الممرض عمليا محمد نعمي من دير الأسد أنه كان مفترض يعود لعمله لمدينة بئر السبع، قال أنه وزارة الصحة الآن يعني هو أبرق رسالة أوضح فيها موقفه بانتظار رد الوزارة إذا كانوا بدهم يبعدوه ولا ما في حاجة يبعدوه، فبالتالي في موقف من وزارة الصحة باتجاه أنه نستوضح بالأول رواية الشرطة ونشوف شو بده يصير في القضية. أنتوا شو ممكن تعملوا باتجاه هاي
0: في هذه القضية؟ الصراحة في البداية الساعات الأولى وحتى الأيام الأولى كانت هنالك الصورة تختلف تماما عن الواقع، ما كان من قبل الشرطة، وكانت رواية الشرطة هي تختلف تماما عما حدث. وعمليا عندما رأينا بعد ذلك الصور ورأينا ما حدث فعلا، هذا ما غير الفكرة عن كل الحادث. فبالتالي بعد ذلك جميع المؤسسات أعتقد أو أغلبها كان توجهها يختلف تماما عندما اتضحت الصورة الحقيقية، وعندما ظهر العنف بدون أي سبب ضد الزملاء عندما رأينا ذلك في الفيديو، فبالتالي كان هنالك تغير. نأمل على أن يعني لا يكون هنالك إشكالية مع الممرض، لأن الممرض قد يعمل في وزارة الصحة تحت إطار وزارة الصحة، قد يكون
1: هو موظف دولة، موظف رسمي عمليا كما فهمنا.
0: نعم، فبالتالي نعمل على أن يكون هنالك قرار بالإبعاد أو ما شابه. إذا كان هنالك من نوع هذه القرارات، سيكون لنا توجهات وحراك على المستوى المحلي ومستوى البلاد في هذا الجانب.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور نعيم أبو فريحة، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا لك.
1: إلى هنا في هذه القضية وهذا الإطار، سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا من فضلكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسم بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكراً، يعطيكم العافية.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.

0: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات بطول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين

عده امتيازات وكمان في خدمه بتخلي معاملاتكم مريحه اكثر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمه الهاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمه 5522 او ادخلوا الى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبيه شروط الاستحقاق المفصله في موقع ليومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات الفرض قانونيه. خاضع لشروط الخدمه.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى قطاع غزة. في ظل التوقعات الإسرائيلية والحديث المتزايد عن أن الجيش الإسرائيلي يستعد ربما لتجديد بعض النشاط العسكري كما يسمى في الجيش في قطاع غزة، وما يقال إنه تجديد لقوة وتعاظم لقوة حماس في القطاع، في ظل طبعا تعثر مراحل وقف إطلاق النار في غزة. أستاذ أحمد فياض الصحفي والمحلل السياسي من القطاع، أهلا بك أستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: ما الذي يجري في الأيام الأخيرة؟ يعني يكثر الحديث عن أنه في احتمالات لتجديد العملية العسكرية والحرب بشكل معين بسبب الإخفاق في إحلال وشمل الاتفاق وتطبيقه في قطاع غزة، وكذلك أنه يعني السبب الإسرائيلي أنه حماس عادت ترتيب أوراقها في القطاع.
1: يعني حقيقة نحن لا نلاحظ كان حماس يعني أعاد ترتيب أوراقها. الوضع مزري في قطاع غزة، مزري إلى حد أنه لا يحتمل، لن يعد للنازحين أن يحتملوا هذا الوضع الغير إنساني والمرهق ومسألة الارتفاع الحاد في الأسعار وتكلفة الحياة في قطاع غزة. لكن أعتقد أن المسألة لها علاقة ب مسألة ربما إسرائيل تريد أن تحرك ربما المساعي باتجاه تحقيق الأهداف الإسرائيلية المرجوة من وراء هذه السياسات الإسرائيلية التي لم تتوقع في هذه اللحظة.
0: بأي معنى؟
1: أقصد معنى أنه عمليا إسرائيل اليوم تقول تريد أن تشدد الإجراءات. طب هو عمليا أساسا الإجراءات مشددة، بمعنى أنه يعني الحياة في غزة لم تعد، غزة مدمرة بالكامل. والجيش الإسرائيلي يسيطر بمواقع عسكرية محصنة على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، وعمليات الاغتيال مستمرة ليلا نهار، وفي كل يوم هناك توالي في سقوط الشهداء. ما الجديد؟ ليس هناك جديد. إسرائيل على ما يبدو أنها كانت تتوقع أن يكون هناك انهيار للحياة في قطاع غزة، وأن يتحرك الناس وينتفع بالقوة نحو خيار الهجرة، ولكن هذا ما لم يحصل، ويبدو أن هذا لا يروق لإسرائيل، وبالتالي هي تريد الآن أن تدخل قطاع غزة ربما في موجات جديدة من التجوية، ومن دعيني أقول دفع الناس إلى عدم إيجاد الدواء، كما هو الآن أن هناك صعوبة الآن في الحصول على الأدوية وإجراء العمليات الجراحية، وتكدس عشرات الآلاف من المرضى الآن في انتظار أن تجرى لهم عمليات أو ينقلوا إلى خارج العلاج. كل هذه الأمور ما زالت موجودة كما هي، لم تتغير. فلذلك إسرائيل على ما يبدو أنها تريد الآن أن تزيد هذا الضغط حتى تدفع الناس إلى ربما الضغط باتجاه أن يرحلوا من قطاع غزة. ليس هناك خيار آخر، لأن عمليا المأساة المستمرة في قطاع غزة بهذه الطريقة يعني أوصلت الناس إلى حالة من اليأس.
0: طب أستاذ أحمد، كل ما تقوله وكأنه نسف عمليا لكل ما يتم الحديث عنه والتوصل إليه، الخطة، الاتفاق، المراحل، مجلس السلام، اللجنة عملها ميلادينوف، ما الذي سيجري؟
1: خشرين يعني المسألة، يعني مسألة المراحل والأمور السياسية تحدثنا كثيرا عن هذا الأمر. إسرائيل لا تلقي بالا لكل هذه المسميات، ولا تلقي بالا لكل هذه السياسات والتوجهات، والاعتبار الوحيد هو فقط اعتبار المصالح الأمنية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل في متعلقة غزة. هذه المسألة الواضحة بالنسبة لإسرائيل، لا يعنيها كل هذه التحركات ما لم تكن هناك إجراءات تريدها إسرائيل، إجراء تلو الآخر، إجراء تفكيك السلاح، إجراء نزع السلاح، إجراءات لا

0: علاقه بتحرك ونقل السكان من الاماكن المكتظه وتحويل قطاع او نقل الثقل السكاني كما دمرت مدينه غزه ودمرت مدينه رفح ودمرت محافظه عين يونس، وتريد للسكان ان يكون توزيع معين من السكان بما يخدم المصالح الامنيه والعسكريه الاسرائيليه. هذا هو التصور الاسرائيلي، وبالتالي كل الاعتبارات الاخرى لا تساوي عند اسرائيل شيئا مقابل تحقيق ما تريد ان تصفو او تطمح اليه اسرائيل في على سبيل المثال مساله النصر المحتم او النصر المطلق.
1: مسألة البقاء تراها بالفعل باتت أمرا واقعا، البقاء القوات، السيطرة على أجزاء واسعة، الخط الأصفر
0: موجودة، موجودة شديد. يعني القوات الإسرائيلية الآن موجودة في مواقع عسكرية محصنة، وهناك حفر لخنادق ولسلسلة خنادق متواصلة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وهذه المواقع تقريبا لا يكاد كيلو متر، كل مسافة كيلومتر هناك موقع عسكري محصن، وهناك تحسينات إضافية وإنشاء مواقع عسكرية وتعزيز لهذه القوات. أي أن هناك بشكل واضح كما يبدو أن الخط الأصفر لم يعد خطا أصفرا، هو بات الآن بما يشبه الحدود، ولا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا الخط، ومن يصل إليه يقتل أو يقترب منه يقتل. وحتى أن الدبابات الإسرائيلية والأليات العسكرية الإسرائيلية تصل الآن بالضبط إلى شارع صلاح الدين الذي يشطر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب نصفين، نصف شرقي ونصف غربي. النصف الغربي به النازحين والمدمر بيوتهم والمنهكين، والنصف الشرقي القوات العسكرية الإسرائيلية المرابطة التي تحصن من تواجدها وتكثف من عملياتها الاستهداف سواء بالمدفعية أو سواء بالطائرات أو حتى بالقنص وإطلاق النار على من يقترب أو يحاول اقتراب من الخط الأصفر الذي كما ذكرت تحول إلى ما يشبه حد رسمي بالنسبة للجيش الإسرائيلي.
1: أستاذ أحمد، الميليشيات، المجموعات المسلحة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي لا يزال نشاطها كما كان في بداية وقف إطلاق النار يؤثر بشكل كبير في المواطنين أيضا؟
0: شيرين، الميليشيات الموجودة دعينا يعني أشرح تفصيلا هي بالضبط أين تتواجد وما كتبها. هناك أربعة ميليشيات تحديدا. نبدأ من جنوب قطاع غزة في منطقة قطاع النضار، وهي منطقة واقعة ما بين مدينة رفح ومدينة خان يونس، يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل. هناك ميليشيا لما يطلق عليه الأصفل. هذا موجود
1: بقايا أبو يعني شباب عمليا.
0: لا
1: وريث ليس هو.
0: ليس لا، هذا اسمه حسام الأصفل.
1: صحيح.
0: تختلف عن مجموعة شباب، وسأتي الآن إلى مجموعة الشباب. الآن هذه يعني سأتحدث الآن أين تتواجد وكيف تعمل. الميليشيا ميليشيا أبو شباب الآن موجودة شرق مدينة رفح، في منطقة شرق مدينة رفح، وهناك ميليشيا أخرى لحلف شرق مدينة خان يونس، وميليشيا أخرى للمنسي، المنسي تقع في منطقة شمال بيت لحية. جميع هذه المناطق تخضع وأيضا أسف الخامسة لميليشيا شوقي أبو نصيرة إلى الشرق، إلى الشرق من مدينة دير البلح، أو ربما تكون لمنطقة وسط قطاع غزة قريبة أيضا إلى شمال منطقة خان يونس. الآن هذه المجموعات الخامسة موجودة في مناطق جميعها تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتتحرك يعني إشراف الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنها تكون ضمن نطاق مساحات معينة لا يمكن لها أن تتحرك إلا بناء على توجيهات من الجيش الإسرائيلي، لأنه عمليا أحيانا كانت تتحرك إلى مناطق قريبة إلى الخط الأصفر يشتبك معها أحيانا المقاومين وتحدث اشتباكات. أعتقد أنه في الآونة الأخيرة ربما تكررت أن هذه الميليشيات وقعت في اشتباكات مع قوات تابعة لحركة حماس في أكثر المنطقة. أعتقد أن الأمر الآن أكثر تشديدا لهذه الميليشيات لا تتحرك إلا بحذر، لأنه عمليا كما يبدو أن هناك تتأثر مثل هذه الهجمات التي تكررت في أكثر من منطقة، وعليه لا يمكن لهذه الميليشيات أن تتحرك بدون أي غطاء، بدون غطاء إسرائيلي سواء كان غطاء عسكري جوي أو حتى بري، وخاضع بالتالي للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من قطاع غزة الصحفي والكاتب.

0: الكاتب أستاذ أحمد فياض، شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن كان هذا الملف الأخير في استوديو المساء، تحدثنا فيه عن ما يجري في قطاع غزة مع استمرار يعني عمليات أحيانا الاغتيال، القصف، التواجد العسكري في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. أحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: 5 مزدحم من مفترق هتكفا وحتى كفر قاسم، 70 من مفترق سومخ وحتى مفترق عبلين. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت الياس مرجية، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: غربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokeandmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة. اسمع يا

0: زلمة طلع فيه بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: كولموبيل تريد يوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كولموبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. توفي عمير أبو صالحة من بلدة عنقنية خلال تواجده مع عائلته في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد تعرضه لنوبة قلبية، وتجرى بالتعاون مع وزارة الخارجية ترتيبات نقل جثمانه إلى البلاد. في حديث لراديو ناس قال وائل المغربي قريب المرحوم ورئيس مجلس عنقنية المحلي إن الراحل توفي بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحية.
1: في ساعات المساء شعر بضيقة في صدره وتم استدعاء الطبيب، قام بفحصه في تلك اللحظة ولم يجد أي شيء بخطورة لديه، ولكن بعد ساعتين تقريبا كانت هناك نوبة ثانية في الصدر، وكان عمير مع عائلتي وزوجتي فسقط أرضا وتم استدعاء الطبيب وسيارات الإسعاف وتم نقله إلى المشفى، وفي طريقهم إلى المشفى تم تحديد الوفاة في سيارة الإسعاف. كان هذا اليوم الأخير لهم، كانوا يستعدون بأن يعودوا للبلد اليوم، ولكن للأسف عمير لم يعد معهم.
0: أعلن المركز الطبي بورية وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاما متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في حادث طرق، ووصل المصاب إلى المستشفى بحالة حرجة وهو يعاني من إصابات متعددة قبل أن يعلن الطاقم الطبي وفاته لاحقا. أصيب رجلان في جريمة وقعت بمدينة حيفا، وبحسب الطواقم الطبية نقل شاب يبلغ من العمر 25 عاما إلى مستشفى رامبام بحالة متوسطة، إلى جانب مصاب آخر وصفت جراحه بالطفيفة. أصيب رجلان في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الطيبي، ونقل شاب يبلغ من العمر 27 عاما إلى مستشفى مئير بحالة متوسطة وهو يعاني من إصابات نافذة، إلى جانب مصاب آخر وصفت جراحه بالطفيفة. أفادت وكالة رويترز بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا لاتفاق سياسي لفرض عقوبات جديدة على ما وصفوه بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. من جهته رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، معتبرا أن الخطوة سياسية وتعسفية. أعلن الجيش الإسرائيلي معاقبة جنديين بالسجن بعد توثيق أحدهما وهو يسيء إلى رمز ديني مسيحي في جنوب لبنان قبل أسابيع. وبحسب الجيش الإسرائيلي حكم على الجندي الذي نفذ الإساءة بالسجن 21 يوما، فيما عوقب الجندي الذي صور الحادثة بالسجن 14 يوما. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان استهدفت مخزن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وقتلت عددا من عناصر

هي قالت إنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ ومسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مسيرتين أصابتا آليات هندسية غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس توسيع العقوبات على إيران لتشمل مسؤولين قالت إنهم متورطون في عرقلة حرية الملاحة. من جهتها فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة عدائية بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة الاستقرار. وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر ومنعا من تولي مناصب إدارية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس إعادة إطلاق مشروع الحرية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، لكنه لم يحسم القرار بعد. وأضاف ترامب أن المشروع في حال استنافه سيتجاوز هذه المرة مجرد مرافقة السفن. نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن سياسة الضغط على إيران بالتوازي مع التفاوض تهدف إلى إبقاء طهران في حالة ارتباك وانتزاع تنازلات منها. في المقابل قال مسؤول أوروبي إن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب يدفع أوروبا للتفكير بمستقبل أقل اعتمادا على واشنطن. قال مسؤول إيراني بارز إنه لا أفق واضحا للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن إيران لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز. أضاف أنه لن يغادر أي لتر وقود مضيق هرمز من دون إذن إيران على حد تعبيره. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه. في أمان الله.

103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. أنتم الآن مع برنامج ميكس مع

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات من وجهة لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الاثنين. احنا هالحلقة بنفتتح فيها هالأسبوع، فوين ما كنتوا عم تسمعونا منرحب فيكم ومندعوكم لتكونوا معنا بهالساعة اللي من خلالها رح نطلع لجولة فنية ممتعة من خلال مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة اللي بتوصل مكتبتنا الموسيقية. أغاني كتيرة بتوصلنا من لبنان، من مصر، من سوريا، كمان أغاني من بلادنا. تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بهالوقت. للي بيسمعونا بالبيت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا إسا يعطيكم مليون ألف عافية يا جماعة الخير، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دايما منوجه لكم تحياتنا الخاصة، مندعوكم تسوقوا عمهلكم يا جماعة، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، نوعدكم سمعكم فقرات وأغاني حلوة اليوم في ميكس. فقرات حلوة مثل دائما عنا فقرة الريمكس، اللي من خلال هالفقرة منسمعكم واحدة من الأغاني بإيقاعات جديدة وحلوة. بالإضافة لهيك في عنا فقرة المنافسة، انتو دائما مسؤولين عن اختيار أغنية ختام حلقتنا، منسمعكم مقطع من أغنيتين والأغنية اللي بتحصل على أكبر عدد من الأصوات منختتم فيها حلقتنا. كل هذا من خلال واتساب راديو الناس، سجلوا عندكم رقم الواتساب 050-55-77-399 050-55-77-399. تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. قبل ما نبدأ بوجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس مرجي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس. يا ميت أهلا وسهلا.

بلشنا حلقة ميكس لليوم مع الريس ملحم زين وأغنية طلعت شمسة. الأغنية الحلوة اللي أهداها فضل شاكر لملحم زين من كلمات وألحان جمانة جمال. الأغنية كانت مفروض تكون واحدة من أغاني ألبوم فضل شاكر اللي سجله قبل دخوله الحبس. بالآخر سمعناها بصوت ملحم زين. يحرم على غيري. لكل من انضم لنا حاليا انتم مع ميكس حلقه يوم الاثنين وإسا بدنا اياكم تبلشوا تكونوا معنا بتواصل وتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس. رح نسمعكم مقطع من اغنيتين واليوم الاغاني من مصر والاغنيتين من عام 2021 قبل 5 سنوات. بدنا اياكم تختاروا واحده من الاغاني لتكون اغنيه الختام. كل عليكم تعملوه تبعتوا لنا رساله على الواتساب, رساله صوتيه بنفع, كمان رساله نصيه, وكمان بتقدروا توجهوا تحياتكم واهداءاتكم. الاغاني اللي بتنافسوا معنا اليوم الأغنية الأولى بصوت الهضبة, هضبة عمرو دياب, وأغنية ريئة.

اذا بدكم تسمعوا الهضبة بدكم تصوتوا له 050-5577-399 050-5577-399. رامي صبري اليوم عمرو دياب انه عنده منافسة قوية مع رامي صبري، كمان اغنية حلوة من عام 2021. هل بدكم تسمعوا بأغنية حياتي مش تمام؟

فسيوي اليوم بين عمرو دياب ورامي صبري، واحد من هالنجوم المصريين. رح يختتم حلقتنا اليوم، كل عليكم تعملوه تقرروا اي اغنيه رح نسمع، او ريقه عمرو دياب او حياتي مش تمام رامي صبري. شاركونا من خلال الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. أما إسا إحنا رح نبدأ باختيار الأغاني، والأغاني اللي رح نسمعكم إياها هي الأغاني الجديدة، الأغاني اللي عاملة ترند، ورح نبدأ مع شيرين. أغنية تاني من ألبومها الغنائي الجديد اللي رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة، أغنية جديدة بعنوان تباعا تباعا، لأول مرة عنا هون في راديو الناس.

المبدعة شيرين بتعود لنا بقوة من خلال هالعمل الغنائي الحلو. 2 مليون مشاهدة في هالأغنية على قناة سوني ميوزك الرسمي في اليوتيوب. سوني منتجة ألبومها الغنائي الجديد لشيرين. كلمات والحان هالأغنية مسؤول عنها عزيز الشافعي, توزيعات توما. جانب إعجاب الجماهير ومحبي شيرين على هالأغنية, كان في هناك كمان انتقاد كبير عليها على موعد إصدار هالعمل, خاصة قرب تاريخ هالعمل أو إصداره على موعد وفاة الفنان الراحل هاني شاكر. الأغنية الحلوة من شيرين مصنفة رقم 19 في ترند الموسيقى عنا هون في البلاد, من الأغاني الحلوة والناجحة اللي تعرفنا عليها. وهالأغنية هي أغنية رقم 2 من ألبومها الغنائي. هالألبوم اللي فيه 12 أغنية جديدة, وكيف ما حكينا بالألبوم فيه أغنيتين ديو, أغنية بتجمعها مع النجم فضل شاكر وأغنية بتجمعها مع محمد حمائي. بدنا نبقى في مصر, بدنا نسمع إسا كمان أغنية جديدة بتوصلنا من الفنانة جنات. أغنية جديدة بعنوان يا عيني. كمان هالأغنية عم بتحقق نجاح كتير كبير في مصر هالأيامات, أكثر من 250 ألف مشاهدة خلال يوم.

النجمة المصرية الناجحة جنات مع هالأغنية الحلوة أغنية يعيني. كيف ما حكينا الأغنية نزلت امبارح وعاملة ترند في مصر, أكثر من 250 ألف مشاهدة على قناة الرسمية في اليوتيوب. كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمد أنور. كل من ينضم لنا حاليا بنرحب فيكم, انتم مع ميكس. هالحلقة الملتقي معكم من خلالها كل تنين ثلاثة

0: هلا بتكون اسمع اليوم رامي صبري بأغنية حياتي مش تمام.
1: بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام.
0: رسائلكم الحلوة طبعا بلشت توصلنا على الواتساب, بعد شوية رح نبدأ نقرأ هالرسائل الحلوة على الهواء مباشرة. بعتونا أيوني حابين تسمعوا لمين, حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. أو تبعتونا رسالة عادية أو رسالة صوتية على 050-5577-399. إسألنا نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا وبعد راجعين لنكمل ميكس, خليكم معنا.

0: تهدي البال، مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
1: طيبة في كل بيت.
2: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cokenmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
3: يا ولا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
4: لا تغزل لي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
5: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

رجعنا من الإعلانات مباشرة لنكون مع محمد رمضان وهالأغنية الحلوة كمان هالأغنية عاملة ترند كبير في مصر أغنية جميلة. مرحب فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وكل مين انضم إلنا حاليا، انتو مع ميكس معكم احنا للساعة 7 ومثل دائما عم نختار لكم أحلى وأجدد الأغاني العربية. وإسا بدنا نسمع

بالأسبوع بالضبط نزلت هالأغنية الحلوة من النجم اللبناني آدم، واليوم عبرت حاجز 6 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. من أنجح الأغاني اللي عم نسمعها، مصنفة عنا في البلاد رقم 1. كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيعات مثل دائما مسؤول عنها المبدع عمر صباغ. عمر صباغ مسؤول كمان عن هالعمل الغنائي الحلو اللي رح نسمعه إسا من النجم اللبناني وديع الشيخ، أغنية فرق عملي. كلمات الأغنية وألحانها مسؤول عنهن الفنان اللبناني فارس اسكندر.

0: المبدع وديع الشيخ بهالعمل الغنائي المميز جدا فرق عملي من الأغاني الناجحة خاصة في لبنان. طيب إسا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس. كل دائما فقرة الريمكس نختار واحدة من الأغاني الحلوة ومنحب نسمعكم إياها في إيقاعات مختلفة. واليوم اخترنا نسمعكم السيدة فيروز عودك رنان نسخة الريمكس.
1: ميكس ماما سرطها.

وذكرنا نسمعناها في نسخة الريمكس هالأغنية الحلوة اللي كتبها الراحل زياد الرحباني، كتبها ولحنها عام 1985. واحدة من الأغاني اللي تميزت فيها السيدة فيروز، خاصة أنه هالأغنية بإيقاعها السريع والحماسي كان مختلف عن أسلوبها الهادي المعتاد عليه وقتها، من أنجح وأحلى هالأغاني. أكثر من 40 سنة عمرها لهالأغنية. موجه تحية كبيرة لكل مين عم بيبعتلنا على الواتساب، تحية لإيمان، يسعد مساكي، شو أخبار.

0: لك أحلى تحيات إليك، كمان تحية لأحمد، تحية لمريم، يسعد مساك يا مريم، شو أخبارك؟ كمان تحية ليوسف معنا على السمع، يسعد مساك، شكرا على الرسالة الحلوة. تحية لأبو تالين، وتحية كمان لتالين. تحية كمان لدنيا موجودة معنا على السمع، يسعد مساك يا دنيا. تحية كمان لمروة موجودة معنا، تحية كمان لصمر، تحية لإناس، تحية لألاء، وتحية كمان لرشا، ولكل مين عم يبعث لنا على الواتساب على 050-5577-399. عم تختاروا بين أغنيتين، هل رح نسمع اليوم عمرو دياب؟
1: شوف ازاي جميلة وانت كده رايقة والتحلى ويحة.
0: عام 2021، من صيف عام 2021 هالأغنية الحلوة، أغنية رايقة. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399. هالأغنية بتتنافس مع رامي صبري وأغنية حياتي مش تمام.
1: بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنها.
0: بقدر أخبركم لحديت إسا عمرو دياب متفوق بفارق صوت واحد فقط عن حياتي مش تمام لرامي صبري. فمحبي عمرو دياب بدكم تكفوا من الأصوات، وكمان اللي بدو يسمع رامي صبري هذا الوقت لتشاركونا وتخبرونا على 050-5577-399. استنى نكون مع كمان ريمكس قبل ما نطلع لوقفة إعلانية. والريمكس اخترناه لديفا هيفا وهبي اللي أعلنت مبارح إنه راح ينزل جزء تاني لأغنية بدنا نروق. كل هذا بالجزء الثالث من ألبومها الغناء الأخير ميجا 3.

الديفا هيفا وهبي بهالنسخة الحلوة لأغنية بدنا نروق، مسؤول عن هالنسخة دي جي حجازي. حكينا لكم ألبوم أو الجزء الثالث من ألبومها الأخير رح ينزل قريبا جدا، وفيه رح نسمع نسخة جديدة من بدنا نروق القسم الثاني حسب هيفا وهبي. مجموعة من الفنانين كمان رح ينزل إلهن أعمال غنائية منوعة خلال الفترة القريبة القادمة. بسبب الحرب كتار منهن أجلوا هالأعمال، ولكن الكل هيك عم بيحضر وحط موعد عيد الأضحى المبارك لينزل أعمالهن الغنائية الجديدة. أبرز هالأعمال رح يكون للنجمة اللبنانية إليسا. إسا بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جداً.

0: راجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس اليوم، خليكم معنا، إعلانات وراجعين.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليش وعندهن؟
4: عندهن عروض بتتعوضش، غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
4: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
5: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.

0: 90 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

0: مدلي الحلو للنجم الأردني الأخرس مع مجموعة من أغانيه ناجحة جدا. وهالمدلي الحلو اللي نزل على قناته الرسمية في اليوتيوب مع أكثر من 1,000,000 مشاهدي.
1: كان عليك هيك هيك لو يوم اتنين.
0: طيب احنا كمان دقيقتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للتصويت وللمشاركة معنا. بذكركو أو لكل من انضم إلنا حاليا عندنا منافسة قوية اليوم بين أغنيتين حلوات, بين رامي عياش وأغنية رايقة وبين رامي صبري وأغنية حياتي مش تمام. واحدة منهن رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. كل عليكم تعملوه تبعتونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا, والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم حلقتنا مع هالأغنية. كما حكينا كمان دقيقتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة معنا. وبهالوقت رح نسمع أغنية أخيرة قبل ما نكون مع أغنية الختام, والأغنية رح تكون بصوت رضا بهالعمل الغنائي اللي تعرفنا عليه الأسبوع الماضي, أغنية جديدة بعنوان كيف الحل. تحية بدنا نوجهها لكل مين عم بيراسلنا على الواتساب. بدنا نقول مساء الخير لمنال خطيب, يسعد مساكي. تحية كمان للؤي, شو أخبارك, يسعد هالمساء يا لؤي. تحية كمان لعلا موجودة معنا على السماء. تحية كمان لسمر, وكمان تحية لإيناس.
1: اسأل

النجم رضا بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل أسبوع، كلمات رأفت مصلح، ألحان أحمد بركات. في مكالمة خاصة أجريناها مع رضا خبرنا أنه رح ينزل له كمان عمل غنائي جديد قبل عيد الأضحى، عمل مع إيقاعات راقصة عكس هالعمل الرومانسي الحلو. طيب احنا مع هالقوني بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم. لوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع، لكل حدا بعتلنا رسالة على الواتساب، شكر كبير لإلكو جميعا. تحية كمان بدي أوجهها لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، زميلي الياس مرجي كان معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل رفقنا في الإنتاج، جواد العمري وعارين نصار في التصوير والديجيتال. منافسة حلوة اليوم وقوية كانت بين أونيتين، بين رامي عياش وبين رامي صبري، وبفارق صوتين فقط. بدل رامي عياش يتغلب مع أغنية ريئة. احنا رح نعود ونلتقي معكم بكرة بنفس الموعد من 6 إلى 7. مني ناصر طه، لكم أحلى تحيات، بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن. إلى اللقاء.

0: موبيل تريد ديوكرا للسيارات الفاخرة في 3 أيام مبيعات مركزة ومميزة في صالة العرض الضخمة عماد حسن في نوفها جليل مقابل مركزة. تشكيلة واسعة من سيارات مرسيدس يد أولى ومن تشكيلة السيارات الفاخرة، حملات وعروض لم يسبق لها مثيل، وإمكانيات دفع مريحة فقط خلال أيام المبيعات من يوم الخميس 14/5 حتى الأحد 17/5. فرصتكم لاستقبال عيد الأضحى بسيارة فاخرة وجديدة من بيت كول موبيل. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاء

0: بكم القديم. اي بليس محلك لمنتجات ابل، خاضع لشروط الحمله.
1: أسعار بتهدي البال. مناشف جسم 4 ب50 شيكل، منشر حديد ب25 شيكل، سخان ماء كمكم 2 لتر ب15 شيكل، مفرمة سلطة 5 لتر 5 سرعات ب35 شيكل، سلة نفايات كيتر 30 لتر ب80 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
2: طيبة في كل بيت.
3: مبروك بيتك الجديد.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في اليومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع اليومي. اليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع اليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن لواشنطن قبوله، متهما طهران بالتراجع عن تفاهمات جرى الاتفاق عليها. أضاف ترامب أنه لا يشعر بأي ضغط بشأن إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا كبيرا، ومؤكدا أن خطته تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما قال ترامب أن إيران أبلغته بوضوح أنها تعتزم منح واشنطن الغبار النووي على حد تعبيره. أفادت وكالة AP نقلا عن مسؤولين بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي تضمن بعض التنازلات المتعلقة بالبرنامج النووي. وأضافت أن إسلام أباد تسعى إلى ترتيب مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار حوار أوسع بين واشنطن وطهران. نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن سياسة الضغط على إيران بالتوازي مع التفاوض تهدف إلى إبقاء طهران في حالة ارتباك وانتزاع تنازلات منها. في المقابل قال مسؤول أوروبي إن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب يدفع أوروبا للتفكير بمستقبل أقل اعتمادا على واشنطن. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس توسيع العقوبات على إيران لتشمل مسؤولين قالت إنهم متورطون في عرقلة حرية الملاحة. من جهتها فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فردا وكيانا مرتبطين بإيران، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة عدائية بينها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة الاستقرار. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان استهدفت مخزن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وقتلت عددا من عناصره، قالت أنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ ومسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مسيرتين أصابتا آليات هندسية غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. أفادت وكالة رويترز بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات جديدة على ما وصفوه بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. من جهته رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون سعر قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، معتبرا أن الخطوة سياسية وتعسفية. وفي الشأن المحلي توفي عمير أبو صالح من بلدة عنقنية خلال تواجده مع عائلته في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد تعرضه لنوبة قلبية، وتجرى بالتعاون مع وزارة الخارجية ترتيبات نقل جثمانه إلى البلاد. في حديث لراديو ناس قال وائل مغربي قريب المرحوم ورئيس مجلس عنقنية المحلي قال إن الراحل توفي بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحية.
1: في ساعات المساء شعر بضيقة في صدره وتم استدعاء الطبيب، قام بفحصه في تلك اللحظة ولم يجد أي شيء خطورة لديه، ولكن بعد ساعتين تقريبا كانت هناك نوبة ثانية في الصدر، وكان عمير مع عائلتي وزوجتي فسقط أرضا وتم استدعاء الطبيب وسيارات الإسعاف وتم نقله إلى

0: المشفى، وفي طريقهم إلى المشفى تم تحديد الوفاة في سيارة الإسعاف.
1: أصيب رجلان في جريمة وقعت بمدينة حيفا، وبحسب الطواقم الطبية نقل شاب يبلغ من العمر 25 عاما إلى مستشفى رامبان بحالة متوسطة، إلى جانب مصاب آخر وصفت جراحه بالطفيفة. أصيب رجلان في جريمة إطلاق نار وقعت بمدينة الطيب، ونقل شاب يبلغ من العمر 27 عاما إلى مستشفى مئير بحالة متوسطة وهو يعاني من إصابات نافذة، إلى جانب مصاب آخر وصفت جراحه بالطفيفة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: خمسينية الشتاء.
2: ما هي خمسينية الشتاء؟ بعد انقضاء أربعينية الشتاء تبدأ فترة تعرف بخمسينية الشتاء. فما هي؟ الخمسينية هي فترة تبدأ في 31 من شهر كانون الثاني وتستمر 50 يوماً حتى 21 من شهر آذار. وفي موروثنا الشعبي تقسم هذه الأيام إلى 4 فترات مدة كل منها 12 يوماً ونصف، وهي سعد ذابح، سعد بلع، سعد سعود، وسعد الخبايا. أما سعد ذابح فهو بهذا الاسم كناية عن البرد، وفيه تطلق العامة مثلها الشعبي: سعد ذبح، كلب ما نبح، فلاح ما فلح، وراعي ما سرح. يليه سعد بلع، وسمي بذلك لأن الأرض تبتلع فيه ماءها، وعنه قالوا سعد بلع بتنزل النقطة وبتنبلع. بعد سعد بلع يأتي سعد سعود ليطفي السعادة لكونه فترة دافئة قياساً بما سبقها، وفيها يكسر برد الشتاء. أما سعد الأخير فهو سعد الخبايا، وفيه إشارة لبداية الربيع، حيث تخرج الأرض ما تخبئه من نباتات وحشرات وزواحف، وعنه قالت العامة سعد الخبايا بتطلع الحيايا وبتتفتل الصبايا.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: إذن أتم في برنامج خارج الضوء في الحلقة الثانية من هذا الحديث الجميل المتشعب الدروب من بيروت إلى يافا إلى حيفا مع السيد الفاضل أم نزار سميرة كرمان دياب المقيمة في شفا عمر، وهي في الأصل بنت مدينة حيفا، وكنا قد توقفنا في الحلقة السابقة كثيرا عند هذه المدينة الجميلة الهامل، المدينة الساحلية اللي كانت أم الدنيا بالنسبة لفلسطين ما قبل النكبة. وهذا العدد سنتوقف أيضا عند ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة. قلت أنه أنهيت مدرسة تعليمك في مدرسة رهبات الناصري في حيفا، وكانت هذه مدرسة للبنات، لكن فيما بعد النكبة كانت قد تغيرت، صار في مختلط أولاد وبنات.
1: لقلة الطلاب اللي موجودين

0: ولا اللي كانوا يقدروا يمشوا بمستوى مع بعضهم، يعني لأنه كنا نكون أكثر من طالب من مستوى واحد بصف واحد.
1: كان ولا يزال في مخيلتك أسماء من التلاميذ أو التلميذات اللي تعلموا معك في مدرسة رهبات النصر في حيفا
0: بعد النكبة؟
1: قبل أو بعد، من أسماء عائلات أو أسماء ناس أو أشخاص اللي برزوا بعدين في مجالات معينة؟
0: قبل النكبة صعب أتذكر أسماءهن، يعني بتذكر واحدة منهن كانت هون بشفى عمر، أخت الدكتور الياس سروجي، عفاف سروجي، اللي هي جوزت أندروس كركبي وتوفت، توفاها الله. وبعدين سهيلة عطا الله صفيت بأمريكا وماتت هناك كمان، بس ماروسيا هاي عطا الله كمان أبوها محامي كان وإمها فرنسوية.
1: قلت في طبيب كمان أصله لبناني مقيم في حيفا اليوم من عائلة أبي نادر، كمان كان معك في رهبة الناصر في حيفا؟
0: هو هذا بعد النكبة. بعد النكبة هني ما كانوش بالمدرسة معنا قبل النكبة. هو وخياته كلهن بعد النكبة
1: في رهبات الناصري في حيفا.
0: لا مش كلهن، ادوار اجا بعد النكبي.
1: ادوار ابي نادر هو الطبيب الدكتور اللي موجود اليوم
0: بروفيسور. ايوه.
1: طيب يا ام نزار، يعني بتقول احنا هجرنا وتهجرنا في حيفا، من حيفا لبيروت في 48 والنكبي قطعت الحبل في نص البير فينا، ورجعنا الى حيفا. استكملتي كمان سنه في رهبات الناصري ولا اكثر؟
0: اكثر،
1: حتى انهيت الصف الثاني.
0: فتحت هي، احنا رجعنا باخر 49، 50 ما فتحتش، أبوي توفى بسنة 52، كان سرطان حال مدرسي وصلنا راجعين احنا 51 يمكن فتحت، الله العليم.
1: طيب قبل ما نبدا نستكمل ما بعد التعليم الثانوي، لما بتقولي رحنا على بيروت او تهجرنا على بيروت، فيك تنطيني فكره كيف تهجرتوا، مع مين، كيف، ليه، قديش قعدتوا، وين قعدتوا في بيروت؟
0: وقت اللي اعلنوا التقسيم تركنا حيفا وطلعنا على ابطن،
1: هذا في شهر نوفمبر 47.
0: وقت اللي اعلنوا التقسيم سكرت المدرسه وطلعنا على ابطن، كان في فرصه وطلعنا على ابطن.
1: صار في مشاكل بعد قرار التقسيم في حيفا؟
0: دون شك.
1: لما بتقولي رحنا على ابطن، مين انتوا؟ مين
0: يعني؟ العيلة، البيت تبعنا، بيتنا كلنا، سكرنا البيت اللي بحيفا وطلعنا البيت بيتنا، مش بيتنا، بيتنا بالأجار هو اللي بحيفا، سكرنا البيت اللي بحيفا وطلعنا على إبطن، على أساس بإبطن خلاص أمان إحنا قاعدين هناك، وبلشت كليتها. وبعدين من إبطن صارت 48 ومدينا على لبنان
1: في شهر 4 48.
0: بنيسان شهر 4.
1: كل العائلة؟
0: لا مش كل العائلة، كان عندنا مشكلة، كانت خالتي مرت أبوي حامل، وكانت مرت أخوي حامل، وخاف أبوي إنه إذا تعثرت البلاد ولا صار إشي وإحنا بإبطن مسكرين وممنوع، تعرفش شو مسكر، والداي اللي كانوا عائلتنا يتعاملوا معها هي ساكنة مقيمة في حيفا وداي مؤهلة جدا، درست ببريطانيا، وأنه هذا السبب كان السبب الرئيسي إنه في البيت نساء حوامل مفروض إن نترك البيت. لا هذا أهم إشي كان. عاد رحنا الطلزار تبعون المدرسة، مرت أخوي هي وكان عندها بنت وتقول التاني في بطنها، هيا ملات الأوتومبيل قعدنا فوق إجرين بعضنا، وأخذنا معانا تركات كاتنتي، أبوي ركب بالأوتومبيل عبنا، أبوي مسافر معانا، أبوي قعد قدام في الأوتومبيل، قعد هيك وضلت إجره هاي على الأرض، قبل ما يرفعها صفن نزل إجره وقال اتسهلوا أنا باقي من هون للمقابر مش طالع من إبطن. وما طلعش، بتقول له خالتي ما طلعوا، تقول له يا طاهر كل أوعيك معانا مضموبي، قالها ما تبقى بكفيني أنا هون، يلا تسهلوا. وضلين إحنا كملنا، ومعانا كانت ركات تنين فيها الفراش كل أوعينا والأغراض، يقول أبوي خلوا ضبوا كل شيء بالسجاد، لأنه السجاد بتستعملوه هناك لإيش مكان، لأنه الأواعي تكون ضب الفراش وكل شيء، إحنا عيلة طالعين بيطلع. وذات الوقت كان أبوي عنده شخص من إبطن من المثلث، هو من بيت محاميد بادي جارد، وهذا الرجال عنده بنات تنتين وولد، الولد قد أخوي ابن عمي نفس الصف كمان نفس المدرسة كانوا يروحوا، إجا لأبوي قال له حج أنا باقي معك بس بتعمل معروف أنا عندي هالولد بخاف عليه، خد مرتي وولادك، ولادي معك، مرتي والثلاثة أولاد بيروحوا مع عائلتك، قال له تكرم. فعلا طلعت مرته وعبد اللطيف الصبي ونسيت الأسامة البنات كملوا معنا هاجروا معنا ورجعوا معنا.
1: ركبتوا السيارة والشاحنات معكم
0: وتركات تنين وعبناهن مؤن خليها لالله كل يتبهتناك لأنه إحنا

0: رايحين، احنا عيله مكونه من عدد كتير كبير وصغار صغار صغار، طالعين نعرفش ايش اللي بيتقطع معنا. احنا يعني بقول احنا يعني انا في بيت عمي كمان، احنا اللي احنا وبيت عمي يعني بيت واحد.
1: انت كنت في الاوتومبيل ولا في الشاحنه؟
0: احنا ركبنا بالاوتومبيل اللي بيقدر، مثلا مرت اخوي ومرت ابوي هدول بالاوتومبيل، واحنا قاعدين يعني لما قاعدين على المقعد وراني على حضن في حدا بين الاجرين حاطين كراسي شاميه صغيره يقعدوا الناس عليها، هيك هذا الموجود
1: علبة سردين.
0: هيك هذا الموجود. وطلعنا ساعة 10:30 الصبح من إبطن، وصلنا على بيروت الساعة 11 بالليل.
1: يا لطيف.
0: والله.
1: وين أجيتوا؟ على عكا، على نهرية،
0: راس النكورة؟ على الكريوت. وقفونا بالكريوت أول شيء، ناس واقفين هناك بنشترن ولا الهجنة ولا خليت، وقفوا وقفنا. طيب نزلوا، صاروا ينزلوا ياخذوا اللي بالدنيا، بدك إيش ما أخذوا بدك، ها اللي بتركات ما في تنك فيها جبنه وفيها اشكال مؤن وزيت، واحنا طالعين مش عارفين حالنا شو.
1: اخذوا منكم هاي المؤن؟
0: كملنا مشينا، قربنا على مدخل عكا، وقفوا جيش، ابصر اي جيش العراقي ولا ابصر اي جيش، وقفوا هون، احنا الجيش اللي بدافع عن المنطقه هون، بدنا ناخذ نقيم من اللي معاكم للجيوش. صاروا ياخذوا، اخذوا كمان، ها كملنا على الناقوره. ومن ما طلعنا من عكا كيف ما بتطلع على شمال البحر واليمين على شقة البحر، قديش في رصيف مش أما شقة اليمين اللي هو الجبل كله بني أدمين وكله صيف مثل إسه كله هشير، بتشوفش إلا بني أدمين، اللي حامل إغن، اللي حامل عراس، اللي حامل بؤج، اللي حامل شنطة، اللي شو حاملين الناس يعني. إسه وأنا بتطلع وبتذكر وبتذكر إنه في ناس كانت دم، وكان بعرف إنه في واحدة ضاعت عن أهلها من هون من شفا عمر، مرت أخولة رئيس البلدية أبو حاتم يوم ما، أما ضاعت عن أهلها بالجبل، وكنت ربا حاملة تحت ماطها كيس نايلون أسود بقلب خبز تأكل، لخلصوا الخبزات صارت تبكي يعني. المهم قصص من القصص، وإحنا هيك لحد ما وصلنا هذا المنظر، الجبل كله
1: مشاهد يوم القيامة،
0: مشاهد ما بقيش ناس على الأرض، كله عزبال غير اللي بنروح راحوا بالبحر على عكا، اللي كلهم قالوا لهم بحيفة أنه بدي يقتلوكوا اليهود يرموا البراميل، وهالناس الدم الزيت شنتها من فوق وتنزل، بس بدها تحمل وتنزل، واللي تحمل بقولوا لك حملتها مخداتها، مش كذب أنه حملوا مخداتها، بساعة الغفلة الواحد ممكن يطلع منه كتير تصرفات غريبة بساعة من هالشكل. وإحنا وصلنا على النقورة، قبل ما نوصل النقورة طبيعي أخوي أبوي ودى معنا أخوي صالح اللي بات بحيفة بنت كاني هناك، قال له أنت هاي المصاري بتخدم كل النسوين اللي معنا الكبار، كل شفت قاعدين على الماكنة بخيطوا الجياب الجياب الجياب، كله مصاري هيك تزنروا فيها من تحت أواعيهن،
1: جياب داخلية،
0: جياب داخلية
1: خبوا المصاري،
0: مصاري احنا رايحين احنا مش عارفين،
1: جنيهات فلسطينية،
0: معلوم ليرات فلسطينية كليتها، كل النسوان اللي معانا الكبار، احنا الأولاد لا لفوهن على حالهن وهيك. وأخوي معنا هذا صالح، وكان جاي ابن عم إلي من سكان حيفا يعني، علق معنا بالضب وروح معنا، ضب أغراض وراح معنا على بيروت، وهدول التنين لأنهم بالعمر مش لازم يروحوا، نزلوا قبل النقورة الإنجليزية، طلعوا على الجبل قطعوا النقورة وطلعوا من الشقة الثانية مشان يلاقونا هناك، وإحنا كل مين ما فاتي مرقوه عمره روح نازلي ببيروت بفرجة الله، ونزل لهون ما أخدوش مننا إشي أبدا قطيع، وضلينا مكملين. بس إيش ما هي الشارع مال، الشوارع مليانة إشي على الإجرين وإشي بالأطنبلات وبتركات، ولو وصلنا عبيروت للساعة 11 بالليل.
1: خلال هذا المسير من نزار كان وإحنا على مسافة يعني 78 سنة، فيك تستعيدي مشاعرك أنت كفتاة في جيل 16 سنة؟ انتابك خوف قلق ولا فرح انك رايحة رحلة على بيروت ولا شو؟
0: لا مش فرح، ذعر من المجهول، مش عارفة حالي شو بدنا نعمل، عارفة انه احنا فايتين على بيت عمي هناك، عندهم بيتهن هني كمان رايحين لعندهن، بس ما في قبلنا غيرنا كمان، في غيرنا منهن كان من العيلة من السكان حيفا، ابنهن وعيلته بيت فاطمة بنت عمي وعيلتها كلهن نقلي صاروا لبيروت. يعني انت لما بتدعس بالليل انت عم تدعس على فراش، كل الأرض كلها فراش، إشي ملحق الفراش، إشي ملحق على لحف ينام، وإحنا إجينا بنطلع أكثر من 15-16 واحد اللي إجينا إحنا دفعة واحدة عليهن بالساعة 11 بالليل. والله ما بعرف إنه أكلنا نهارها ما أكلنا، ما بعرف إيش هذا راح من زكتي بالمرة.

0: وبالصبح صباح الله صبحوا الشوفيرية، بدهم يضلوا نايمين جنب التركات، بيقدروش يتركوهن ابدا. واخوي وابن عمي عبد العظيم الله يرحمهن التنين من صباح الله صبحوا التنين يطلعوا انه على الجبال بلبنان، اي جبل اللي ممكن يكون فيه مدرسة وبيت كتير كبير اللي يقدر يوسع كل هالأمة هاي اللي طالعة معاه. الله رمانا ببلد اسمها بعبلات، بعد برمانا يمكن نص ساعة مشي على الإجرين، بعد برمانا بلد اسمها بعبلات، ولا هالأوتيل واقف على هالتل الحلو كتير، وهالأوتيل واقف طابقين بجنن ومبين إنه مهجور. راحوا دقوا سألوا هيك وقالوا له هذا كان أوتيل ومسكر صار له كم سنة ومهجور الأوتيل. راحوا شافوا هالصاحب الأوتيل، والله أجر هنا الأوتيل، طلع من ما حظنا ونصيبنا، كل أوضة فيها مغسلة، طابقين، المطابخ تحت كأنك دوارة عم بتدور. وكانت بعدها الحرب العالمية كانها الثانية نهايتها أو في إشي في بولونيا، لأنه كان في كثير مهاجرين بولونية بجبال بلبنان هناك. أما هذا الأوتيل مع الساحة اللي حواليه وشجر الصنوبر، كم شجرة هيك كانوا يمكن يعملوا سهرات بالليل رأس ولا إشي. أما عشنا هناك فعلا، وبالبلد في مدرسة، احنا بعدنا مطولين، بعدنا بنسان لتيجي المدرسة فرج ورحمة. بعدين يعني قعدنا كل الصفية هناك، استقرينا براد وحلوة وقعدة حلوة، المحل وساع وفي وساع للكل يعني، ونروح نتمشى. وبالنسبة للحبسة بإبطن هناك عز يعني، انت تروح تمشي تشوف بني آدمين تحكي تلعب بالساحة، نلعب معنا طابة معنا فضبول إشي كليته
1: جميل.
0: وبعدين صارتنا تفتح المدارس، شو صالح بعت لأبوي مكتوب قال له لا بدك تنزل على بيروت، بدك تلاقي بيت كبير، وبدك الكل بده يفوت على المدارس. رجع صالح كمان نزلوا على بيروت، دوروا على بيت براس بيروت لأنه عارفين إنه أبوي بلش إلا براس بيروت، وهناك لقوا بيت بشارع السادات، بيت كبير استأجروا وقعدنا هناك.
1: فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك السيدة سميرة كرمان دياب ابن نزار.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمي كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوك سمعان.
2: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما ان وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية.
4: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في النصف الثاني من برنامج خارج الضوء في هذه الحلقة الثانية مع السيدة الفاضلة سميرة كرماني دياب ام نزار بنت مدينة حيفا بنت

0: بلد صغيري بيروت أخبار، هناك الأغلب بيجوا سيارات برايفت بتجيبن على المدرسة وبتيجي بتاخدن. إحنا بحيفا الكل بيجي ماشي على المدرسة، يعني محلات قريبة حيفا.
1: لما أنت رحتي من حيفا وكنا عمرك كان 15-16 سنة من حيفا إلى بيروت، الفجوة ما بين المدينتين كانت كبيرة من حيث الحياة الاجتماعية الاقتصادية، صخب الحياة، الأسواق، المطاعم، المقاهي، حياة الليل.
0: إسا إحنا رايحين لاجئين، هاي بدك تعرفها إنه إحنا رايحين لاجئين. الماكسيموم اللي قدرنا نعمله الصناديق اللي كانوا معانا وحاطين فيهن أواعينا وكليته، هدول صاروا الكنبيات على أطراف اللوان اللي بالأوضة، اللي باللوان اللي في البيت، وهذا من جوا إيش اللي مش لازم محطوط بقلبه، من فوق محطوط عليه سجادة فرش صغيرة ومغطاي بسجادة أكبر، وراها مخدي مشان تقعد عليه كنباي. بدك تدبر حالك. بعدين نزلوا اشتروا طائم كنبيات قش هيك، إيش مكان إيش اللي يقضي حاجة. إيه بس المهم المدارس، المهم إنه بيت وسع، بيت كبير اللي وسع كل هذا العدد، مطبخه كبير كمان وماشي حاله.
1: سألتك أنا عن الفارق بين المدينتين قبل النكبة، بين حيفا وبين بيروت، هاتان المدينتان الشقيقتان الساحليتان اللتان ترتبطان بكثير من القواسم المشتركة.
0: بطبيعة الحال هن بيختلفوا كتير، بيختلفوا كتير كتير كتير. إيه أول شغلي أبوي ببيروت ساكن بحي مسيحي، البصة حي إسلامي، أبوي ولا مرة ساكن بحي إسلامي لأنه حي محافظ، عنده العوايد التقاليد تبعته كليته وولاده هو بمدارس مختلفة غير شكل.
1: هاي عن والدك، بس المدينة بشكل عام تختلف عن حيفا، أكبر فيها صخب الحياة أقوى.
0: طبيعي طبيعي طبيعي، عندك ببيروت كله بص المدرسة بيجي على البيت بلمك بيأخذك وبرجعك، مش انت بتروح ماشي على وجه العموم اللي بيقدروا. بس الحياة في بيروت لا صاخبة، خصوصا الحي اللي احنا فيه لأنه براس بيروت، هناك قهاوي، مطاعم، بياعين البوظة، البياعين المتجولين اللي بمرقوا بكل شيء، اللي طابوا إشي طيبة وإشي ببيعوا، الشمندر ببيعوا، القليطة بيقولوا يعني كعك بسمسم هني بيقولوا له قليط، ما إشي تاني، كل الحياة غير شكل.
1: يعني شو استنتج انك حبيتي بيروت أكثر من حيفا؟
0: هي دون شك أحلى، السينمات فيها بتروح مثل ما بدك، الترمويات كانت إسا بطلوا وقفوا، بس الترمواي كانت بتمشي على الخطوتين بتنط من الترمواي بتنقلك لمحل اللي بدك تروح على السينما أو فيلم إشي. بحيفا إحنا هذا إشي كان حتى السينمات محدود كتير، بحيفا اللي هي حيفا، ببيروت هذا بكترة كل النهار السينما.
1: في المدرسة اللي كنت فيها كانت كيف نظرة بقية البنات التلميذات التلاميذ لإلك وانت جاي من حيفا من فلسطين؟ كان في نوع من يعني معاملة خاصة؟
0: لا لا لا لا لا، أنا جاي من جاي ما كنت فيها وأشنك فيها وجاي من مدرسة معروفة ومشهورة وإلها فرع مدرسة رهبات الناصري في بيروت، إلها دير هائل مخيف.
1: بس رحت على مدرسة إنجليزية في بيروت
0: لأنه إجا النصيبي على هاي المدرسة. ويمكن الحي اللي فيه اللي دير رهبات الناصري بحي البسطة بحي إسلامي، دير ضخم هائل كتير.
1: طيب يا ست سميرة كرمان دياب ابن نزار، بتقولي أنه الهجرة في 48 كانت الأخيرة، قبلها تهجرت أكثر من مرة، منها في 36 بعد الثورة الكبرى.
0: اتهجرنا كيف سبب تهجرنا؟ يعني مشان أبوي يحافظ على حياته، هو يضل عمي هون موجود في الدكاكين موجود وهو يبعث له الأخبار، يعني حتى الحاج أمين الحسيني سامع باسمه أنت
1: طبعا.
0: أنا شايفته مرارا عندنا في البيت، يعني مثل ما أنا شايفتك هسه شايف الحاج أمين الحسيني ألف مرة في البيت
1: ما شاء الله،
0: وأنا ولد هالطول هالقدي قبل ما ينفوا على ألمانيا، لأنه نفوا لألمانيا بالزمنات وقت الحرب العالمية الثانية.
1: طيب وانت هجرت لبيروت في المرة الأولى في 36؟ يعني في الثورة الكبرى العائلة هاجرت إلى بيروت؟
0: هناك هناك بدها تكون، هناك أول مرة بدها تكون. تقوليش أنا بتذكرش إشي منها إلا أنه إحنا بالبيت هذا،
1: لأني كنت صغيرة. اللي تذكرتي أنت لما كنت في الهجرة الأخيرة كنت تقريبا 16 سنة. طيب كيف رجعنا من لبنان في 50 على حيفا؟
0: رجعنا غير شكل من لبنان، قعدنا وخلصوا، تقسمنا أنا بالإنجليز، بنت عمي سميحة، العدد الأكبر مننا في مدرسي بوادي أبو جميل، هذا حي يهودي في بيروت، المدرسة الأهلية من حقيرة المدارس، بس هذا حي يهودي هو، وصار مختلط، بس هو الحي بوادي أبو جميل، بس مدرسة راقية جدا جدا. أنا رحت عليها يومين وقالوا لي انقبلت بعد مدرسة الإنجليز، قلت لي لا بدي أرجع هناك. أنا
1: كيف رجعنا على حيفا؟

0: كيف رجعنا على حيفا. أخوي الله يرحمه لأصغر مني سمير بعت لأبوي مع واحدة مرة كانت تروح وتيجي تجيب لنا مكاتيب، قال لها بتقولي لأبوي خليه يحط لي بكيس شوية تراب من تراب ابطن ويودي لي إياه لأشم ريحتهم. هذا أبوي وراحوا على المدرسة سمير ونبيل ابن عمي وعبد اللطيف اللي معانا ابن اللي معانا، وأبوي شاف هالطلب وإنه سمير بده تراب من تراب ابطن قال هذا ابني، هذا ابنه الصغير اللي مفضل عنده، قال هذا ابني مش عارف يعيش هناك، مع انه صالح ما يحركش من هون لهون الا ما يسال ابوه يقول له اه بتعمل بتساوي بتقيم بتحط. قام ابوي دوري عمل معامله وطلع لنا تصريح، واحنا اول عيله رجعت على اسرائيل بعد ال 48
1: ضمن ملف لم شمل.
0: لا ما كانش بعد لم شمل
1: الا
0: جينا تهريب. ابوي بعت مكتوب هيك بتجيبوا الشنط معاكم كل اوعيكم تنحط بشوالات تطلعوا من البيت من بيروت بعد الساعة 12 بالليل، ما حدا بيعرف بتاتا انكم طالعين ابدا لازم يعرف، ودغري على الطريق اللي بتودي على فلسطين بعدين تستعملوا الدواب لحد رميش. الكبار في العمر اللي كانوا مش قادرين يمشوا قعدوا على الدواب والباقي مشي دعسنا، وهيك اجينا وصلنا.
1: مشيتوا برحلة العودة بالليل؟
0: رحلة العودة بالليل ولا حدا، والله ما في، تركنا الخزاين وكل شيء محطوط، ضل أخوي هناك وأمه ومرته بدها تخلف ومرت أبوي الثاني وابنها كان بالجامعة أولي فهد ونعم معها، هدول اللي ما رجعوش معنا، ما طمقى إحنا وعبد اللطيف وأمه وخواته إحنا كلياتنا رجعنا عدد كبير.
1: طريق العودة كانت مخيفة أكثر بالليل؟
0: المظبوط مخيفة لأنك أنت مش عارف شو، والله داعس الواحد ماشي ما هو كله خنادر واطي وزحف وكله داعس بس ما حدا، الكل مقطوع نفسه.
1: وصلتوا لحدود رميش حرفيش في الليل ولا كان صار طالع الصبح؟
0: لا صار كان طالع النهار كلياته.
1: كيف قطعتوا الحدود؟
0: مرقنا ولا حسينا بإشي إلا إحنا كله بالمصاري بتشتري كله بالمصاري بتشتري، قطعنا ومشينا ولا احنا عند حدود هون اسرائيل حرفيش كنا ولا اشي، ودغري كملنا لقينا حدا بيستنانا ما شفنا حالنا الا احنا عند النقور عند ابوي قدامنا
1: سياره.
0: كله بسياره ركبنا كلياتنا واخذنا وضلينا طالعين
1: على ابطن.
0: على ابطن ابطن لقينا ابطن مثل ما تركناها.
1: سنتين في بيروت وبعدين اجيتوا على ابطن واستقريتي انت هناك في ابطن
0: كلنا قاعدين في ابطن. لقينا ابن عمي عبد الرحيم هذا الشاب اللي بقي عندن، هو اصغر مني كان بالعمر، هذا الشاب اللي بقي ليدير باله على الكبار اللي بالعمر يعني امه بقيت عمه وابوه هيهن.
1: عبد الرحيم كرمان.
0: عبد الرحيم
1: اللي كان له دور بعدين في مع منظمة التحرير. طيب لما وصلت يا ست سميرة كرمان ذياب ام نزار بعد كم شهر بعد كم سنة بديتي تشتغلي انت؟ توظفتي في سلك التعليم لما روحتي؟
0: لا بعدين أخذ وقت مش بس كمان بدك لتتأقلم كمان على الجو كله عم بتغير، هاي التغييرات يعني قد ما كنت كبير أو صغير بدها تعمل تغيير براسك كليتها لتقعد.
1: استصعبتي بنت المدن، أنت بنت حيفا رحت على بيروت لقيت حالك بتشتغل في بلدي قرية صغيرة زي إبطن.
0: أصعب إشي هو الحبس بإبطن عبين ما صار في مدرسة.
1: قديش يعني الفترة تقريبا؟
0: مش هنيك الفترة الطويلة بس إنه كله متغير لأنه إحنا بني أدمين صرنا كتار، كل شغل البيت كله علينا إحنا بدنا نعمل ونسويه. رجعنا لقينا أبوي صار فاتح دكاني بحيفة كمان لأنه البلاد مقطوعة فيهاش إشي، عاد عبوا من الليل هالتركات، تركاتنا اللي راحوا على بيروت انباعوا في بيروت لأنه بدروش يرجعوا
1: طبعا.
0: إحنا أخذنا المصاري، لكن هون بإبطن لما رجعنا أبوي فاتح دكاني بالألمانية، ما كانت الناس ماخدي عايشة على النقط بالأول
1: طيب.
0: نقط للأواعي وللقنادر وللأكل وللحمة وكليته كل شيء اللي بينزل من إبطن الخضار والفواكه كله يتعبى بهالتركات كل ليلة تركين ترتش بالمي وتنزل الصبح الساعة 4 ينزلوا على حيفا من 5 تلاقي الناس واقفة في الدور واحد ورا الثاني مشان يفوتوا يقدر يعني بلاد قايمة من حرب مش عارفة بدها تستقر بدهاش تستقر الوضع مش سهل في إسرائيل كان.
1: مين ساعدكم في إصدار بطاقات هوية إسرائيلية؟
0: مين ساعدنا؟ أبوي طلب رسمي إجا الموظف على البيت بإبطنه وقعدوا وأخذ أنسهم كل واحد وسلموا الهوية بإيده.
1: طيب بعد فترة أنت صرتي معلمة مش هيك؟
0: بعدين
1: وين؟ في المدرسة

0: اللي بنيت في إبطين؟
1: بالمدرسة اللي بإبطين.
0: مين بنى حياة والدك؟ وكان فيها يعني عدد قليل من الطلاب هذيك الفترة.
1: ولا أحلى منها، كان أول معلمي جابها من حيفا، جابها للمدرسة، لأنه المدرسة مدرسته هو اللي بيدفع المصاريف كليتها. وهاي البنت كان عندها مشكلة خاصة عائلية، بناء عليه خاف عليها إنها تمشي بطريق، صار تعرف كانت دولة بلد عربية وصار يهود وإشي اختلف، هي عجبها الجو اليهودي، تركت المجتمع العربي، تركت أهلها وراحت عاشت مع عائلة يهودية. أبوي خاف عليها، بناء عليه إجت فكرة إنه يفتح المدرسة ويجيب حسنية يتعلم فيها
0: يوظفها. وهيك جابها
1: بتطالع بالنازل، جبرها بالمنيح بالعاطل بالتهديد جابها.
0: كنتوا أنت وياها الوحيدتين في المدرسة؟
1: لا لا، أنا كنت بعد ما أعلم شيء كانت تنام معاي بالأوضة، لأنه أبوي بدوش إياها تنام مع حدا، لحد ما صلحها مع أهلها ومشاها على الطريق المستقيم وضلت ساكنة بإبطن كأنها بنت من بناته.
0: كم سنة علمتي؟
1: علمت مش قليل بالأول، لحد ما تجوزت موفق دياب سنة 60 تركت.
0: الدكتور موفق دياب اللي هو كمان يعني بيستحق نتوقف عنده، طبيب لبناني قدم إلى حيفا من بيروت قبل النكبة، تقطعت السبل فيه وبقي هون، بقي في حيفا، ولما صارت النكبة ما عاد لبنان، ظل هون. كيف تعرفت عليه؟ ولا هذا سر عسكري؟
1: كيف تعرفت عليه؟ رجعنا من لبنان، احنا تعرفت على موفق الدياب، رجعنا من لبنان شفت امه ام بهجات وموفق الدياب، يعني بما انه مقطوعين هن كلهم بإبطن، ابوه بلبنان بس امه كانت هون، صدفت ما بتتركوش لحاله، بس إبطن صارت هي مركز رئيسي بالنسبة لأهل شفاعمر. مقطوعة ما فيش إشي بشفاعمر، لا في زيت لا في كاز لا في بنزين لا في مؤن، صار مش كان في نقط والناس تأخذ المؤن أول 48 أول قيام الدولي 49، كل أهل إبطن كل أهل شفاعمر المؤن تبعونها يروحوا عن طريق جبال، لأنه في حكم عسكري بدك تروح يطلعوا عن جبال من عبلين لشفاعمر يروحوا على إبطن ليأخذوا مؤن تبعتهم مرة بالشهر. وأبوي شو عمل؟ حس إنه في إشي عم بيصير، عمل خزانات كبيرة وعباها كمان بنزين للسيارات وكاز، لأنه أنت مش عارف إديش بيصير لحالي، بدك كاز للدفايات، بدك كاز للبوابير، لكل إشي بدك الكاز.
0: شو جاب الموضوع هذا على الزواج؟ إجا زيارة لعنده؟
1: لا هذا هون كان هذا اللي خلى أهل شفاعمر كلهم لابكين رايحين على إبطن لجيبوا، لأنه ما فيش مفر تاني، يا الناصري وبدك حكم تأخذ تصريح من الحكم العسكري، يا بدني يقطعوا عن الجبال على الدواب يجوا على إبطن، هذا بدوش حكم عسكري. هذا اللي هيك صار. عرف أبوي إنه في دكتور اسمه موفق دياب موجود بشفاعمر، وهو موفق دياب كان عضو بالصليب الأحمر، الصليب الأحمر الدولي، بما إنه بيحكي فرنساوي هذا بسهل العملية إله، وهو اجتماعي كتير كتير عنده صداقات مع الصليب الأحمر. بناء عليه هو عنده كان يحط العلم على سيارته يقدر يتجول ويروح، يا ما صار في قتلة ومجاريح يروح يجيبه بأوتومبيله ويضل جاي لهوني. عاد أبوي كان صاحب ضغط، بناء عليه كان في واحد هون اسمه حند ليك، ولأنه ما فيش يشربوا تومي مرض الضغط وما كانش في أي وسيلة تانية، وممكن هو مات فعلا من انفجار من الضغط براسه. كان يكون دايما لما حس بس تحمد ياسير شوب يجي حنا الديك يروح على الوادي يجيب العلق، تعرف العلق هو يدودي اللي يحط له هون عند الكبد، يصير يمتص من فائض الدم اللي لازم يطلعوا العلقة مثل ما اكتفت بتموت العلقة. وعلى هذه هذا كان أبوي وسيلته مع شفاعمر في العلاقة مع حنا الديك، لأنه مشان الضغط تبعه. ولما موفى دياب إجا على شفاعمر صار هو بالمنافس لحنا الديك، حنا الديك عامل حاله زعيم شفاعمر كلها، هو بحلق، هو بيقلع اسنان، هو بيعالج،
0: حكيم طبيب شعبي
1: ثاني فعلا.
0: طيب اجى الدكتور موفق دياب على إبطن،
1: موفق دياب على صار يجي مره بالجمعه بعد الظهر على شفاعمر على إبطن. طب هالشغيلة كلها اللي بإبطن بدها تتعالج، حدا بمرض ولا إشي، كل عارف إنه أعطاه أبوي غرفة بالساحة عنا بإبطن، وهاي صارت عيادة لموفق دياب. يجي موفق دياب وجاي بالنرس سبعته معها اسمها زكية من عبلين، توفت الله يرحمها. عاد كان يجي هو وجايب مع النرس زكية، أبوي طلع عليه قال له اسمع يا دكتور، قال له نعم، قال له إحنا هوني في كتار يعني نسوين، وكانت عمتي إجت حط

0: أماني عند أبوي إجت تاخدها، علقت هون، ضلت قاعدة هون أبصرها كم سنة. هاي كل هدول قاعدين كبار، وفي أخت ختيارة، وكله بحاجة لممرضة. شو رأيك تشغلنا زكية عنا إحنا وإنت بتدبرك واحدة عندك تاني؟ قال له والله طلعك ممكن زكية بتقبل، لنسأل زكية ده، تسأل أهلها بيعملي. وافقوا لزكية، صارت ساكنة عنا في إبطن، نايمة قايمة واحدة من أهل البيت، وموفق دبر حاله بمرد تاني كان ساكن هون يعني مبينا.
1: زكية كانت همزة الوصل بين سميرة وبين موفق؟
0: لا لا ولا إشي أبدا أطيا. بس لما أمه شافتني هناك وكليته بتقول له والله يا ابني شفت لك عروس يا ناس بإلك ممتازة. قال هصحي بتحكي، قال ولاد عمك كذا واحد، كل واحد واقف من شقة كله بتنقر عليها، تحكيش في الموضوع، انسي الموضوع كليا،
1: قفلنا على كل المواضيع.
0: قفل على كل المواضيع، قفلت أمه على كل المواضيع، وهذا اللي صار. وهيك ضل موفق دياب يجي وأشوفه كدكتور يعني لا أكثر ولا
1: أقل. غمزة السنارة باختصار وصار
0: لا
1: النصير.
0: لا لا لا أنا تجوزت بهاي الأثناء وخلفت ولدين كمان، ولكن تجوزت مش برضا خاطي وأنا ما بدي، بس طلعت إلى ما قمت وحطيت عليه وقلت وأنا مالي، مثل ما صار الزواج وهو ابن عمي بالتفاهم، صار الطلاق بالتفاهم.
1: هذا زواجك كمان. من ابن عمك بالأول كمال كرمان.
0: آه كمال كرمان
1: صمد هذا الزواج لحديت أي
0: ست سنوات.
1: ست سنوات. بعدين رجعنا تزوجنا من الدكتور اللبناني.
0: مثل ما أقول لك مثل ما تزوجنا بالتفاهم كمان تركنا بالتفاهم. جميل. ضل ابن عمي وضل.
1: فش مثل التفاهم. طيب كلمتين عنه الدكتور موفق دياب اللي أنهى دراسته في كلية الطب في الجامعة اليسوعية في بيروت.
0: آه طبيعي.
1: وكان يجيد اللغة الإنجليزية مثل ما بتقول عزيزة.
0: إنجليزي وفرنساوي وعربي.
1: ما شاء الله. وكان عازف كمان.
0: عازف كمان وعود وبيانو. وكان يدق تقاسيم على البيانو اللي العربي بزمانهم مش سامعين تقاسيم على البيانو، التقاسيم إشي صعب كتير.
1: كان يعزف في الكنيسة في شفاعمر يوم الأحد باعتبار أيوة. أنه
0: أول
1: كان
0: ما إجا أيوة لأنه
1: موسيقى ترافق الصلاة
0: بطبيعتهم البروتستانت اجتماعيين كتير، وهو اجتماعي وبحب ومتربي بجو كنائسي. ولما هون كان ساكن هو إجا الأسيس قال له هاي صاحبة البيت نكد كتير، قال له دكتور، قال له نعم، قال له عنا بيت فاضي جنب الكنيسة تعال. أخذوا سكن هناك وصاروا أصحاب كتير كتير.
1: طيب يا منزار لما أنت يعني تزوجت وانطلقنا في هالمشوار الحلو بدي المشوار، ما كان عنده شغف وحنين يرجع لبيروت لبلده؟
0: مسكين وحياة الله مسكين يعني. قال لا بتعرفش كل نفس فين أين تموت. صدقني والله العظيم أني بتحسر عليه، هذا الإنسان اللي تلبق له الحياة، بحب يعيش وبحب يرقص وبحب يغني وبيشتغل، بيقدر يشتغل 10-14-14 ساعة بدون كلل ولا ملل.
1: وكان يتطوع بتقولي في يوم في الأسبوع على الأقل،
0: كان كل يوم 4 قبل الظهر يعطيه دير رهبات الناصر هوني يحكم عندهن مجاني، هن يأخذوا إشي رمزي من المريض إلهن، أما هو ما يأخذ إشي، يطع من 9 يكون عندهن للوحدة الظهر.
1: في أحد حكى لي إنه كان مش بس يطبب ويعالج مجانا،
0: كان يحط مصاري تحت مخدة المريض، كان يعطيه الرشيطة ويحط له المصاري لأنه عارف إنه المريض معهوش مصاري.
1: هذا كديس حياة جوزك
0: أبدا أطيا. هو كان إنسان قبل ما يكون دكتور الحقيقة.
1: جميل.
0: ويا ما مخلف ناس، مرة حتى كان يجوا بالليل يأخذوه على مضارب البدو، كانوا يجوا ياخذوه على مضارب البدو
1: يحكي
0: على الدابة، يحط شرس يمسك مشمع اللي على الطاولة يحطه على حاله ليغطي حاله والدابة. مرة طلع بعرفش على أي بدو عند الطباش، وهناك خلف وحدة بتعسي معاها الولادي، والداي قالت لي ما خصنيش الولد بالعرض مش قابل يدور، ودبروا حالكم، يا بيموت الولد يا بدها تموت المرة والولد تجيبوا الدكتور.
1: يا لطيف.
0: إجوا مثل المجانين هني، انجبر يحط على راسه هذا وطلع لهناك وببيت شاعر معاه كل العدة تبعته معاه، دور الولد وهو كمان يعني ماخذ تخصص نسائي، دور الولد اللي ببطنها
1: وخلفها تيسرت
0: وضل هناك، بده يضل نايم، بده يطمن تاني يوم الصبح دنيا ليل وحطب، والمرة ببيت شعر وهو نايم ببيت الشعر الثاني مع رجال بده يشوف كيف المرأة الصبح بده تقوم ولا بدها تموت ولا شو هي شحوالها. لا لا المرأة ورما
1: طمن عليها وروح
0: وهو حاطط راسه هيك مشان ياخذ نت هواء نظيف من برا وهذا هو هيك.
1: طيب كان في حدا من أقاربه ضل هون في
0: كان هو بشكل مستمر بأول قيام دولة إسرائيل كانوا يروحوا ويجوا قبل قيام قبل إسرائيل كانوا يجوا دائما

0: ما يتركوش.
1: بعد 48 تقطعت السبل.
0: بعد 48 خلص تقطعت.
1: التقى مع أهله بعد فترة؟
0: هو كنا نلتقي مع أهله، لكن نطلع من هون لأبرص أو من هون لليونان ويجيشوا أهله لهناك ما يمضوا سوا الجمعة، وكان الله أما توفوا كل اللي توفوا ما شاف حدا فين أبدا.
1: احنا قاعدين في صالونك ام نزار سيدي سميرة كرماني دياب، وما شاء الله زي المتحف بيتك يغسل العين عنك وعنه، بيت أنيق، بيت جميل مليان صور وما زي المتحف، بس في اللوحات في الصور التاريخية الجميلة. أولا لفت نظري انه انت مع الدكتور موفق دياب زوجك الله يرحمه سهل عليه، كاني ما شاء الله يعني مريم فخر الدين تسترجيش تقعد تتصور بجنبك، كاني ملكة جمال انت.
0: هاي انا هذا اللي الله عطاني اياه.
1: بس لفت نظري كمان انه في صوره تانية لاخته للدكتور اللي كمان أسيمة إلها علاقة كمان سيدة جميلة، بس اللي هم إنه كمان كانت صاحبة
0: صوتها، كانت صوتها فعلا مثل أم كلثوم، يمكن بتدق على البيانو ولا إشي بعرفش، بس بعرف أختها اللي أكبر منها بس فاتت على الصالون أول شغلة فتحت البيانو وقعدت تقاسيم أطري كل البيت بدق تقاسيم وبدق حلو كتير على البيانو.
1: عائلة بندلة اللبنانية الأصلية.
0: وأبوهن كان صوته حلو، حالف يمين، كان أول مرة بده يلاقي موفق بده يغني له غنوية، وفعلا حط كاس عرق، شرب كاس عرق دوزا غنى له غنوية.
1: وين هذا اللقاء كان؟
0: هذا اللقاء كان برودوس.
1: وكنت معاه؟
0: كنت معاه.
1: تقريبا بأي سنوات هذا كان؟
0: هذا كان
1: يعني بس
0: كانت التنات. عزيزة خلقاني بعد عزيزة
1: الناس نكشف الساعة عزيزة وين تخلقك؟
0: لا عزيزة خلقاني 67 تاريخ.
1: طيب وكان هذا اللقاء دراماتيكي يعني؟
0: هذا أول وآخر لقاء التقى مع أبوه،
1: يعني تقريبا بعد 20 سنة
0: أكتر، هو أكتر من شايف أبوه من يوم ما إجا من
1: 46 أجا من بيروت على حيفا للسبعة وستين.
0: خلينا نقول يمكن راح مرة على لبنان وقبل يمكن بالخمسين الخمسين وبعدين ما خلص.
1: جميل. طيب بسيرة الحديث عن البيت، وبقول إنه بيت أنيق، مناش نقول بيت أرستقراطي، مناش نزعلك، بس ما
0: إنه مش أرستقراطي، البيوت اليوم مليانة وكليته.
1: لا في فرق بين البيوت الفخمة وبين البيوت اللي فيها أناقة وفيها عراقة وفيها تراث.
0: أنا فيها كل شيء ذوق الإنسان.
1: مزبوط، يخزي العين عنك.
0: مثل اللمناضة اللي شربتها، مش بكل بيت تشرب ذات اللمناضة، بس يكون له مي سكر وعامض.
1: بدينا الحلقة الأولى من اللقاء معك يا أم نزار سيدة سميرة كرماني دياب للي ما كان معنا في الجولة الأولى في رحلة الأولى، وأنا بديت سألتك عن اللمناضة اللي شربتيني إياه زمان ما شربت عند حدا بهذا الطعم بهذا المذاق اللي فيه مقادير بميزان الذهب، إن كان السكر وإن كان العصير الليمون وإن كان الماء مية الزهر، ماء الزهر هذا ماء الورد، ما شاء الله يخزينا عندك. وإنت يعني شكلاً ومضموناً بالنسبة لإنت صبية بنت 45،
0: الله يجبر بخاطر،
1: الله يخزينا عنك.
0: أنا بنت 93 سنة، بأكتوبر بصير 94.
1: ما شاء الله يخزينا عندك.
0: الحمد لله رب العالمين، وشكراً لربي على هالنعمة اللي معطيني
1: دائماً إياها. في سيرة الحديث عن البيت ومحتويات البيت، قبالنا في المراية هاي القديم الجميل، الخزائن الخشبية اللي مصنوعة بصناعة يدوية، تمثالين من فضة هناك على شكل مزهريات من فضة، كل واحد منهن يمكن نقول عنها يمكن 30-40 سنتي، عملاقة من فضة، هدول قديش عمرهن؟
0: قديش عمرهن هدول؟ انهدوا لستي، وستي هدتهن لأمي لما جوزت ستي، الله بيعلم قديش عمرها، يمكن 200 سنة.
1: ستك أخذتها من ستها؟
0: ستي هي هدها إياهن اللي السلطان
1: العثماني.
0: العثماني عبد الحميد،
1: ما شاء الله سلطان عبد الحميد الثاني.
0: في إلي صورة موجودة عندي لحدا من عيلتي وعبلة الله يرحمها قرايبتي في أمريكا، كاتبت لي سميرة هذا اللي قاعد من الطرف من هون هذا جدك سلطان عبد الحميد،
1: ما شاء الله.
0: كان لازم أطلعها لأدور عليها.
1: طب لكان لما بقول لك إن عيلة أرستقراطية أنت بتاخد على خاطرك ليه؟ إذا واصلين شروش العيلة واصل إسطنبول.
0: أنت بتروض نفسك مثل ما بدك.
1: طيب
0: لا اسطنبول ولا غيره، أنا بطلع على أبوي اللي إجا من الشويكي من لا شيء.
1: إيه منزار، بدنا ننهي معك، إحنا كنا بسيرة البيت وهالبيت، فيش أجمل من روح البيت وذكريات البيت، لأنه هي عوالم حل الحقيقة، والصور هي وسيلة. هذه الرحلة الجميلة مع الدكتور موفق دياب ابن مدينة بيروت اللي أجى على حيفا وشاءت الأقدار أنه تتقطع السبل فيه، وكان من نصيبك انك تزوجتي هذا الزوج الطبيب الموسيقار الرقيق.
0: هاي احسن شغلة صارت بحياتي، الله بعت لي طاهر قرمان أبوي وموفق دياب زوجي، هدول حسنتين ما أنا ما بستاهلهن صدقني.

0: هدول نعمتين الله بعث لي اياهن، يعني هدول اللي انا بقراهم، بقرا الفاتحه للرسول ولابوي ولموفق دياب، هدول الثلاثه اللي بهموني.
1: جميل.
0: وهدول الثلاثه اللي عملت لهم ثلاث ختم برمضان. اول ختمه عملتها لحياه ابوي عن روحه، ثاني ختمه عن روح موفق دياب، ثالث ختمه لروح سيدنا محمد. قلت كفى ووفى.
1: وين تأقمتوا في شفا عمر انت والدكتور موفق؟ سكنتوا فيها اي سنه؟
0: هياته ما حركت فيه إشي، الصحن بعده بذاته ولا صحن انكسر، والكوبايه بذاتها بسنه 25/6/1960.
1: ما شاء الله. وبتقديرك أهل شف عمر اللي يعني الكبار بالسن بيعرفوه مسكون في ذاكرتهم، كان متطوع بحبوه، البلدية أنصفت ذكراه في
0: لا اسم؟ لا لا لا، البلدية ما أنصفت أبدا أطيب.
1: طيب بدي أنهي بإشي اللي هيك بتحبيه. أنت بتقول إنه كان طبيب وموسيقار ودمه خفيف ومعطاء وبحب الحياة ويقبل عليها بشغف كبير، بتحبي إنه يعني تذكرينا بأي أغاني كان يعزفها؟ بتحبي نحط لك في نهاية الحلقة معزوفة اللي كان هو يعزفها يحبها يغنيها لفريد لعبد الحليم؟
0: هو كان يعزف عزيزة، إمه اسمها عزيزة وسمى بنته عزيزة على اسم عزيزة، وكان يقعد يعزف لعزيزة. موفق دياب أكبر مني ب16 سنة، بس أشهد بالله روحه أصغر مني ب16 سنة.
1: ما شاء الله.
0: صدقني هذا الإنسان تنبق له الحياة.
1: جميل.
0: تنبق له الحياة.
1: طيب هذا يعني ختامه مسك بهذا الموالي الجميل مع عزيزة. الياس مرجية بيهتم انه يسمعك في اخر البرنامج عزيزة. وبدي بهاي المناسبة اشكر الياس مرجية مهندس الصوت اللي رافقني في هاي الرحلة لشفا عمر واستضفتينا. بدي اشكرك على الاستقبال الحلو، على هاي الرحلة الجميلة اللي خدتينا فيها من عروس الكرمل الى بيروت الى يافا الى ابطن الى القدس الى كل الاماكن في البلاد وفي المنطقة. وبدي اشكر بنتك ايضا عزيزة، همزة الوصل بيننا وبينك. الشكر لكل من شارك في إخراج هذه الحركة لحيز التنفيذ، وشكر لكم أنتم من جمهور المستمعات والمستمعين. شكرا لكم على إصغائكم. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من هذه التجربة، من هذه الذاكرة الطيبة الخضراء. نتمنى لك يا أم نزار أنك تحقق كل أمنياتك وتظل بصحة وبخير وبسلامة. شكرا لك وينطيك العافية.
0: شكرا لك. أول شغلي أشكر كثير كبير لك، وكأنك أنت مذيع ولا بعلم، لأنه يعني بيطلع الإشي منك بسهولة إذاعة كاملة. وأنا بقدر أقول أني أنا ما بشتي إشي من الحياة، لأني برمنا الدنيا أنا وموفق دياب لقيمة اليابان والهند وإيران، ما خليناش، برمنا كل الدنيا والحمد لله مستوفي كل شروطي من الحياة وجاهز لكل إشي. وبتمنى بس الله يمن علي بالصحة، أضل أقدر أمشي وأروح أعمل رياضتي وذاكرتي، وأكثر من هيك ما بدي إشي أبدا أطيا. ألف نعمة.
1: ما شاء الله، يخزل عنك. الله يعطيك العافية والصحة. شكرا لك مرة أخرى، ومن كلك الله ينطيك كل ما تتمنيه. شكرا لك.
0: عفو، أهلا وسهلا فيكم.
1: يا مرحبا بك.
0: كيش تسقينا فنجان قهوة ولا بدك تطعمينه؟

0: مش عارفة ماما، عندي إحساس حلو إنه بدي أحمل وبنفس الوقت خايفة.
1: حبيبتي، بيجي المولود ونكست معه.
0: بتخططي للحمل؟ كلاليت نكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان، كمان بفترة الحمل. أكثر الخدمات تطوراً للحمل، جهاز الألتراساوند المنزلي للحمل، مرافقة الحمل للحمل الأول، الملف الرقمي لمتابعة الحمل. مجموعة ماما هلأ جاي في الفيسبوك. كلاليت معك بكل الظروف.
2: يا بلا غزلك من نور الشمس سوارة وحطة بإيديك.
3: لا تغزلي ولا أغزلك، جيبها مغزولة جاهزة من مجوهرات الأندلس.
4: مجوهرات الأندلس، أرقى التصاميم من أفخر وأنقى أنواع الذهب والألماس. مجوهرات الأندلس، أم الفحم حي الشاغور.
5: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
6: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكني خامي،
10: كنت بحاله ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
12: شفت طلاب وسالت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
14: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
16: نظم
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخطوات المقبلة تجاه إيران بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن رفض طهران تقديم تنازلات بشأن

برنامجها النووي عاد الخيار العسكري للواجهة وسط بحث خيارات تشمل استئناف عمليات عسكرية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. قال مستشار المرشد الإيراني أن طهران هزمت الولايات المتحدة في ساحة المعركة، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتقاد بأنه سيحقق انتصارا في المسار الدبلوماسي. وأضاف أن ترامب يلوح بتهديد نووي مبطن، معتبرا أنه صدق أكاذيب البنتاغون بشأن الخسائر الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن لواشنطن قبوله، متهما طهران بالتراجع عن تفاهمات جرى الاتفاق عليها. وأضاف أنه لا يشعر بأي ضغط بشأن إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا كبيرا، ومؤكدا أن خطته تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. أفادت وكالة أوبي نقلا عن مسؤولين بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي تضمن بعض التنازلات المتعلقة بالبرنامج النووي. وأضافت أن إسلام أباد تسعى إلى ترتيب مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار حوار أوسع بين واشنطن وطهران. نقلت مجلة ذي أتلانتيك عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن سياسة الضغط على إيران بالتوازي مع التفاوض تهدف إلى إبقاء طهران في حالة ارتباك وانتزاع تنازلات منها. في المقابل قال مسؤول أوروبي إن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب يدفع أوروبا للتفكير بمستقبل أقل اعتمادا على واشنطن. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته في جنوب لبنان استهدفت مخزن أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله وقتلت عددا من عناصره، قالت أنهم شكلوا تهديدا للقوات الإسرائيلية. وأضاف الجيش أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة صواريخ ومسيرات مفخخة باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مسيرتين أصابتا آليات هندسية غير مأهولة من دون تسجيل إصابات. أفادت وكالة رويترز بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات جديدة على ما وصفوه بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. من جهته رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جيدعون ساعر قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، معتبرا أن الخطوة سياسية وتعسفية. وفي الشأن المحلي أفادت تقارير بأن عشرات المحتجين الدروز عرقلوا استئناف الأعمال في مشروع توربينات الرياح شمال الجولان وأضرموا النيران في معدات هندسية وتسببوا بأضرار كبيرة في الموقع. أصيب 7 أشخاص في حادث طرق وقع بين عدة مركبات ودراجة نارية قرب أم الفحم، ونقل سائق الدراجة وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما إلى مستشفى العفولي بحالة متوسطة، إلى جانب 6 مصابين آخرين وصفت جراحهم بالطفيفة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للواحد ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
0: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: كونوا انتم وابنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
4: كونسرت مع الياس مرجيه.
5: كونسرت برنامج مليان طرب، جلسات وسهرات بنسمع فيها أجمل الأغنيات.
6: عندما يأتي المساء،
5: رحلة بين الأصوات الخالدة، منسافر فيها من بلد لبلد عشان نسمع قصص وكواليس من أهل الفن.
7: أني أنا سافرت باريس عشان أدرس اللغة الفارسية مخصوص عشان أترجم رباعة خيال.
8: نشلنا حاجتنا وشلنا البيانو وحطناه في عربية، وكان العربية هي اللي راحت وإحنا ركبنا أوتوبيس.
5: كونسرت معي أنا الياس مرجي، كل يوم أحد، أربعة وجمعة الساعة 8 المساء على راديو الناس.

0: لسا باعد. إسا صبرت على التنسيق الضريبي لسنة 2026 حسب طلبنا في سلطة الضرائب أول السنة؟ إسا بعد ما تم توسيع درجات الضريبة الجديدة أجا الوقت تعملوا تنسيق ضريبي وتدفعوا بس الضريبة المستحقة عليكو. إذا كنتوا أجيرين وبتشتغلوا بمحلين شغل أو بتستحقوا إعفاءات ضريبية بسبب حالة عائلية أو إذا صار عندكو تغيير في عدد نقاط الاستحقاق اللي بتستحقوها اعملوا تنسيق ضريبي بكل سهولة وسرعة عبر الانترنت او بالتليفون. سمعتوا صح، بالتليفون. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع سلطة الضرائب.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة اكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 او ادخلوا الى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي لفرض فوائد تأخير واجراءات الفات قانونية، خاضع لشروط الخدمة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة اقسام الفروع، عناية، مكياج اطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وايضا نشتري ب 50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: عرسك احلى مع ازياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من اجود وارقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. اناقة، تميز واطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. ازياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكة الغربية الشارع الرئيسي، للتواصل 04638

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخطوات المقبلة تجاه إيران بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن رفض طهران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي عاد الخيار العسكري للواجهة وسط بحث خيارات تشمل استئناف عمليات عسكرية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران هزمت الولايات المتحدة في ساحة المعركة، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتقاد بأنه سيحقق انتصارا في المسار الدبلوماسي. وأضاف أن ترامب يلوح بتهديد نووي مبطن، معتبرا أنه صدق أكاذيب البنتاغون بشأن الخسائر الإيرانية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين قدموا مقترحا غبيا لا يمكن لواشنطن قبوله، متهما طهران بالتراجع عن تفاهمات جرى الاتفاق عليها. وأضاف ترامب أنه لا يشعر بأي ضغط بشأن إيران، معتبرا أن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا كبيرا، ومؤكدا أن خطته تقوم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قولهم إن سياسة الضغط على إيران بالتوازي مع التفاوض تهدف إلى إبقاء طهران في حالة ارتباك وانتزاع تنازلات منها. في المقابل قال مسؤول أوروبي إن عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب يدفع أوروبا للتفكير بمستقبل أقل اعتمادا على واشنطن. أفادت وكالة رويترز بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات جديدة على ما وصفوه بالمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية. من جهته رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعر قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، معتبرا أن الخطوة سياسية وتعسفية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبخ رئيس الموساد ديفيد بيرنع متهما إياه بتجاوز صلاحياته على خلفية رسالة نقلت إلى المحكمة العليا بشأن تعيين رومان جوفمان. وبحسب التقارير اعتبر نتنياهو أن بيرنع تدخل في القضية من دون تفويض، فيما قال رئيس الموساد إن الرسالة جاءت بمبادرة شخصية منه لاستكمال موقفه أمام الجهات القضائية. تجددت المواجهات في الجولان عقب محاولة استئناف أعمال مشروع التوربينات الهوائية الذي يرفضه أهالي ومزارعون في المنطقة. وشهدت الأحداث إحراق معدات وآليات تابعة للشركة المنفذة إلى جانب إصابة عدد من العمال وعناصر الأمن، وذلك بعد إدخال آليات ثقيلة إلى أراض زراعية. اقتحم عضو الكنيسة من حزب الصهيونية الدينية تسيفيت سوكوت فعالية لإحياء ذكرى النكبة في الجامعة العبرية بالقدس وسط اتهامات له بالتحريض وتهديد الطلاب المشاركين. وقالت حركة جفرة تجمع طلابي إن ما جرى خلال الفعالية شكل مشهدا عنصريا خطيرا. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق أثناء قيادته دراجة نارية على شارع رقم 77، ونقل المصاب إلى المركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابات خطيرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
1: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
0: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهم

0: وتوجهوا بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روان شحوك سمعان كل يوم ثلاثة من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
0: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
3: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
2: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
4: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
2: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
5: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
2: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من الثامنة حتى العاشرة صباحا عبر راديو الناس.
6: تقريبا دقيقة. عارة وعرعرة، هل هما من أصل كلمة واحدة؟ وأنت في طريقك من الشمال إلى الجنوب تقع على يمينك قرية عارة وعلى يسارك قرية عرعرة، وقد يظن المرء للوهلة الأولى أن بينهما علاقة ما، وذلك لقربهما الجغرافي وللفظ المتشابه للتسمية، بل تظن أنهما كانتا قرية واحدة وجاء الشارع ليشقها إلى بلدتين. في الحقيقة لكل اسم منهما أصل مختلف تماماً، كما أن عارة أقدم من عرعرة بكثير، ووجود بلدتين تحملان لفظاً متشابهاً متقابلتين جغرافياً هو نتاج صدفة محضة لا أكثر. أما عارة فهي كلمة كنعانية الأصل أقيمت على الموقع الأثري عارونة، ومنه سمي وادي عارة بهذا الاسم. أما عرعرة فقد سميت باسم نبات العرعر، وهي شجرة إبرية موطنها الأساسي هو البادية. ولكن قد يسأل أحدهم وبحق، لا يوجد شجر عرعر في المكان. هذا صحيح، ولكن أهالي عرعرة قدموا بالأساس من منطقة الحجاز من بلدة اسمها عرعرة، ولما سكنوا المنطقة أطلقوا على قريتهم الجديدة اسم القرية التي خرجوا منها في جزيرة العرب، والتي كانت تشتهر بشجر العرعر. أما عرعر النقب فهي صحراوية البيئة كما نعرف، ولقد كان ينبت في المكان الكثير من شجر العرعر، ومن هنا جاءت التسمية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
1: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: في متوين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا.
9: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
10: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، خاضع لشروط الحملة.
11: طيبه

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال البيت الأبيض لفوكس نيوز إن إيران باتت مشلولة اقتصاديا تحت وطأة ما وصفه بعملية الغضب.

الاقتصادية. وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن إيران تزداد ضعفا يوما بعد يوم في مقابل تزايد قوة الولايات المتحدة. وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تسعى إلى اتفاق يضمن أمنها على المدى البعيد وينهي التهديد النووي الإيراني. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة وحسم على أي اعتداء، مؤكدا أن طهران جاهزة لجميع الخيارات. وأضاف قاليباف أن الاستراتيجيات والقرارات الخاطئة تقود دائما إلى نتائج خاطئة، مشيرا إلى أن العالم بات يدرك ذلك. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار تحذير للمؤسسات المالية بشأن محاولات الحرس الثوري الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وقالت الوزارة أنها ستساعد في رصد الجهات التي تمول أو تدعم شبكات شراء مرتبطة بالحرس الثوري. أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث الخطوات المقبلة تجاه إيران بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين. وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن رفض طهران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أعاد الخيار العسكري للواجهة وسط بحث خيارات تشمل استئناف عمليات عسكرية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. قال مستشار المرشد الإيراني إن طهران هزمت الولايات المتحدة في ساحة المعركة، محذرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاعتقاد بأنه سيحقق انتصارا في المسار الدبلوماسي. وأضاف أن ترامب يلوح بتهديد نووي مبطن، معتبرا أنه صدق أكاذيب البنتاغون بشأن الخسائر الإيرانية. أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبخ رئيس المساعد ديفيد بيرنع متهما إياه بتجاوز صلاحياته على خلفية رسالة نقلت إلى المحكمة العليا بشأن تعيين رومان جوفمان. وبحسب التقارير اعتبر نتنياهو أن بيرنع تدخل في القضية من دون تفويض، فيما قال رئيس المساعد أن الرسالة جاءت بمبادرة شخصية منه لاستكمال موقفه أمام الجهات القضائية. تجددت المواجهة في الجولان عقب محاولة استئناف أعمال مشروع التوربينات الهوائية الذي يرفضه أهال ومزارعون في المنطقة. وشهدت الأحداث إحراق معدات وآليات تابعة للشركة المنفذة إلى جانب إصابة عدد من العمال وعناصر الأمن، وذلك بعد إدخال آليات ثقيلة إلى أراض زراعية. اقتحم عضو الكنيسة من حزب الصهيونية الدينية تسفي سوكوت فعالية لإحياء ذكرى النكبة في الجامعة العبرية بالقدس وسط اتهامات له بالتحريض وتهديد الطلاب المشاركين. وقالت حركة جفرة التجمع الطلابي إن ما جرى خلال الفعالية شكل مشهدا عنصريا خطيرا. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث طرق أثناء قيادته دراجة نارية على شارع رقم 77، ونقل المصاب للمركز الطبي بورية وهو يعاني من إصابات خطيرة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا، أما نهار الغد يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع ازدياد الأجواء الحارة في معظم المناطق. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليش وعندهن؟
2: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً. وغير
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: مبروك بيتك الجديد.

ليش أنا

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وعي فاكراك ارجعك.